0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به كاملاً موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تأمل في الكتاب وفي المعاني.

خالقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان. ألا يا راغبا نهجا قويما وترجو رحمة من ذي امتنان. تأملها تجد فيها نجاة.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به. رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه البخاري ومسلم. والغرض ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إن أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد.

وأبو داود، تدئبه تتعبه بكثرة العمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره، ورواه أحمد من حديث جابر، فزاد في آخره: فوجبت لها النار بذلك. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال: قد لحق ظهره. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الغداء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل أن يثني رجليه، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. ورواه فيه وفي الكبير أيضا من حديث أبي الدرداء ولفظه: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل مرة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم، وكان له بكل مرة 10 رقبة من ولد إسماعيل، ثمن كل رقبة 12,000، ولم يلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك بالله، ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب كان له مثل ذلك. وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول: أفضل مما قال. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الغداء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل أن يثني رجليه، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. ورواه فيه وفي الكبير أيضا من حديث أبي الدرداء ولفظه: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل مرة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم، وكان له بكل مرة 10 رقبة من ولد إسماعيل، ثمن كل رقبة 12,000، ولم يلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك بالله، ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب كان له مثل ذلك. وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول: أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول مرة 30 ومرة 29. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. أخرجه البخاري. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. أخرجه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. أخرجه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829 935 999. وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي وما تيسر له من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي، وقد تلا ما تيسر له من سورة المزمل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة،

فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة ملء كفه من دم أهراقه فليفعل. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أذكار الصباح. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرة واحدة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، 3 مرات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، 3 مرات. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، 7 مرات. قل هو الله أحد، والفلق، والناس، 3 مرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة سبحان الله وبحمده، 100 مرة سبحان الله، 100 مرة الحمد لله، 100 مرة الله أكبر، 100 مرة

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نبض السيرة، مواقف مؤثرة وفوائد منتقاة
2: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني،
1: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد، عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. حياكم الله وبياكم في برنامجكم الأثير نبض السيرة. قصتنا في هذه الحلقة فيها من جمال الأخوة وروحها ما يعجب له المسلم، وكيف كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحب الكرام والأخوة البديعة الرائعة في أجمل صورها. هذا الخبر يا كرام جاء في صحيح مسلم، والقصة حصلت للمقداد ابن عمرو رضي الله عنه وصاحبيه، حيث أنهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستضافهم ومكثوا عنده زمنا. كان عند النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة 3 أعنز، فكانوا يحتلبون اللبن في كل يوم وليلة ثم يقسمونه بينهم، الثلاثة من جهة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى، فيرفعون نصيب النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة. ذات ليلة النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في القدوم والمجيء، وقد شرب المقداد بن عمرو، ويدعى أيضا المقداد بن الأسود رضي الله عنه، شرب نصيبه وصاحبيه كذلك، نام صاحباه وبقي هو لوحده. قال: فأتاني الشيطان وقال: لعل النبي عليه الصلاة والسلام عند بيت من بيوت الأنصار فيطعمونه ويسقونه فيأتي وقد شبع، لما لا أشرب نصيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ ثم بعد ذلك يقول في نفسه: ماذا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطعمه ويسقيه أحد؟ فبين هذا التنازع انطلق وشرب نصيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. جاء بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الأدب الرفيع، سلم تسليمة لا توقظ النائم وتسمع اليقظان، ثم أتى المسجد فصلى ما شاء الله، ثم بعد ذلك توجه إلى الإناء حتى يشرب نصيبه من اللبن. فلما كشف الإناء عليه الصلاة والسلام لم يجد شيئا، فرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال المقداد في نفسه: هلكت، تذهب دنياي وآخرتي لو دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عندما رفع يديه قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول: لما سمعت هذه الدعوة انطلقت إلى شملة شددتها علي، ثم أخذت الشفرة بعد ذلك، ثم انطلقت إلى الأعنز فتحسست أسمنها حتى أقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا لمن يطعمه ودعا لمن يسقيه، لكني وجدتها حافل باللبن مع أننا قد حلبناها. ثم مسست الثانية فإذا هي حافل باللبن، ثم مسست الثالثة فإذا هي حافل باللبن، كلهن. يقول: فاحتلبت، ثم أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد علت الرغوة الحليب، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدمته له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الخبر؟ فقال: اشرب يا رسول الله ثم الخبر. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم ناولني، قلت: اشرب يا رسول الله، فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد روى وقد أصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكأني به مبتسما صلوات ربي وسلامه عليه: إحدى سوآتك يا مقداد، ما الذي يضحكك؟ ما الخبر؟ فقلت: يا رسول الله، حصل من أمري كذا وكذا وكذا. فحكى له القصة، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة رائعة، قال: ما هذه إلا رحمة من الله، عندما تحسست الأعنز الثلاث ووجدت فيها الحليب مع أنك قد حلبت في بداية الليل، هذا فضل من الله، رحمة من الله. أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ لو أوقظنا صاحبيك حتى يشربون، فقال المقداد: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك، ما أبالي من أصابها من الناس بعد ذلك.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
1: كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
0: أعمال القلوب.
1: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم أيها الإخوة نكمل الأدوية الشافية المجربة لصلاح القلوب، وكنا قد تحدثنا عن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وتعلق القلب بالله وحده، وتصفية القلب من الشهوات والذنوب. وحديثنا هذا اليوم هو عن ذكر الله وتلاوة القرآن والأسباب المعينة بعده. الإنسان أيها الإخوة مكون من جسد وروح، وكي يعيش الإنسان وتستمر حياته لابد أن يعطي لجسده وروحه مقومات الحياة. الجسد يحتاج الطعام والشراب ليحيا، والروح تحيا بحياة القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فحياة القلب والروح بذكر الله بالقلوب واللسان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء القلوب ودواؤها اللازم، وقد سماه الله جل وعلا بالروح لأن به تحيا القلوب. فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد ذكر الله جل وعلا أثر ذكر الله والقرآن على قلوب المؤمنين، فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن وأثره على القلوب: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبين كيف أن ذكره والقرآن يوجد القلب ويزيدها إيمانا ويلينها ويصلحها. ولذا كان لزاما على من أراد صلاح قلبه أن يكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه بقلب حاضر خاشع متبتل. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد بين سبحانه وتعالى حكمة إنزاله للقرآن، وهي أن تتدبر آياته، ففي التدبر صلاح القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. وجاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن تلاوة القرآن: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أخرج ابن أبي شيبة. فقراءة آية واحدة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختم بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وأن يذوق العبد حلاوة القرآن. وعن ذلك قيل: إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرأه ويستوعب ما فيه، إنما القرآن كتاب يخاطب القلب. أول ما خاطب خاطب القلب، ويسكب نوره وعطره في القلب المفتوح الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب نديا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن، وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدرك منه القلب الصاد الصلد الجاف، واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف، وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس. وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة وهو غافل عجول فلا تحرك له في قلبه شيء، وفجأة يشرق النور في قلبه فتنفتح لهذا القلب آية فتنفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال، وتسرع في حياته المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج ومن طريق إلى طريق، فيتحول بفضل آية من كافر إلى مسلم، أو يتحول إلى إنسان صالح مصلح داعية إلى الله جل وعلا. من الأدوية النافعة لصلاح القلوب الخبيئة الصالحة عبادة السر. وعبادة السر هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلم بك إلا الله جل وعلا. إذا استطاع الواحد أو الواحدة أن يحفظ بينه وبين الله جل وعلا سرا واحدا قاده إلى أن يكون عنده أو بينه وبين الله أسرارا عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في القلوب وفي الموازين كبير. ولذا يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سماله ما تنفق يمينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فمن أهم ما يصلح القلب ويثبته طاعة السر، فهي بعيدة عن الرياء والنفاق، دليل إخلاص وصدق، لا يستطيعها كاذب ولا منافق. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الذنوب الخفيات أسباب الانتكاسات، وعبادة الخفاء أصل الثبات. يقول ابن الجوزي: لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبئ عنه وقدره في الناس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب فوجدته سريرة. وعلى هذا حرص الصحابة والسلف الصالح على إخفاء أعمالهم عن أعين الناس خوفا من أن يفسدها الرياء تقربا إلى الله. فقد جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وقد عزى الإمام الذهبي إلى إبراهيم الحربي قوله: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. وكان علي بن الحسين رحمه الله يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة ويقول: إن الصدقة في الليل تطفئ غضب الرب. وقد تكون الخبيئة الصالحة عبادة خفية كالصلاة في جوف الليل والناس نائم، أو صيام يوم شديد الحر بينما عامة الناس يفطرون. وقد تكون الخبيئة الصالحة قضاء حوائج المسلمين من الضعفاء والعاجزين والمساكين. وقد تكون الخبيئة عمل قلبي محض لا يمكن أن يطلع عليه الفاطر القلب وخالقه. وأيما تكون هذه الخبيئة فهي صلاح للقلب وتزكية له ورفعة في الإيمان. ينبغي للمؤمن أن يحرص أن يكون بينه وبين الله خبيئة. احرص أخي، احرصي أختي، أن يكون بينكم وبين الله عمل صالح لا يعلم به إلا الله. تخيل أنك تذهب في ليلة ظلماء لا يعلم بك إلا الله، فتأخذ شيئا من الصدقة أو شيئا من مما تملكه وتعطيه فقير لا يراك إلا الله، فتقع يوما في مأزق، وتقع يوما في مشكلة، أو تقع يوما في حال صعب، فتلجأ إلى الله جل وعلا وتستغيث بهذا الدعاء وتتوسل بهذا الدعاء إلى الله جل وعلا. الذين انطبقت عليهم الصخرة دعوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم. تخيل أن تكون أنت الرابع معهم، ما هو العمل الذي تدعو به؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعل وياكم ممن يصبر نفسه على إيجاد عمل صالح خفي لا يعلم به إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يثبتنا وياكم على هذا الدين إلى أن نلقاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة
1: أعمال القلوب قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
2: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
3: الله أكبر،
4: الله أكبر.
5: مشاهد التلاوة في العصر الحديث، تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر،
6: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مشاهد التلاوة في العصر الحديث. حلقتنا اليوم عن تلاوة القرآن في الإذاعات الأجنبية.
5: مشاهد التلاوة في العصر الحديث.
7: لم تقتصر تلاوة القرآن الكريم على الإذاعات العربية فحسب، بل امتدت إلى الإذاعات الأجنبية التي حرصت على إنشاء قسم عربي فيها موجه إلى المسلمين. البداية كانت في 23 من شهر شعبان سنة 1350 للهجرة، الموافق للثالث من يناير سنة 1932 للميلاد، عندما وجه الإيطاليون راديو باري باللغة العربية. كما قامت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بإنشاء القسم العربي فيها سنة 1357 للهجرة، الموافق لسنة 1938 للميلاد، وافتتحت الإذاعة بصوت المذيع المصري أحمد كمال سرور.
8: هنا لندن، سيداتي وسادتي، نحن نذيع اليوم من لندن باللغة العربية لأول مرة في التاريخ، وإنه ليسرنا أن نخاطب المستمعين في الشرق الأدنى بلسانهم العربي الفصيح.
7: فردت ألمانيا هي الأخرى على الفور بإنشاء إذاعة برلين العربية سنة 1358 للهجرة، الموافق لسنة 1939 للميلاد. وكان العالم المغربي الشيخ تقي الدين الهلالي المرجع اللغوي وأحد أهم معدي البرامج فيها. وقد وقفت على تلاوة نادرة له سجلت في إذاعة برلين العربية برواية ورش عن نافع.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

0: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: فأخذت هذه الإذاعات تتنافس من أجل استقطاب العرب والمسلمين إليها، وتمكنت إذاعة برلين العربية من استقطاب الناس حولها بسبب آيات القرآن الكريم التي تلاها عبر أثير الإذاعة أساتذة التلاوة في ذلك العصر، وسحبت البساط من تحت أقدام الإذاعة البريطانية التي دخلت مضمار التنافس هي الأخرى باستقطاب مشاهير التلاوة للقراءة بها. وقد ذكر الكاتب شكري القاضي في كتابه عباقرة التلاوة أن القارئ محمد الصيفي يعد أول من سجل القرآن بصوته للإذاعة البريطانية، وذلك في النصف الثاني من الثلاثينيات الميلادية، كما أنه سجل لصالح إذاعة برلين وإذاعة موسكو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وكذلك القارئ محمد رفعت كان له نصيب أيضا من ذلك التنافس، فإذاعة لندن وباريس مثلا قدمت له العروض الكثيرة المغرية لقراءة القرآن بهما، وذلك من أجل جذب المستمعين خلال افتتاحية برامجهما باللغة العربية. ونافستهما أيضا بقوة إذاعة برلين عربية في ذلك الأمر، لكن القارئ محمد رفعت رفض كل تلك العروض المغرية، وذلك لسببين: الأول أنه لا يحب التكسب بقراءة القرآن، والآخر أنه يخشى من أن يستمع الناس لقراءة القرآن وهم في حالة غير مناسبة لسماع القرآن. وبعد مراجعة شيخ الأزهر واستشارته أفاده بالجواز وأنه سبيل للدعوة إلى الإسلام، فوافق القارئ رفعت وسجل بالفعل سورة مريم لصالح إذاعة بي بي سي البريطانية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في سنة 1363 للهجرة الموافق لسنة 1944 للميلاد، سافر القارئ كامل يوسف البهتيمي إلى فلسطين ليذيع من محطة الشرق الأدنى، ثاني أقدم الإذاعات العربية بعد إذاعة القاهرة، والتي كانت إذاعة تابعة لوزارة الخارجية البريطانية، وتبث باللغة العربية من يافا، كما انطلق صوته في تلاوة القرآن من خلال إذاعتي إنجلترا وفرنسا. وكذلك القارئ أحمد سليمان السعدني الذي لمع نجمه من محطة برلين العربية، حيث وصلت إلى مصر بعثة من الإذاعة الألمانية سنة 1356 للهجرة الموافق لسنة 1937 للميلاد، وسجلت له عدة تسجيلات قرآنية بصوته، إضافة إلى تسجيله لعدد من الإذاعات الأجنبية كإذاعة لندن وموسكو ونيو دلهي، وذلك سنة 1360 للهجرة الموافق لسنة 1941 للميلاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى

0: إلى هنا عزيزي المستمع، أصل معك إلى نهاية الحلقة، وإلى أن ألتقي معك في الحلقة القادمة بإذن الله، لك مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأن أتلو القرآن.
2: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
4: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
5: الله أكبر،
6: الله أكبر.
7: مشاهد التلاوة في العصر الحديث، تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر،
8: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 8

0: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لو قدر الله عز وجل في يوم أن تدخل مكتبك في الصباح، المكتب الأنيق المرتب الذي تركته بالأمس هو مرتب تماما، كل شيء في مكانه، تفاجأت في صباح ذلك اليوم بأن كل شيء مختلف، الأوراق مبعثرة، الأقلام متناثرة، الأدراج في مكان آخر، بعض المعاملات ذهبت في مكان آخر، فوضى، حالة من الفوضى والعشوائية داخل المكتب. ألا تشعر بالتضايق؟ ألا تتألم؟ ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ ستذهب مباشرة لبدء عملية الترتيب، لأنك لا يمكن أن تجلس في هذه الفوضى، ما أستطيع، كيف أجلس في فوضى بهذه الطريقة؟ أحتاج أن أرد كل شيء إلى مكانه. هذا مثال. مثال آخر، لو دخلت البيت على سبيل المثال، أو دخلت سيدة البيت بيتها فوجدت أن غرفة النوم أو المجلس كل شيء مبعثر ليس في مكانه، دخل الأطفال الصغار بعثروا الغرفة من البداية للنهاية، قطعا هذا سيدفعها إلى عملية الترتيب السريع مع الألم ولماذا حصل كذا، وبعدين تسأل عن السبب، ثم بعد ذلك تبدأ المعالجة بشكل سريع، نفس صاحبنا الذي كان في المكتب قبل قليل. هذا واقعنا، نحن نميل إلى الترتيب إجمالا في حياتنا. يختلف الناس في مستوى الترتيب والتنظيم، لكن إجمالا الناس يميلون إلى الترتيب، لكن للأسف هذا الترتيب قد يأخذ الجزء الظاهر من حياتنا، لكن هناك أجزاء أخرى مهمة جدا في حياتنا قد تكون في منطقة عشوائية، الحياة العشوائية، حياة أحيانا بلا أهداف واضحة أو خطط واضحة، ما في خطط توصل إلى تلك الأهداف. هذا ما نسميه أحيانا أو يتحدث عنه البعض أحيانا بما يسمى بالتخطيط الشخصي للحياة. نحن بحاجة إلى اكتساب سلوك مهم جدا في حياتنا، وهو أن يكون لدى الإنسان أبجديات، أقول أبجديات ليس بالضرورة أتحدث عن شيء متقدم جدا حتى لا تعقد القضية على من يسمعني، أبجديات أولية، خطوط عريضة في التخطيط الشخصي، التخطيط الذي يبدأ برسم أهداف بشكل واضح وطريقة وصول لتلك الأهداف، ويتحقق بعد ذلك شعور بالإنجاز والسعادة والراحة، لأن الأمل تحول إلى عمل ثم ذاق الإنسان لذة ذلك العمل. هذه نقطة مهمة جدا ويجب أن نستحضرها في حياتنا، كيف أتحول من إنسان عشوائي في الحياة إلى شخص لدي خطة ولو مبسطة في حياتي. قبل أن أجيب على كيف، دعوني أتساءل كيف أتعرف على نفسي، هل أنا أصلا عشوائي أو أن هذا الحديث ليس لي أصلا؟ الحديث هذا ترى يا دكتور، شكرا لك، الحديث هذا رايح لشخص آخر، أنا منظم جدا، مرتب جدا، أموري طيبة، قد يكون هذا فعلا، لكن على الأقل خلونا نشوف المؤشرات، تعالوا في محطة الإضاءات والعلامات نرى بعض المؤشرات للإنسان العشوائي في حياته. العشوائي في حياته لا توجد لديه أهداف واضحة ومحددة. لما أقول واضحة ومحددة بمعنى أن أستطيع أن أقيسها. مثال، أنا أريد أن أحفظ القرآن. أحفظ القرآن هذا هدف كبير لكنه غير محدد. أحفظ القرآن بمعنى أنني سأنتهي في مدة محددة من حفظ القرآن، وإذا كان كذلك فكم سيكون وردي اليومي أو وردي الأسبوعي أو وردي الشهري، فلا بد تكون القضية أكثر دقة. نفس القضية في الوزن، أنا أريد أن ينزل وزني، هذا هدف غير واضح. ليش غير واضح؟ لأنه نزول الوزن لو قلت كيلو يرضيك أو 10 كيلو هي اللي ترضيك ولا 20 كيلو هي اللي ترضيك، ما الذي يعتبر تحقيق لهدفك؟ فلا بد أن يكون الهدف واضح جدا، أنا أبغى أنزل 10 كيلو في مدة 2-3 شهور، 4 أشهر، هذا الهدف الواضح الذي أستطيع أن أركب عليه برنامج. وهذه الخطوة الثانية أو العلامة الثانية. العلامة الثانية لدى العشوائيين في الحياة، لا توجد لديهم خطة عمل واضحة. يعني عندما يكون لديك هدف وليس لديك خطة عمل للوصول للهدف فأنت عشوائي، تقول والله أبغى أنزل 10 كيلو لكن يعني يوم أروح نادي ويوم أمشي شوي ويومين ما أمشي أصلا وثلاثة أيام انشغل ثم أعود مرة أخرى. إذا لم توجد خطة واضحة ومحددة، مرينة نعم تكون مرينة، سنتحدث عنها لاحقا المرونة، لكن لابد أن تكون هناك خطة واضحة. إذا لم تكن لديك خطة واضحة ومجدولة ومزمنة فهذا يعني بأنك شخص عشوائي، أو على الأقل عندك شيء من العشوائية. العلامة الثالثة من علامات العشوائي في حياته غياب التوازن في الحياة، يمكن أن يغلب جانب على جانب. تذكرون عجلة الحياة لبولماير الشهيرة والتي سبقه إليها قبل ذلك بمئات السنين محمد عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن قضية التوازن في قصة أبو الدرداء وسلمان الفارسي، لما قال له إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. التوازن، أحيانا أغلب جانب

0: العمل على جانب الأسرة، أحيانا جانب الأسرة على جانب العمل، أحيانا جانب العمل على جانب الصحة، أحيانا جانب العلاقات الاجتماعية على الجانب المالي أو العكس. فإذا ما في توازن في العجلة، هذا دليل على أني عندي مشكلة، لأني سأكتشف في لحظة من اللحظات أن ثمة جانب من جوانب الحياة معطل، وهذا سيؤثر على النجاح قطعا. حتى لو حققت نجاحات مالية على حساب الأسرة وتربية أبنائي سأتألم، أو حققت نجاحات وظيفية على جانب صحتي التي بعد ذلك أنهك جسدي فيها بسبب الأمراض أيضا سأتألم. فالتوازن، عندما يغيب التوازن في حياتك دليل على أن عندك مشكلة في العشوائية، أو لديك دخول في منطقة العشوائية. كذلك عندما تغيب الأولويات، الأولويات لها قائمة، والقائمة حين ترتبط بالزمان والمكان. مثال، لما نتحدث عن زمن فاضل مثل العشر الأواخر من شهر رمضان أو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هذا زمن فاضل يحتاج شيء معين من الأولويات في العلاقة مع الله. الصلاة مثلا، وقت الصلاة أولوية، ما يقدم غيره عليه. نفس القضية، قضية البيت والأسرة، هناك أوقات لها أولوية، الأسرة، الأب والأم إلى آخره. فإذا لم يكن هناك قائمة أولويات فأنت دخلت في منطقة العشوائية. الشكوى من عدم وجود وقت أصلا، كل هذه القضايا تعطيك رسالة واضحة بأن هناك مشكلة لدي. طيب، إذا عرفت أن لدي مشكلة، كيف أحل المشكلة؟ قبل أن نذهب لحل المشكلة، أذكركم في محطتنا في رحلة سلوك أننا نذكر أحيانا بالصيدلية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام عاش معنا التخطيط، حياته لم تكن عشوائية بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يعني لما نتحدث عن قضية الهجرة، الهجرة كلها عبارة عن خطة استراتيجية واضحة، متى تجيب على كل الأسئلة، متى وأين وكيف وما هي الوسيلة والزمن، كل الأسئلة ذات العلاقة التي توصل الإنسان لهدفه. كذلك يوسف عليه السلام في القرآن لما تحدث عن قضية 15 سنة، اللي هي خطة 15 سنة، 7 سنين و7 سنين وعام في يغاث الناس، كل هذه القضايا تعطيك رسالة واضحة بأن التخطيط الاستراتيجي يعني ليس شيئا جديدا، أو التخطيط الشخصي ليس شيئا جديدا. طيب، إذا آمنت بهذا المبدأ، وأنا أعتقد أن الجميع متفق بهذا المبدأ، تعالوا الآن نأخذ الوصفة أو الروشتة أو خارطة الطريق. دائما محطتنا الأخيرة في رحلة سلوك عبارة عن خطوات عملية سريعة جدا تساعد على تعزيز ذلك السلوك. حديثنا اليوم عن قضية العشوائية في الحياة، ونريد أن نصل إلى تخطيط استراتيجي أو خطة شخصية مبسطة مرنة تصلح لكل إنسان. أول خطوة عملية، لابد أن نعي جيدا أننا نتحدث عن قناعات. أول قناعة، التخطيط حاجة وليس ترف، يجب أن يكون هناك خطة بسيطة ليست معقدة، لكن لابد أن تكون هناك خطة، لابد أن يكون هناك وقت، ولدينا الوقت الكافي، ولدينا الممكنات. هذه قناعات لكن موجودة لدى كل إنسان، كل إنسان عنده وقت وعنده ممكنات ولابد أن يخطط. طيب، كيف نبدأ؟ خذوا الخطوات. أول خطوة، تعرفوا على إمكانياتكم، لأني لما أعرف إمكانياتي قدراتي وممكناتي أبدأ أضع خطتي بناء عليها. هذه الخطوة الأولى، وهذه لها قصة طويلة، لكن ليس هذا مقام ذكر كيف أعرف الممكنات. الثاني، أن أضع أهداف مبسطة وواضحة. ذكرت مثال قبل قليل، أحفظ جزء من القرآن شهريا، أنزل 3 كيلو شهريا مثلا، التحق بدراسات ماجستير خلال عام 1446، أنهي الماجستير خلال 2 سنين، يعني شيء واضح، مبسط واضح. الأمر الذي بعد، برنامج بسيط جدا، خطوات عملية. طيب، الآن تبغى تنزل في الوزن، ماذا ستصنع؟ والله حدخل نادي، ممتاز. ما هي الأيام التي ستذهب فيها للنادي؟ متى الوقت الذي ستذهب فيه؟ طيب، أنا ححط وقت وما أقدر ألتزم، ما في مشكلة، الخطط لازم تكون مرنة، لكن على الأقل في وقت ثابت. لا تضع القضية عشوائية من البداية، يقول والله وقت ما يتيسر، لا، ما حد يتيسر الشغلة في الطريقة دي. حط وقت، تقول بعد العصر، بعد الفجر، بعد المغرب، بعد العشاء، اللي يناسبك. إذا حصل في يوم من الأيام تغيير فهذا لا بأس به، لأنه في مرونة. الخطوة التي بعدها، كن مرنا إذا حصل تغيير. أنا عندي بعد العشاء يوميا قراءة كتاب مثلا، تثقيف، لكن هذا اليوم عندي زواج مهم جدا لأحد أقاربي، يعني ما أذهب للزواج مقابل نقرأ الكتاب، لا، سأذهب للزواج وسأعوض هذا الوقت بوقت آخر لقراءة الكتاب، في مرونة. الخطوة التي بعدها، لا تستسلم لأي تعثر، أن هذه طبيعة الحياة، لن نستطيع أن نصل مباشرة لكل أهداف. التعثر هو عبارة عن تعلم. أخيرا، اسأل الله التوفيق، لأن إذا أعانك الله بالوقت بالفكرة وبالتيسير، هذا توفيق من رب العالمين. تذكروا جيدا ختاما بأن التخطيط الشخصي الجيد الواضح البسيط يدخلنا جميعا في المزاحمة على القمة، وقطعا بعد توفيق الله سنضع أسمنا مع أسماء الناجحين في هذه الحياة. دمتم ناجحين.
1: رحلة سلوك،
2: رحلة سلوك،
1: برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك. إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث العالم والعابد، فيقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم اثبت حتى تشفع بما أحسنت أدبهم. رواه البيهقي وغيره. وروي عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين حضر الفرس 70 عاما. وذلك لأن الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها. رواه الأصبهاني. حضر الفرس يعني عدوى. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. وقال أبو هريرة: لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة القدر. رواه الدارقطني والبيهقي، إلا أنه قال: أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. رواه الحافظ أبو بكر في تاريخه بإسناد حسن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: إشراق. أهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة، وفي إشراق. حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته كثيرة، ومن أهمها الإيمان به وتصديقه وطاعته وتوقيره ونصرته والدفاع عنه ومحبته واتباعه والاقتداء به والتحاكم إليه والرضا بحكمه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. للحديث أكثر أيها الأحبة بشكل مفصل عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء. الدكتور عزام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والمستمعين.
1: حياكم الله دكتور عزام. بداية دكتور، يعني بداية مقدمة عن أهمية هذا الموضوع وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن خير البشر حديثا تهفو إليه القلوب والعقول ولا يكل ولا يمل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم الناس وأخرجهم إلى النور وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما، فأقام الله به الملة وأوضح المحجة وجعل الله الذل والصغار على من خالفه وعصى أمره والهدى والفلاح اتباعه وموافقته والضلال والشقى في معصيته ومخالفته صلى الله عليه وسلم. أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة رب الناس، وليس في الدنيا من حفظت سيرته بالتفصيل كما فعل معه صلى الله عليه وسلم، فقد حفظت حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. والإسلام مبني على أصلين عظيمين، هما إخلاص العمل لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص هو العبودية لله جل وعلا، والمتابعة هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح إيمان العبد حتى يأتي بهذين الأصلين في جميع عبادته، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحقوق الواجبة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم هي كما ذكرت قبل قليل وهي مجملة نذكرها: الإيمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، واحترامه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيم أمره وما جاء به والسير على طريقته، وأنه لا صلاح لنا ولا لأمورنا إلا بما شرع. يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأيضا من الحقوق واجب علينا تجاهه محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من أهلنا وأولادنا وأموالنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. أيضا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم فيجب على الإنسان أن يصلي عليه، البخيل من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. الرضا بحكمه وتحكيمه.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: رحلة سلوك.
2: رحلة سلوك.
3: هذا أوان برنامجكم
1: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
4: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. لو قدر الله عز وجل في يوم أن تدخل مكتبك في الصباح، المكتب الأنيق المرتب الذي تركته بالأمس ومرتب تماما كل شيء في مكانه، تفاجأت في صباح ذلك اليوم بأن كل شيء مختلف، الأوراق مبعثرة، الأقلام متناثرة، الأدراج في مكان آخر، بعض المعاملات ذهبت في مكان آخر، فوضى، حالة من الفوضى والعشوائية داخل المكتب. ألا تشعر بالتضايق؟ ألا تتألم؟ ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ ستذهب مباشرة لبدء عملية الترتيب، لأنك لا يمكن أن تجلس في هذه الفوضى، ما أستطيع، كيف أجلس في فوضى بهذه الطريقة؟ أحتاج أن أرد كل شيء إلى مكانه. هذا مثال. مثال آخر، لو دخلت البيت على سبيل المثال، أو دخلت سيدة البيت بيتها فوجدت أن غرفة النوم أو المجلس كل شيء مبعثر ليس في مكانه، دخل الأطفال الصغار بعثروا الغرفة من البداية للنهاية، قطعا هذا سيدفعها إلى عملية الترتيب السريع مع الألم ولماذا حصل كذا، وبعدين تسأل عن السبب، ثم بعد ذلك تبدأ المعالجة بشكل سريع، نفس صاحبنا الذي كان في المكتب قبل قليل. هذا واقعنا، نحن نميل إلى الترتيب إجمالا في حياتنا. يختلف الناس في مستوى الترتيب والتنظيم، لكن إجمالاً الناس يميلون إلى الترتيب، لكن للأسف هذا الترتيب قد يأخذ الجزء الظاهر من حياتنا، لكن هناك أجزاء أخرى مهمة جداً في حياتنا قد تكون في منطقة عشوائية، الحياة العشوائية، حياة أحياناً بلا أهداف واضحة أو خطط واضحة، ما في خطط توصل إلى تلك الأهداف. هذا ما نسميه أحيانا أو يتحدث عنه البعض أحيانا بما يسمى بالتخطيط الشخصي للحياة. نحن بحاجة إلى اكتساب سلوك مهم جدا في حياتنا، وهو أن يكون لدى الإنسان أبجديات، أقول أبجديات ليس بالضرورة أتحدث عن شيء متقدم جدا حتى لا تعقد القضية على من يسمعني، أبجديات أولية، خطوط عريضة في التخطيط الشخصي، التخطيط الذي يبدأ برسم أهداف بشكل واضح وطريقة وصول تلك الأهداف، ويتحقق بعد ذلك شعور بالإنجاز والسعادة والراحة، لأن الأمل تحول إلى عمل ثم ذاق الإنسان لذة ذلك العمل. هذه نقطة مهمة جدا ويجب أن نستحضرها في حياتنا، كيف أتحول من إنسان عشوائي في الحياة إلى شخص لدي خطة ولو مبسطة في حياتي. قبل أن أجيب على كيف، دعوني أتساءل كيف أتعرف على نفسي، هل أنا أصلا عشوائي أو أن هذا الحديث ليس لي أصلا؟ الحديث هذا ترى يا دكتور، شكرا لك، الحديث هذا رايح لشخص آخر، أنا منظم جدا، مرتب جدا، أموري طيبة، قد يكون هذا فعلا، لكن على الأقل خلونا نشوف المؤشرات. تعالوا في محطة الإضاءات والعلامات نرى بعض المؤشرات للإنسان العشوائي في حياته. العشوائي في حياته لا توجد لديه أهداف واضحة ومحددة. لما أقول واضحة ومحددة بمعنى أن أستطيع أن أقيسها. مثال، أنا أريد أن أحفظ القرآن. أحفظ القرآن هذا هدف كبير لكنه غير محدد. أحفظ القرآن بمعنى أنني سأنتهي في مدة محددة من حفظ القرآن، وإذا كان كذلك فكم سيكون وردي اليومي أو وردي الأسبوعي أو وردي الشهري؟ فلابد تكون القضية أكثر دقة. نفس القضية في الوزن، أنا أريد أن ينزل وزني، هذا هدف غير واضح. ليش غير واضح؟ لأنه نزول الوزن لو قلت كيلو يرضيك أو 10 كيلو هي اللي ترضيك ولا 20 كيلو هي اللي ترضيك، ما الذي يعتبر تحقيق لهدفك؟ فلابد أن يكون الهدف واضح جدا. أنا أبغى أنزل 10 كيلو في مدة 2 شهر 3 شهور 4 أشهر، هذا الهدف الواضح الذي أستطيع أن أركب عليه برنامج. وهذه الخطوة الثانية أو العلامة الثانية. العلامة الثانية لدى العشوائيين في الحياة، لا توجد لديهم خطة عمل واضحة. يعني عندما يكون لديك هدف وليس لديك خطة عمل للوصول للهدف فأنت عشوائي. تقول والله أبغى أنزل 10 كيلو، لكن يعني يوم أروح نادي ويوم أمشي شوي ويومين ما أمشي أصلا و3 أيام انشغل ثم أعود مرة أخرى. إذا لم توجد خطة واضحة ومحددة، مرينة نعم تكون مرينة، سنتحدث عنها لاحقا المرونة، لكن لابد أن تكون هناك خطة واضحة. إذا لم تكن لديك خطة واضحة ومجدولة ومزمنة، فهذا يعني بأنك شخص عشوائي، أو على الأقل عندك شيء من العشوائية. العلامة الثالثة من علامات العشوائي في حياته غياب التوازن في الحياة، يمكن أن يغلب جانب على جانب. تذكرون عجلة الحياة لبول ماير الشهيرة، والتي سبقه إليها قبل ذلك بمئات السنين محمد عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن قضية التوازن في قصة أبو الدرداء وسلمان الفارسي، لما قال له إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. التوازن، أحيانا أغلب جانب العمل على جانب الأسرة، أحيانا جانب الأسرة على جانب العمل، أحيانا جانب العمل على جانب الصحة، أحيانا جانب العلاقات الاجتماعية على الجانب المالي أو العكس. فإذا ما في توازن في العجلة، هذا دليل على أني عندي مشكلة، لأني سأكتشف في لحظة من اللحظات أن ثمة جانب من جوانب الحياة معطل، وهذا سيؤثر على النجاح قطعا. حتى لو حققت نجاحات مالية على حساب الأسرة وتربية أبنائي سأتألم، أو حققت نجاحات وظيفية على جانب صحتي التي بعد ذلك أنهك جسدي فيها بسبب الأمراض أيضا سأتألم. فالتوازن، عندما يغيب التوازن في حياتك دليل على أن عندك مشكلة في العشوائية أو لديك دخول في منطقة العشوائية. كذلك عندما تغيب الأولويات، الأولويات لها قائمة، والقائمة حين ترتبط بالزمان والمكان. مثال، لما نتحدث عن زمن فاضل مثل 10 الأواخر من شهر رمضان أو 10 الأوائل من شهر ذي الحجة، هذا زمن فاضل يحتاج شيء معين من الأولويات في العلاقة مع الله. الصلاة مثلا، وقت الصلاة أولوية ما يقدم غيره عليه. نفس القضية، قضية البيت والأسرة، هناك أوقات لها أولوية، الأسرة، الأب والأم إلى آخره. فإذا لم يكن هناك قائمة أولويات فأنت دخلت في منطقة العشوائية. الشكوى من عدم وجود وقت أصلا، كل هذه القضايا تعطيك رسالة واضحة بأن هناك مشكلة لدي. طيب، إذا عرفت أن لدي مشكلة كيف أحل المشكلة؟ قبل أن نذهب لحل المشكلة أذكركم في محطتنا في رحلة سلوك أن نذكر أحيانا بالصيدلية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام عاش معنا التخطيط، حياته لم تكن عشوائية بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يعني لما نتحدث عن قضية الهجرة، الهجرة كلها عبارة عن خطة استراتيجية واضحة، متى تجيب على كل الأسئلة، متى وأين وكيف وما هي الوسيلة والزمن، كل الأسئلة ذات العلاقة التي توصل الإنسان لهدفه. كذلك يوسف عليه السلام في القرآن لما تحدث عن قضية 15 سنة، اللي هي خطة 15 سنة، 7 سنين و7 سنين وعام في يغاث الناس، كل هذه القضايا تعطيك رسالة واضحة بأن التخطيط الاستراتيجي يعني ليس شيئا جديدا، أو التخطيط الشخصي ليس شيئا جديدا. طيب، إذا آمنت بهذا المبدأ، وأنا أعتقد أن الجميع متفق بهذا المبدأ، تعالوا الآن نأخذ الوصفة أو الروشتة أو خارطة الطريق. دائما محطتنا الأخيرة في رحلة سلوك عبارة عن خطوات عملية سريعة جدا تساعد على تعزيز ذلك السلوك. حديثنا اليوم عن قضية العشوائية في الحياة، ونريد أن نصل إلى تخطيط استراتيجي أو خطة شخصية مبسطة مرنة تصلح لكل إنسان. أول خطوة عملية، لابد أن نعي جيدا أننا نتحدث عن قناعات. أول قناعة، التخطيط حاجة وليس ترف، يجب أن يكون هناك خطة بسيطة ليست معقدة، لكن لابد أن تكون هناك خطة، لابد أن يكون هناك وقت، ولدينا الوقت الكافي ولدينا الممكنات. هذه قناعات لكن موجودة لدى كل إنسان، كل إنسان عنده وقت وعنده ممكنات ولابد أن يخطط. طيب كيف نبدأ؟ خذوا الخطوات. أول خطوة، تعرفوا على إمكانياتكم، لأني لما أعرف إمكانياتي قدراتي وممكناتي أبدأ أضع خطتي بناء عليها. هذه الخطوة الأولى، وهذه لها قصة طويلة لكن ليس هذا مقام ذكر كيف أعرف الممكنات. الثاني، أن أضع أهداف مبسطة وواضحة. ذكرت مثال قبل قليل، أحفظ جزء من القرآن شهريا، أنزل 3 كيلو شهريا مثلا، التحق بدراسات ماجستير خلال عام 1446، أنهي الماجستير خلال سنتين، يعني شيء واضح مبسط واضح. الأمر الذي بعد برنامج بسيط جدا، خطوات عملية. طيب الآن تبغى تنزل في الوزن، ماذا ستصنع؟ والله حدخل نادي، ممتاز. ما هي الأيام التي ستذهب فيها للنادي؟ متى الوقت الذي ستذهب فيه؟ طيب أنا ححط وقت وما أقدر ألتزم، ما في مشكلة، الخطط لازم تكون مرنة، لكن على الأقل في وقت ثابت. لا تضع القضية عشوائية من البداية، يقول والله وقت ما يتيسر، لا ما حد يتيسر الشغلة في الطريقة دي. حط وقت، تقول بعد العصر، بعد الفجر، بعد المغرب، بعد العشاء، اللي يناسبك. إذا حصل في يوم من الأيام تغيير فهذا لا بأس به، لأنه في مرونة. الخطوة التي بعدها كن مرنا إذا حصل تغيير. أنا عندي بعد العشاء يوميا قراءة كتاب مثلا، تثقيف، لكن هذا اليوم عندي زواج مهم جدا لأحد أقاربي، يعني ما أذهب للزواج مقابل نقرأ الكتاب، لا، سأذهب للزواج وسأعوض هذا الوقت بوقت آخر لقراءة الكتاب. في مرونة. الخطوة التي بعدها لا تستسلم لأي تعثر، أن هذه طبيعة الحياة، لن نستطيع أن نصل مباشرة لكل أهداف. التعثر هو عبارة عن تعلم. أخيرا اسأل الله التوفيق، لأن إذا أعانك الله بالوقت وبالفكرة وبالتيسير هذا توفيق من رب العالمين. تذكروا جيدا ختاما بأن التخطيط الشخصي الجيد الواضح البسيط يدخلنا جميعا في المزاحمة على القمة، وقطعا بعد توفيق الله سنضع أسمنا مع أسماء الناجحين في هذه الحياة. دمتم ناجحين.
1: رحلة سلوك،
2: رحلة سلوك،
1: برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
4: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
2: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
3: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج الشباب طاقات متجددة بعنوان الشباب والمستقبل. موضوع شيق اليوم، نستمتع به بمشاركتكم ومداخلاتكم وأيضا اقتراحاتكم في هذا الموضوع الشباب والمستقبل. باسم اسمكم جميعا أعزائي المستمعين، نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي. حياك الله دكتور أحمد في موعد متجدد.
5: مرحبا أبو
4: سيد، حياكم. يا أهلا وسهلا بكم في برنامج طاقات متجددة.
5: بارك الله فيكم وحياكم الله وأهلا بالجميع.
4: حياك الله دكتور. موضوع الحلقة إن شاء الله سيتكلم عن الشباب والمستقبل. بداية نود أن نأخذ يعني مقدمة عن هذا الموضوع وبعدها ندخل في محاورنا لهذه الحلقة.
5: الحمد لله وصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام ورحمة الله.
5: حياكم الله جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. موضوعنا اليوم الشباب والمستقبل. كلمة شباب في الحقيقة أنها كلمة رنانة براقة أخاذة، كيف لا وهي تحمل في جوفها الفتوة والأصالة. الشباب هم صمام الأمان، وهم قوة للأوطان، هم عدة الأمم ثروتها وقادتها. يعني تأمل

0: إلى الدور الذي قام به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شبابه عندما نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة وتحمل في سبيل ذلك مخاطر، ما فكر في قضية المستقبل، أنه مؤمن أن المستقبل إنما الذي يكتبه ويرسمه هو الله سبحانه وتعالى، وإنما التضحية الذي قام بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني أيضا انظر إلى المخاطرة التي قام بها أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد وحينما أخذ على رأس جيش به كبار الصحابة لم يتجاوز عمره 19 سنة، هذا الموقف من الشباب في الرعيل الأول يعطيك هذا المعنى، المعنى الأخاذ والكلمة الرنانة لهذا المفهوم لهذا المعنى. يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية واحدة وهي تحقيق العبودية، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم العبادة لا ينحصر في القيام بالطاعات واجتناب النواهي فحسب، لكن الإنسان مأمور بتعمير هذا الأرض، فأي عمل يقوم به الإنسان في سبيل نهضة الأمة محتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فهو عبادة. لذا يجب أن يسعى كل إنسان لتحقيق هذه الغاية ومن هذا الوجود، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى ومرضاة الله عز وجل. لما نتكلم أيضا عن المستقبل، هي كلمة قد تسعد البعض منا، وأيضا في نفس الوقت قد تسبب هاجس كبير بالنسبة لكثير من الشباب، بل لكثير من الآباء والأمهات، أنها تكون هذه هاجس بالنسبة لهم. كثير من الآباء والأمهات يفكر دائما ويتحدث دائما عن المستقبل، مستقبل أبنائه، مستقبل بناته. ما هو المستقبل؟ ما هو مستقبل ما يكبر في يكبرهم؟
1: ما هو مستقبل البنات عندما؟
0: ما هو مستقبل البنات لما تكبر البنت؟ يعني كيف يكون بالنسبة ل يعني زواجها، اختيار الزوج إلى آخر؟ بالنسبة لي يبدأ يقلقون الآباء عن مستقبل بناتهم، وكذلك على ذلك بالنسبة للأبناء في سواء في زواجهم أو كذلك حينما يتخرجون بالنسبة لأعمالهم. تجد كثير من الآباء يتحدثون عن ماذا بعد الجامعة، وهل توجد هناك وظائف لا، وماذا رأوا أن الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فهذه الكلمة يعني أحيانا تكون شبحا مخيفا للآخرين، ولذلك يحرصون الناس للتخطيط لمستقبلهم، لكن بطريقة قد تكون مزعجة وقد تكون أيضا غير مرضية، وأيضا قد التخطيط الذي يخرج عن حدوده سبحان الله يعني قد لا يجد هناك قبولا بالنسبة لمن يخطط له هذا العمل. لكن الإنسان يجب أنه يسدد ويقارب بفطرته بنظرته، يعني بفطرته، وكذلك ينظر إلى الأمام. فالفلاح يعني حينما يزرع البدر وهو ينتظر يوم الحصاد، ويزرع الشجر وهو ينتظر أيضا الثمرة بعد سنين، سواء 5 سنين أو 10 سنوات. الإنسان يربي ولده ولا يدري ما الذي سوف يكون لولده في المستقبل، أتأخذ أمانته أو أنه يكبر سنه أو أنه يتغير وضعه، فما يدري الإنسان عن هذا. لكن إذا كان الشخص مرتبط بالله سبحانه وتعالى في أموره كلها، مستعين بالله عز وجل، ويقوم بما يتيسر له من الأمور من القيام بالأسباب، فسوف يؤكد بإذن الله عز وجل، سوف يحقق بإذن الله عز وجل الشيء الكثير. المطلوب من المسلم يا أخي الكريم بالنسبة لمستقبله، المطلوب منه أن يفكر في ماذا؟ في التزامه بأمر الله عز وجل، أن يكون وقافا عند حدوده سبحانه وتعالى، أن يكون مطيعا لربه وسائرا على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون مطيعا لوالديه، أن يقوم بالواجبات. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مستقبله، وكان مستقبله الذي يفكر فيه كيف يصل إلى جنات الله وإلى مرضاته. قال يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. إذا المسألة بكل بساطة يدرك الإنسان حينما يتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينظر اليوم يعني الشباب وهم صانع المستقبل على أنهم يعني في هامش هذه الحياة، بالعكس شبابنا اليوم هم الفاعل الاجتماعي، بل هم الهم في واقعنا، هم المؤثر في الحاضر. وإن تعددت وتراوحت تقويمات هذا التأثير سلبا وإيجابا، لكن يشير التاريخ الإنساني بكل إنجازاته العلمية والفكرية إلى أن الإمكانات الشباب فإنها إمكانات غير محدودة في صنع الحضارات، وأن مقولة الشباب هم عماد الأمة تكاد تتواتر بمقابلاتها في جميع لغات العالم. لا ريب في أن قدرة الشباب على تحويل الأحلام إلى حقائق والطموحات إلى إنجازات على أرض الواقع تتطلب أن تمهد السبل لهم كي تنطلق هذه الطاقات وترفع كل القيود. نحن في حاجة يا أخي الكريم إلى هذا الأمر. يوم من الأيام أخي أسيد، والكلام للجميع لإخواني وأخواتي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي في المدينة، فإذا أطفال صغار يلعبون، فلما رأوه تهيبوه بل تفرقوا، صار كل واحد منهم في اتجاه إلا طفل واحد. قال له يا غلام، يقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، الطريق يسعني ويسعك. انظر إلى هذه الكلمة الجميلة لهذا الواعد ولهذا المستقبل حينما يفكر هذا التفكير. لا شك أن للشباب جميل جدا أن يحدد أهدافه، جميل جدا أن يعرف الإنسان ما هو الطريق الذي يسير عليه. يوم من الأيام دخلت إلى مدرسة ابتدائية فأعجبتني لوحة كانت مكتوبة على أحد الجدران، فسألت الأخ الكريم قائد المدرسة، التفت إليه فسألته عن هذا، قال نحن نعلم الأبناء منذ بداية دخولهم للصف الأول ابتدائي كيف ينظرون إلى المستقبل، وإذا كل فصل من الفصول توجد فيه تقريبا 15 إلى 20 صورة لهؤلاء الأطفال الصغار، واحد منهم لابس لبس الجنود، الثاني لابس جنس الجيش، والثالث لابس لبس يريد أن يكون معلما، والرابع يريد أن يكون طيارا، والخامس لابس لبس الطبيب يقول يريد أن يكون طبيبا، والسادس وضع له أيضا يريد أن يكون رياضيا. فكل واحد من هؤلاء قد بين طريقه وخطا واضحا بينا يريد بذلك المستقبل. بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب جميل جدا أن يتربى الأبناء منذ صغرهم على أنهم يعرفون الطريق الذي يسيرون عليه وماذا يريدون أن يصلون إليه. حددت أهدافه وينبغي أن نحسن الأسلوب للوصول إلى هذه الأهداف بالطريقة الصحيحة.
1: دكتور أحمد، يعني بودنا أن ندخل في موضوع كيف أخطط للمستقبل بطريقة صحيحة.
0: أهم نقطة يا أخي في التخطيط للمستقبل يعني أننا ندرك أمر هام جدا، نبتعد عن السلبية في النظرة أو المثالية في التخطيط. قاتل إبداع الشباب، قاتل إبداع الشباب السلبية،
1: منه أو من غيره.
0: نعم، منه أو من غيره، سواء من أهله أو من حوله. وفي نفس الوقت أيضا مثالية، حينما يكون الإنسان مثالي أكثر من اللازم، يكون مثالي ويكون عنده نظرة للتخطيط للمستقبل أكثر من اللازم، تأكد أنه لن يصل ولا إلى جزء من أهدافه. وحينما يكون سلبي فإنه يقتل إبداعه، وكثير ما قتلت السلبية إبداع الشباب. هناك تجدد في الثقافات، هناك انتشار في العلوم والتقنية، هناك يتجه بعض الشباب إلى الأخذ بزمام يعني النتاج الثقافي الكاسد الذي يجسد ضعف الإيمان ويهشم المبادئ، وصناع قاتل الإبداع والأمل وخاصة الفراغ يا أخي الكريم، والله فهو سم الحياة، قاتل الإبداع، مبيد الطموح. كيف لا؟ ها؟ كيف لا؟ وهو الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من ذلك حينما حثنا على ماذا؟ على الاستغناء بالوقت. لذلك يا أخي الكريم، التخطيط للمستقبل لا مانع أن يخطط الإنسان لمستقبله وأن يقدر ماذا يحتاج إليه في المستقبل وما يأمل تحقيقه في ذلك، ويقول أنه سيفعل كذا وكذا. لكن شيء جميل أن الإنسان حينما يقول مع ذلك يجب أن يعرف أن كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كل ما ينوي الإنسان فعله في المستقبل ويعزم عليه أو يرجو حصوله فإنه مبني على الأمل، والأمل هو الذي يحفز الناس على العمل، يحفزهم على العمل. لكن المؤمن يسعى في هذه الحياة فيما ينفعه في دينه ودنياه، ويأخذ بالأسباب، يتوكل على الله، يستعين به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، ما ينفعك في دينك، ما ينفعك في دنياك، ثم ماذا؟ استعين بالله، فاعبده وتوكل عليه سبحانه وتعالى. لا نريد شباب يتواكلون، ولا نريد شباب عندهم يعني لا يعرفون كيف يستغلون أوقاتهم، لا نريد الشباب لا يقدرون معنى الوقت، لا نريد شباب أنهم ضائعون تائهون لا توجد عندهم أهداف، ولا نريد أناس مثاليون أكثر مما يتصورها الإنسان. صحيح. إنما نريد الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن نحتاج إلى هذا الأمر. طيب. سبحان الله، لماذا غير البعض، يعني نحن نلاحظ أن غير المسلمين يعني مع غفلتهم في في في في في عن دينهم، عن الدين الحقيقي، مع غفلتهم لذلك، إلا أنهم يعتمدوا على الأسباب بطريقة صحيحة
1: ويقدرون ذاتهم دكتور أحمد.
0: ونعم يقدمون، ولذلك أخذوا بدنياهم.
1: طيب دكتور أحمد، دكتور أحمد معنا مشاركتين في الاتصالات، نأخذ أبو أسامة من الرياض. حياك الله أبو أسامة.
2: مرحبا، الله يحييكم.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا في برنامج طاقة نجد.
2: الله يحفظكم. شاكر لك وللدكتور هذه اللمحات الجميلة والرائعة.
1: حياكم.
2: وإن كان من مداخلة سريعة، فالدكتور ذكر في الأخير غير المسلمين. أقول غير المسلمين ليسوا أفضل منا ولا أكثر ذكاء، لكنهم تميزوا بأشياء مهمة يحتاجها شبابنا اليوم. أما أولها فوضوح الهدف، هم يعرفون أين يذهبون. والأمر الثاني الدأب المتواصل، هم لا يعملون جزء من أعمالهم ثم بعد ذلك يتركون هذه الأعمال، ولكن يستمرون حتى يحققوا إنجازاتهم. مشكلتنا نحن كشباب اليوم نفسنا قصير، ما إن نبدأ عمل إلا ويأتي صارف من الصوارف الدنيوية أو غيرها، ثم بعد ذلك نذهب إلى هذا الصارف. يحتاج الشاب لكي يخطط مستقبله أن تكون القضية واضحة في ذهنه، ماذا يريد قبل أن يفكر كيف يريد، لا بد أن يتخذ بوصلة في حياته إلى أين أنا ذاهب. ولهذا يا أخي الشباب ينبغي أن يتميزوا في 5 أشياء أذكرها على وجه السرعة، هي الصورة الجميلة التي نريدها لشبابنا، أن يكونوا متميزين في 5 أمور. أما أولها فأن يكون متميز في دينه واستقامته، وهذا قدره كمسلم. ثم الأمر الثاني أن يعتني بأخلاقه وأدبه مع الناس. والأمر الثالث أن يعتني بعقله وتفكيره، فيكون صاحب تفكير تحليلي منطقي مبدع، حتى يكون له يعني أثر في هذه الحياة. أما القضية الرابعة فيهتم بالنجاح والتميز، وأن يبحث عن خصلة رائعة في نفسه ثم يبدأ بتطويرها حتى يصبح متميز بين زملائه. أما القضية الخامسة وهي أثر من آثار هذه الأربعة، القيادة والتأثير. فإذا أصبح هذا الإنسان متميز في هذه الأشياء كلها، فإنه بإذن الله تعالى سيقود الناس، سواء كان مجتمعات صغيرة أو كبيرة. ألقيت مرة محاضرة وتكلمت فيها عن الشاب السعودي من خلال الدراسة وتأمل كبير في واقعهم، وأنا قريب من الشباب. أنا أقول بملء فمي أن مثل هذا الشاب نموذج عالمي كبير وضخم ورائع، فقط يحتاج أن يعرف طريقه وأن يستمر في هذا الطريق حتى يصل إلى نجاحه. وبهذه المناسبة أنا أنصح إخواني الكرام بسماع المادة، ألقيتها سابقا ووجدت قبولا عند الشباب بحمد الله، ألا وهي رحلة الطموح، وسمعها الحمد لله عدد كبير من الشباب واستفادوا منها. أرجو أن تكون يعني هذه الرسالة أيضا تصل لعدد من الشباب
1: بإذن الله.
2: أنا أخوكم الدكتور علي الشبيلي، تشرفت بالحديث بين يدي زميلي وصديقي وأخي العزيز الدكتور أحمد أبو علي.
1: حياكم الله دكتور علي، وشكرا على طروحتك الرائعة في موضوع الشباب والمستقبل.
3: الله يجزاك خير يا أبا أسامة، شكرا جزيلا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
4: حياكم الله وشد السيد، مساك الله بالخير.
1: أهلا وسهلا، مساك الله بالنور.
4: وحييك وحيي صديق الدكتور أحمد.
1: يسمع.
3: الله يحييك يا
4: أبا علي. بارك الله فيك وفي طروحاتك الطيبة والجميلة. أقول بالنسبة للمستقبل، عمر رضي الله عنه جلس مع مجموعة من الشباب فقال لكل واحد منهم تمنوا، فتمنى هذا أن يصير ملك وهذا يصير كذا. قال عمر رضي الله عنه: أما أنا فأتمنى أن يكون لي رجالا وجاهد من في سبيل الله. نظرة عمر رضي الله عنه المستقبل هو الجهاد في سبيل الله، الدفاع عن هذا الإسلام، حما هذا الدين. فنبرة أمير المؤمنين نبرة ثاقبة هي المحافظة على الدين والدفاع عنه. الأمر الثاني، شبابنا للأسف الشديد إلا من رحم الله عز وجل، يعني ينتابهم بعض الكسل، بعض الخمول في التفكير في المستقبل. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا فكر في المستقبل تأتي الهواجيس والوساوس. إن الشباب إذا خلى قلبه من الإيمان والطاعة فإنه تجده للأسف يوسوس مستقبل، لماذا سأكون غدا وماذا سيحصل لي غدا، وأن الدنيا هكذا وأن الأمور استعصت علينا وأن الإنسان يتخرج ما يجد له وظيفة، فتجد الوساوس والهواجس تنتابه أين ذهب. لماذا؟ لضعف الواجع الديني وأيضا قلة التوكل على الله عز وجل والتجاء إليه. إذا علم الشاب أن المستقبل بيد الله فلماذا يطلب من الله ويسعى في ذلك الوصول إلى ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخونا عبد العزيز الشريف، وشكرا أيضا لدكتور علي الشبيلي أبو أسامة من الرياض. دكتور أحمد، يعني نبدأ بدكتور علي، ذكر أن تميز غير المسلمين هو وضوح الهدف، يعني لوضوح هدفهم ودأبهم المتواصل في الأعمال. ينقص الشباب أو بعض الشباب الوضوح، ولكي يتميز الشاب لابد أن توفر فيه تميزه أو يتميز في 5 خصال: دينه وأخلاقه وعقله ونجاحه ثم الأثر. تفضل دكتور.
3: أشكر أخي الكريم أبو أسامة فضيلة الدكتور علي الشبيلي، والحقيقة سعدت جدا لما سمعت صوته ومداخلته، هذا كرم منه ولطف بارك الله فيه، وهو يعني أحد أرباب العمل الخيري والشبابي و له جهود تذكر فتشكر، فشكرا له على حقيقة على هذه المداخلة. بالفعل يعني تحديد الهدف، حينما يكون عندنا هدف سوف نحقق بإذن الله عز وجل الشيء كثير، وهذا الذي يفرق بيننا وبين يعني أو بين شبابنا وشباب كثير من خاصة الغربيين الذين يعني يوضعون أولادهم لتحقيق أهدافهم والوصول إليها. وقد ذكرت قبل قليل يعني فكرة المدرسة، هي محاولة حقيقة ومحاولة جادة، وتمنى أن كل المدارس في بلادنا أنها تسعى في إعانة الأبناء في تحقيق أهدافهم، ليس فقط في الابتدائي بل حتى من الروضة، أنهم يعلمونهم كيف يحققون أهدافهم وكيف يرسمون أهدافهم، وذلك من خلال التعلم باللعب وإيصال هذه المعاني الجميلة والجليلة في تحقيق ذلك. الدكتور علي ذكر رحلة الطموح، وقد يعني اطلعت عليها واستفدت منها فائدة كبيرة حقيقة. والخمس النقاط التي ذكرها جزاه الله خير، سواء في أن يكون الشباب معتز بدينه وكذلك أفكار دينه وكذلك أخلاقه وفي عقله وتفكيره، وكذلك أن يكون ناجحا ومميزا وكذلك في قيادته، أنا أعتقد لما هذه النقاط الخمس حينما يأخذها الشباب ويتعلم عليه، وكل واحدة منها تستحق حقيقة دورة تدريبية تقدم لأبنائنا. ولذلك أنا دعوة اليوم أقول أتمنى أن يكون هناك يعني مؤسسات خيرية تعتني بأمور الشباب وبتدريب الشباب لتحقيق هذه الطموحات ولرسم هذه الأهداف. أتمنى حقيقة من المؤسسات، لأن نحن عندنا مؤسسات تنموية، عندنا مؤسسات للطفل، عندنا مؤسسات للشباب لكني أتمنى أن تزيد هذه المؤسسات، أن تأتني مراكز الأحياء، ولا شك أن لها جهد يذكر فيشكر، أن تأتني بأبنائنا الشباب، تأتني بهم على كافة الأصعدة لتدربهم على مثل ذلك القضايا.
0: الأخ عبد العزيز الشريف يعني قضية يعني لما ذكر موضوع الضعف الوازع الديني، لا شك حينما يضعف الوازع الديني عند أبنائنا فإنهم سوف ينحرفون، وعلى قدر ضعف هذا الإيمان سيكون يعني هذا الانحراف الذي نراه أحيانا. يعني لماذا نرى بعض الشباب يتعاطى المخدرات أو المسكرات أو يتصرف بعض التصرفات الغير لائقة؟ لماذا نرى بعض شبابنا بعض الشباب يعني يشربون الدخان وكذلك عندهم بعض السلوكيات؟ لماذا تضيع أوقاتهم يعني سدى وهدر؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب إنما لا شك أن هناك ضعف الإيمان. حينما يقوى إيمان الإنسان فإنه سوف يتربى كيف يحافظ على وقته ويحافظ على دينه، يحافظ على أهله، يحافظ على أسرته، يحافظ على مجتمعه، يحافظ على وطنه. عندما يقوى الإيمان سوف يكون لأبنائنا شك أن سيكون لهم جهد يذكر فيشكر. يا أخي ما في أعظم ولا أجمل ولا أكمل حينما نسمع على مستوى يعني مدارس المملكة كلها أن طلاب تحفيظ القرآن الكريم الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر الناس جدارة وأكثرهم تطورا وأكثرهم نباهة وأكثرهم أيضا نبلا وعطاء والسبب وتفوقا، والسبب في ذلك هم قربهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. على قدر ما يكون لنا قرب لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على قدر ما ينفع بهؤلاء الشباب البلاد والعباد.
1: طيب دكتور أحمد، نأخذ فاصل قصير ومن ثم نكمل بقية محاور حلقة اليوم الشباب والمستقبل. فاصل قصير أعزائي المستمعين ونعود لكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: اقرأ وارتقي.
7: أول تلاوة يرتلها الطالب.
8: وكم جزء حافظ؟ ما شاء الله تدرس القرآن.
9: يتلو علينا المتسابق ما تيسر له من صورة الرحمة.
10: تلاوة الابن تلاوة متقنة منضبطة لأصول الرواية.
11: ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمونه على ما يري.
6: اقرأ وارتقي مسابقة قرآنية كبرى
12: تفتح المجال للتنافس بين أبناء المسلمين.

0: اقرأ وارتقي.
1: بل حياك الله دكتور أحمد مرة أخرى.
2: الله يحييك يا أخو سيد، يا أهلا بك.
1: الله يسعدك
2: وبكل من يسمعنا في هذا الوقت المبارك، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
1: طيب، وردتنا رسالة عبر الواتساب من فوزي الزبير موسى، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب اليوم هم جيل المستقبل، الأبناء يتربون منذ الصغر في حب الله ورسوله، وأن يتعلموا أصول الصلاة وتعليم القرآن وحب الوطن واحترام الكبير، وأن يكون قدوة للآخرين، ولا يفوته المستقبل كما يقول الشاعر: يا ليت الشباب يعود يوما ودهرا، يا ليته يعود. فشكرا للأخ فوزي الزبير موسى. طيب دكتور أحمد، يعني تبقت لنا محاور عدة، نحاول يعني نعجل فيها في هذه المحاور ليتسنى لنا استقبال مشاركات أخرى. نبدأ في عوامل نجاح أو عوامل النجاح في بناء المستقبل.
2: يا أخي الكريم، أول عامل من العوامل التي يعني في بناء هذا المستقبل، طبعا هناك عديد من العوامل تساعد الشباب في النجاح، الإعداد الجيد، ولعل يمكن ذكر منها قبل قليل شيء، لكن أولا لابد أن الإنسان يكون متوكلا على الله ويأخذ بالأسباب، الأسباب الكونية والأسباب الشرعية لابد منها، والإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الأمر الثاني جميل جدا تكون عندنا تحديد الأهداف، أن تدرب عليها، ندرب أبنائنا عليها، تحديد الأهداف وأن تكون الغايات واضحة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الرغبة والإرادة القوية للوصول إلى الهدف. ترى بعض الناس قد يكون عنده هدف، لكن ما تكون عنده الرغبة القوية للوصول إلى هذا، أو أنه غير ما يعرف كيف يستخدم أو الوسائل التي يستخدمها للوصول إلى أهدافه التي وضعها غير دقيقة أو غير سليمة، وبالتالي يكون عنده شيء من الإشكال في ذلك. مهم جدا في هذه الرغبة رسم خطة زمنية لتحقيق الهدف، وضرورة وجود الآباء لمساندة الأبناء وتشجيعهم. يعني جميل جدا أن نرى أن الآباء يقفون مع أبنائهم يشجعونهم في هذا، يشجعونهم في كيفية الوصول إلى أهدافهم. يعني الآن يمكن بعض الآباء يقول لابن: ليش ما يعني تضع الهدف؟ ينصحه نصائح عامة لكن ما يساعده في الوصول إلى هدفه بالطريقة الصحيحة وبالشكل السليم. ذكرت أيضا قبل قليل أهمية وجود مؤسسات ومراكز تدعم الشباب في توجهاتهم، وينبغي أن تكون التوجهات منوعة، وعلى قدر هذا التنوع على قدر ما سيكون هناك في إبداع عند الشباب. من الصعب أن نختزل الأمور كلها في حدود معينة أو في تخصصات معينة، جميل أن تتنوع عندنا الوسائل والأساليب. طيب. وكذلك يعني حتى نحقق، يعني أنا قصدي حتى نحقق من خلال المؤسسات والمراكز الدعم التوجيهية للشباب.
1: طيب دكتور أحمد، دعنا نرحب بمداخلة الحلقة من الدكتور غازي بن عبد العزيز الشمري، المستشار بإمارة منطقة الشرقية، فنرحب بدكتور غازي. حياك الله دكتور غازي.
3: حياك الله أخي الكريم، وحيا الله ضيفك الدائم الدكتور أحمد، ومنورين على هذا الموضوع الجميل الشيق، عسى الله أن ينفع بكم جميعا في أكثر هذا المواضيع.
1: اللهم آمين.
2: حياك الله دكتور غازي، سعداء والله يعني وجودك معنا في هذا اليوم المبارك.
3: الله أخبركم حقيقة أنا سعيد والله مداخلتي معكم.
1: نحن
3: أسعد وأنا مستمتع بحديث الدكتور أحمد، بحديث أخي الكريم، وإن شاء الله عز وجل نسمع إن شاء الله عن أخبار حلوة ومبادرات وإبداعات شبابنا.
1: شكرا لكم دكتور غازي. طيب دكتور أحمد، يعني توجد لدينا أيضا مشاركات في الاتصالات، ونبدأها ب يعني الواتساب. أخونا عبد القادر عبد الرزاق بيقول: المثابرة هي من عوامل النجاح، والشباب هم أمل المستقبل. فشكرا لك أخونا عبد الرزاق. تفضل دكتور أحمد في موضوع من المسؤول عن مستقبل الشباب. على
2: بداية أنا يعني أشكر أخي الكريم فضيلة الأستاذ دكتور غازي على هذه المداخلة الضافية، والحقيقة يعني وضع النقاط على حروف، ويعني قد نشترك أنا معه في كثير من الهموم حقيقة لقضايا الشباب وأمورهم. وأنا أتمنى حقيقة يعني كما أن الأمور والله الحمد الآن متيسرة بفضل الله عز وجل منذ زمن وما زالت والله الحمد وستظل بإذن الله في هذه البلاد المباركة. المسؤول يشجع والأمير يشجع والشباب يشجعون والله الحمد على كافة الأصعدة سواء كانت الأعمال الرسمية أو في الحكومية أو على كل المستويات والله الحمد في القطاعات الخاصة كلهم حقيقة يشجعون الشباب على أن يبادرون وأن يقدمون وأن يعملون. وأنا أتمنى حقيقة أتمنى أن تبادر المؤسسات بالذات المؤسسات الخيرية تتبع وزارة الشؤون وزارة التنمية والعمل أو كذلك تتبع وزارة الشؤون الإسلامية أو تتبع أي جهة يعني أتمنى حقيقة أن يكون هناك يعني مبادرات عدة ومؤسسات منوعة في خدمة أبنائنا وبناتنا الشباب لأننا مجتمع شاب. فنحمد الله ونشكره على ما من به علينا من خير كثير في هذه البلاد يعني المباركة.
1: طيب معنا عبد الله الخالدي من الرياض، حياك الله أخونا عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساكم الله بالخير جميعا ومشكورين على هذا البرنامج المتميز المتألق بكل أسبوع.
1: حياكم.
4: بارك الله فيك.
1: الله يسعدك.
4: طبعا التفكير بالمستقبل يصيب بالاكتئاب خاصة إذا كان الفكر سلبي وكذلك يصحبه بعض التشاؤم ومن ثمرات هذا التفكير اللي هو التفكير المتشائم والسلبي التحسر على الماضي. طبعا نفكر بالماضي ولم نحل شيئا، التفاؤل جميل جدا، يجب أن نحول تحسرنا إلى تفاؤل ويجب أن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل جميل. قد يكون الأمر بسيط وبكثرة التفكير تتعقد الأمور لأن الأداة المصاحبة للتفكير استرجاع الماضي، والذين يفكرون بكثرة دائما يعتقدون أن ليس لديهم إلا حل واحد وعن طريق واحد، فيجب أن نخرج هذه الفكرة من رؤوسنا و نتحدى الخوف. ولدينا آية عظيمة وكبيرة من الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده. فهذه الآية جميلة جدا، الله كافينا عن كل شيء، يكفينا هم التفكير وهم المستقبل. الله سبحانه وتعالى قد كتب هذا من قديم الزمان، كتبه في اللوح المحفوظ. فلماذا نفكر بتفكير سلبي وسيء؟ ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فيجب أن نفكر تفكير صحيح وتفكير إيجابي ونتعمق ونحق ونضع لنا أهداف ونحقق هذه الأهداف. بارك الله فيكم وشكرا.
1: شكرا لك أخونا عبدالله الخالدي من الرياض. معنا الأخ محمد بن مسعود من جدة، حياك الله أخونا محمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
5: الله يحييكم ويفتح عليكم دين
1: يا رب.
5: ما شاء الله مشاركات لا قوة إلا بالله. الدكتور غازي، الأستاذ الدكتور غازي ما شاء الله تعرفوه أكثر مني، يعني ما شاء الله رجل أيضا متخصص في الأسرة كمان، لعلنا إن شاء الله نستفيد منه في الإذاعة مستقبلا
1: إن شاء الله.
5: أما التخطيط ما التخطيط يعني المشايخ سبقوني، قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هنا إشارة كافية لنا يا جماعة خط، يعني الله عز وجل لما يقول القول هذا يعني هنا فيه إشارة تخطيط. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول اعقلها وتوكل، يعني التوكل زي ما تفضلت أنتم مهم جدا في الامر هذا، لكن حتى لازم ناخذ احنا الحمد لله المسلمين المستقبل لنا باذن الله عز وجل اذا اخذنا بالاسباب. وبالنسبه للتخطيط بدايتها ترى اقرا ثم اقرا ثم اقرا. ليش احنا ما نقرا يا شباب؟ انا ليش ما نقرا انا المستقبل؟ ممكن نكتب في جوجل في النت انا المستقبل كيفيه التخطيط للمستقبل وشغلات زي كذا. واخيرا اقول أشكر حكومتنا الله يحفظها ويوفقها لما أظهرت التخطيط والرؤية. يعني ما في حكومات يا أخي ما عندهم رؤية وما عندهم تخطيط، أنا أرى هم أظهروا عمدا حتى يوصلوا رسالة للشعب، أيها الشعب أنتم أيضا خططوا فإن الحكومات تخطط أنتم أيضا تخططوا.
1: شكرا لك أخونا محمد مسعود من جدة على طروحتك الرائعة في موضوع الشباب المستقبل. دكتور أحمد العجالة لأنه تبقت لنا بعض المحاور، الأخ عبد الله خالدي من الرياض ذكر التحسر الماضي هو ممكن أن يكون سبب من ضعف التخطيط للمستقبل، وذكر التفاؤل والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبآياته هو دافع لتخطيط المستقبل بنجاح. تفضل.
2: يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا في كل أموره يعني ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى الخير وإلى الطريق الصحيح، ومع ذلك ضربوه وأدموه ويعني أزعجوه صلى الله عليه وسلم وطردوه، ومع ذلك يأتيه ملك الجبال يقول يا محمد إن الله قد أرسلني إليك فأمرني ماذا أفعل، أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين بين مكة والطائف جبلين عظيمين. قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم أناس يعبدونه. تأتي في غزوة الخندق ويتأثر بعض الصحابة رضي الله عنهم في حفر الخندق، ومع ذلك يضرب ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله إني لا أرى طور كسرى وقيصر. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها إلى التفاؤل، التشاؤم ليس هو طريقنا. مهما حصلت من المصائب والمشاكل، ما يجري الآن لحال الأمة الإسلامية على سبيل المثال في يعني في سوريا، في غيرها من المناطق، في فلسطين، وما يحصل لإخواننا هنا، كل ذلك لا يدعون هذا إلى التشاؤم، بل يدعون إلى أن نتفائل بإذنه سبحانه وتعالى، تفائل لأن النصر حليف هذه الأمة والنصر سيكون لهذا الخير. مهما حصل من المآسي، طيب، إلا أن هذه الأمة ستكون منتصرة بعز عزيز أو بذل ذليل. ولذلك لا داعي أن يتشاءم الشباب لماض فعله أو لخطأ عمله أو لتصرف من التصرفات، فإن الله يعني سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان إذا تاب ويغفر للزلات سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الخلف بأي حال من الأحوال، إنما ينظر إلى الأمام، ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى الأمل، ينظر إلى النور، ينظر إلى الشمعة، ينظر إلى أنه إذا جاء الليل فإن بعد الليل سيكون بزوغا لفجر عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: محمد بن مسعود من جدة ذكر أن دافع التخطيط هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعرج على جانب القراءة وذكر أن القراءة جدا مهمة قبل يعني قراءة المستقبل، أنا أقصد وتخطيط.
2: هو يعني قراءة المستقبل هذه مهمة حقيقة، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يقرأ المستقبل، يعني إلا أن يكون شخص متخصص أو أن يكون إنسان يعني عنده من الثقافة الكافية والعلم الكافي التي يعني جمع بكثير من الأحداث والمتغيرات فعنده نظرة مستقبلية وبالتالي ينظر إليها بشكل أو بآخر. لكن حتى الذين ينظرون أو نقول للشباب انظر للمستقبل أو انظر ما الذي يعني التحليل للمستقبل، ينبغي أن نعرف أن المسألة أبسط ما يكون. ينبغي علينا أن نأخذ بالأسباب الشرعية والكونية ونتكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى.
1: طيب دكتور أحمد، يعني البعض ذكر في المداخلات عن أسباب ضعف التخطيط، ربما الكسل، الخمول في التفكير، الوسواس، الوساوس التي تأتي للأشخاص، التحسر على الماضي، يعني عدم التوكل، عدم الإيمان بآيات الله، يعني خلينا نقول ضعف الوازع الديني. هل هنالك أسباب أخرى ممكن أن تكون على عجالة؟ وننهي الحلقة بالوصايا من قبلكم.
2: يعني شوف يا أخي، أنا أريد أن أعيد مسألة أو نقطة ذكرتها قبل قليل، يمكن بعض الإخوة أيضا أكد عليها. يعني قضية التركيز على الفشل وأن أن الفاشل مستحيل أن يقوم. بالعكس يا أخي، أغلب العظماء والجهابدة والقادة والساسة والناجحين والذين لهم أثر أنهم مروا بمراحل من الفشل، ما في أحد إلا مر بمرحلة من الفشل. ولذلك لكنهم الفرق بينهم وبين غيرهم أن هذا الشخص إنما حينما وجد هذا الفشل جعله فرصة لأن يطور نفسه بطريقة أخرى وبأسلوب آخر وبشكل آخر، وبالتالي تطور وانتقل من هذا المكان إلى مكان أفضل. فالتركيز على الفشل هذا من الخطأ، دائما نفكر أحسن من ذلك. نقطة أخرى يا أخي، النجاح يحتاج إلى أن تكون الأهداف واضحة، ولذلك أنا أتمنى حقيقة أن يتدرب الشباب كيف يأخذون من بين السطور أهدافهم تكون هي واضحة حتى يحقق بإذن الله عز وجل، يعني يحقق الشباب مستقبلا باهرا بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل جدا أن تكون الأهداف يستطيع الإنسان قياسها، ما تكون أهداف مثالية جدا
6: فجميل جدا أن تكون هناك الأهداف واقعية، وبالتالي كلما حقق الإنسان هدفا يبدأ إلى الهدف الثاني خطوة. وبهذه الطريقة تصعد درجة درجة فتحقق بإذن الله عز وجل نجاحا كبيرا. يا أخي الكريم، يعني إذا أنت تريد أن تبتعد عن أسباب ضعف التخطيط لهذا المستقبل، يجب أن يكون عندك شعور بالمسؤولية. الإنسان الذي يعيش بدون أي شعور بالمسؤولية تجاه نفسه أو أهله أو مجتمعه أو أمته لن يشعر بأهمية التخطيط للمستقبل، بل قد يجعل ذلك بأنه نوع من الترف الثقافي أو العبث الذي لا ينبغي أن يضيع وقته فيه. مهم جدا، بعض الناس ما يدرك يعني الوعي بالمتغيرات بطريقة صحيحة. عدم الوعي بالمتغيرات التي تحدث أو عدم فهم المستجدات الجديدة أو عدم الإلمام بمتغيرات الزمان والمكان أو غياب المعرفة الواعي بمستجدات الحياة وتطوراتها سوف يؤدي إلى غياب التخطيط لمستقبل مشرق. يعني في ذلك الانغلاق، يا أخي، لمتى الإنسان يظل في في في عايش يعيش في بوتقة واحدة أو في غرفة ما؟ اليوم العالم فضاؤه كبير، فينبغي الإنسان أن يأخذ ما تيسر له ويأخذ الطيب، ما هو بيأخذ. ليش بعض الشباب صار فاشل؟ لماذا بعض الشباب صار يتعاطى المخدرات أو بعض المسكرات أو شيء من الأمور الغير لائقة، أو أنه يتابع أشياء تافهة؟ لأنه أخذها من غيره، أخذها من أولئك، من الناس الذين ما عندهم إيمان. لكن الإنسان يأخذ أفضل ما هو موجود عند الأمم، ويكون ثابت، يكون عنده ثابت، أو هذه الثوابت اعتزازه بدينه، اعتزازه بكتاب ربه، اعتزازه بسنة نبيه، اعتزازه بمنهجه، اعتزازه ببلده، اعتزازه بقيادته، اعتزازه بعلمائه وأهله. وبذلك يستفيد فائدة عظيمة، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق فيها.
1: طيب، على هذه الحلقة الرائعة والشيقة بموضوع الشباب والمستقبل،
6: شكرا لك يا أخو سيد، وشكرا لكل من داخل معنا واتصل وأرسل، وشكرا لكل الإخوة والأخوات المستمعين. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور أحمد، نلقاك على خير إن شاء الله في الأسبوع المقبل. شكرا لكم أنتم أعزائي المستمعين على استماعكم ومشاركتكم معنا في هذه الحلقة. لا يسعنا أن نقول لكم هذه تحية طيبة من مقدم البرنامج السيد الشامي، ومن التنفيذ الزميل مصطفى الصحفي. نلقاكم على خير، سلام عليكم ورحمة الله.
7: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
8: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة، وبناء الحضارات، وصناعة الآمال، وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا،
1: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
0: مرافق،
1: برنامج أسبوعي مباشر.
0: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
1: صالح بن غرم الله العجرفي،
0: إخراج
1: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء، وحياكم الله في أولى حلقات هذا البرنامج الأسبوعي المباشر، برنامج مرافق. ونحن إذ نعتذر لهذا الخطأ غير المقصود في انطلاق البرنامج، فإننا نرحب بكم أجمل ترحيب ونعدكم إن شاء الله بتقديم ما يليق بمتابعتكم وإصغائكم. هذا البرنامج أيها الأعزاء يأتيكم من استوديوهات الإذاعة، وأنا وفريق العمل معي هنا نرحب بكم ونسعد بصحبتكم إن شاء الله كل أسبوع. مرافق برنامج منوع، اخترنا له هذا الاسم لأننا نتحدث من هنا من الساحل الشرقي، وحين نتحدث عن مرافق فهي منصات ومواقع، ومن خلالها إن شاء الله نقف على عتبة الأسرة، هذه العتبة وهذه المنصة، والتي بنجاحها وتماسكها وتماسك أفرادها نصل إلى المأمول، المأمول من هذه اللبنة والتي هي أساس نجاح المجتمعات، فمن خلال تماسك أفرادها يخرج لنا مجتمع وجيل واع وناضج ومهتم ومتماسك. في مرافق لدينا مجموعة من الفقرات والأطروحات في مواضيع أسرية واجتماعية منوعة، وهذه المواضيع منها ما سبق أن طرح في إذاعة القرآن وفي غيرها من وسائل الإعلام، ومنها ما هو مواكب أو أنه مستجد في مواضيع الأسرة والمجتمع. نحاول أن نضع أيدينا على الجرح وأن نطرح هذه المواضيع قدر المستطاع من خلال هذا البرنامج. أيضا بعض المواضيع التي طرحت لا مانع من طرحها بوسائل وطرق مختلفة ومحاور جديدة تواكب هذا التغير الحاصل في أنماط الأسر المختلفة.
1: مرافق،
0: مرافق،
2: من جديد نحييكم أيها الأعزاء ونحن وإياكم في برنامج مرافق. في هذه الحلقة اخترنا الانطلاقة والبداية في هذا البرنامج في دورة شهر محرم على أثير الإذاعة، اخترنا أن نتحدث عن موضوع يمس الأسرة بشكل مختلف. يأتي هذا القرار، قرار الارتباط والزواج، في الوقت المناسب، قد يكون بشكل مناسب للزوج وأيضا للزوجة، ويأتي كل واحد من هذين أو هذين الشريكين يأتي ولديه فكر وترتيب وتصور معين لانطلاقة هذه الحياة وانطلاقة مسيرة الزواج، هذا المشروع والذي يمتد بإذن الله ممتدة الحياة. كل واحد من هذين الشريكين يحاول أن يضع له الأطر المناسبة، يحاول أن يتصور كيف يمكن أن يعيش، كيف يقتنع، كيف يضع المبادئ والقيم التي يسير عليها. لا نتحدث عن الصح والخطأ، وإنما نتحدث عن تلك القيم وأنماط الحياة. هذا التفكير يأتي إما من إرث وتصور لما كان عليه والدي ووالدتي وجدي وجدتي، أو أنه يأتي من القيم التي تتشكل من مجتمعاتنا، من طبيعتنا، من ثقافتنا، أفكارنا، وما يؤثر علينا شئنا أم أبينا. لذلك اخترنا الحديث في هذه الحلقة حول موضوع صناعة الهوية والانسجام بين الزوجين. لن أطيل في الحديث بشكل تنظيري أو بمقدمات مختلفة، وإنما سنبدأ إن شاء الله حديثنا بعد هذا الفاصل.
1: مرافق.
0: مرافق.
2: مرحبا بكم مجددا، ومرحبا بضيف هذه الحلقة المستشار والمدرب الأسري الأستاذ عبد السلام الصقعبي. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله، حياكم الله أخوي صالح، وحيا الله فريق العمل، وشاكر لكم حقيقة هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يجمع الأسر على خير، الزوج والزوجة، وأن يجعل انطلاقة هذا البرنامج لبنة في تعديل البناء المجتمعي.
2: جميل، نحن نتحدث عن انطلاقة البرنامج، ولذلك حديثنا في أولى حلقاته عن انطلاقة هذا الكيان، كيان الأسرة. متى يبدأ الزوجان في وضع الهوية المناسبة، الشكل الذي تسير عليه حياتهم؟
3: أحسنت. الحقيقة أنا أعقب على ما ذكرت في البداية، أنه فعلا هو التوصيف الصحيح لقيام الأسرة. الزوج يأتي من بيئة تحمل عادات وتقاليد وقيم تختلف عن الزوجة. مجموع العادات والتقاليد والقيم هذه تصوغ الهوية لدى الزوج. كذلك الزوجة تأتي من بيئة وعادات وتقاليد تصوغ هويتها. يجتمع الزوجين ثم تتشكل هوية زوجية واحدة. الحديث ليس بهذه البساطة. في السابق كان الأمر إلى حد ما يمكن أن لا يشكل أو أن لا يكون مشكلة، عندما كان المجتمعات صغيرة، العادات والتقاليد متقاربة، الأفكار متجانسة. بعد ذلك حصل الانفجار المعرفي اللي صاير الآن في قضية الانترنت وقضية السوشيال ميديا وغير ذلك، فأصبح الأبناء في البيت الواحد لكل واحد منهم هوية مختلفة، عادات مختلفة، تقاليد مختلفة، هذا في البيت الواحد فضلا عن المجتمع. فما بالك عندما يتزوج الرجل من امرأة في خارج مجتمعه، أو تتزوج المرأة من رجل في خارج مجتمعها، تجد أنه حجم التباين بين الهويات كبير جدا. كما ذكرت، هذا الأمر في السابق كان يمكن التغلب عليه، لأنه كانت قوة المجتمع ضاربة، بمعنى أنه كانت هوية المجتمع هي المحكمة. طبعا في البداية لابد أن, أن, أن, أن نعرج على نقطة أساسية، وهي قضية تكوين الهوية وتكوين العادة وتكوين التقليد. العادة هي كل سلوك يعتاد الإنسان فعله. إذا اعتاد الإنسان فعل سلوك معين أصبح بحكم العادة، والعادة أما أن تكون عادة فردية أو عادة جماعية. كل إنسان له عادات فردية، مثل يعني الاستحمام في الصباح، تناول كوب القهوة، طريقة لبس معين، عادات فردية أو عادات مجتمعية. العادات المجتمعية هي تكون قوتها بحسب ترابط المجتمع. فبعض العادات المجتمعية تكون مرتبطة بالوقت، مثل عادات مثلا في مجتمعاتنا هنا، مثلا الكشتات في الشتاء، عادات المصافحة باليمين، عادات مثلا الإفطار في صباح يوم العيد إلى آخره، هذه عادات مجتمعية.
2: لكن هذه العادات هل هي ثابتة؟ بمعنى أنه أحيانا يأتي الزوج أو الزوجة فتقول هكذا كان أبي وهكذا كانت أمي.
3: إذا كان كلاهما من مجتمع واحد، ففي هذه الحالة تكون هذه العادات ثابتة وتنتقل من جيل الزوجين إلى جيل أبنائهم إلى أن تصبح تقليد. التقليد له حكم القوة وحكم الإلزام وحكم أحيانا المحاسبة عند المخالفة، بعكس العادة. العادة ليست لها هذه القوة، لكن العادة هذه إذا استمرت تصبح تقليد، فيصبح الأمر عند الزوجين محكم. اللي يحصل أنه لما يتزوجون ويكونون من بيئة مختلفة أو يحملون أفكار مختلفة كما هو الحاصل الآن، يبدأ الإشكال في العادات والتقاليد الفردية. بمعنى يبدأ كل زوج يبدأ، أو كل شريك يبدأ له عاداته المختلفة. هذا الأمر أيضا نقول إلى حد ما لا يشكل عقبة، لكن اللي يحصل الآن حصول تصادم بين هذه العادات، ويحصل رغبة من أحد الطرفين في أن يتسلق على العادات والقيم المجتمعية التي يقر بها الشريك الآخر، وتصبح هذه الهويات صراع بين الشريكين.
2: إذن نحن في هذه الحلقة وهذا الموضوع سنتحدث حول هذا البون الذي يكون بين الزوجين أحيانا، كيف يمكن التقارب إلى أقصى نقطة ممكنة ومحاولة الانسجام وصناعة هوية مستقلة، ليس بالضرورة أن تكون كهوية الآباء والأجداد. نعم. هذه أيها الأعزاء حلقتكم وهذا الحوار في برنامج مرافق، وبالإضافة إلى حوارنا مع ضيف رئيس في الاستوديو، هناك مجموعة من الفقرات تأتيكم تباعا، المهم أن تشاركونا على وسم البرنامج على تويتر مرافق إذاعة القرآن، أو على المشاركة على الأرقام التي تداع تباعا.
1: مرافق المرفأ الأول
0: على شاطئ المفاهيم النفسية في حياتنا اليومية.
4: معظم الأفراد لديهم غالبا بعض من الأفكار والآراء حول مفهوم علم النفس. علم النفس تخصص مألوف وله شعبية في وسائل الإعلام العامة وجزء من حياتنا اليومية، فبعض البرامج التلفزيونية تهتم باستضافة متخصصين في علم النفس للإجابة على أسئلة المشاهدين الذين يعانون من مشاكل شخصية أو عائلية. كما يظهر علم النفس بعض الدراما التلفزيونية عند إظهار عمل إخصائي علم النفس الجنائي في استخدام المبادئ النفسية للمساعدة في حل الجرائم. وكثير من الناس لديهم معرفة مباشرة عن علم النفس لأنهم زاروا الإخصائي النفسي أو الموجه الطلابي في المدرسة أو المعالج النفسي في العيادات أو المستشار الأسري. ولأننا كثيرا ما نتعرض لعمل الإخصائيين النفسيين في حياتنا اليومية، فقد تكونت لدينا فكرة عن ما هو علم النفس وما يفعل المتخصصين في علم النفس، فهم يعملون في مجالات الطب الشرعي ويقدمون المشورة والعلاج للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية. ولكن هنالك الآلاف من المتخصصين في علم النفس في العالم يعملون في أماكن أخرى، يقومون بأعمال ربما لم نكن على علم بها. إن الكثير من المختصين في علم النفس يعملون في مختبرات البحوث والمستشفيات والمصانع والشركات وغيرها من المواقع الميدانية، ويستخدمون مجموعة متنوعة من الطرق والأدوات مثل الملاحظة والاستبيانات والمقابلات والدراسات المختبرية لمساعدتهم في فهم السلوك. على سبيل المثال، في كثير من أقسام علم النفس في الجامعات تتم دراسة مواضيع متنوعة مثل القلق لدى الأطفال وأثار الكافيين على التفكير، وكيف يتفاعل الناس مع بعضهم من مختلف الثقافات، وكيف يكتسبون اللغة الثانية، وما العوامل التي تدفع إلى التعصب والانخراط في الإرهاب والفكر الضال. وأيضا تتم دراسة موضوعات مثل إدمان الكحول والمخدرات والذاكرة والعاطفة والحب، وما الذي يجعل الناس يميلون إلى العدوانية أو الصداقة. كما يهتم علم النفس بالرياضة والسياسة والتحيز والثقافة والدين. إن علم النفس هو الدراسة العلمية للسلوك والعمليات النفسية والمعرفية التي

0: ما قد يطرأ فيها، ولكن بإذن الله نتلافى كل ما قد يحصل فيها. نعود إلى حديثنا، وكما ذكرت بإمكانكم المشاركة على أرقام البرنامج 013-8111-7991 أو 7992، وعلى الواتساب 013-8111-7991، أيضا الكتابة على وسم مرافق إذاعة القرآن. كما ذكرنا في برنامجنا، بالإضافة إلى حوارنا وموضوعنا الرئيس، هناك المنصات والمرافق التي منها ما هو مسجل أو مباشر، بالإضافة إلى المشاركات. نتحدث في هذا الموضوع أستاذ عبد السلام، ويبدو أنه يعني البعض قد يفهم أنه الموضوع من الصعوبة بمكان هوية وهوية مختلفة، قيم وقيم مختلفة، أحتاج معها إلى دورات متقدمة، أو أنه مع أول خلاف زوجي أتفهم أن هناك بون شاسع بيني وبين زوجتي، فبالتالي يبدو أن إكمال المشوار مستحيل.
1: أحسنت. هو الأمر فعلا لا نستطيع أن نقلل من قيمته. نعم، الأمر يحتاج إلى تأمل كما ذكرت، لأنه في الفترة الأخيرة أصبح الإنسان مجموعة من العادات ومجموعة من القيم ومجموعة من مجموعة من العادات والقيم ومجموعة من السلوكيات، فبالتالي هذا الأمر أصبح يشكل عقبة في تفاهم الزوجين. الأمر ليس جديد، بمعنى أنه اختلاف الزوجين في الهوية أو في العادات والتقاليد ليس أمرا جديدا. لو تتأمل في نظريات الاختيار الزواجي وكيف يمكن أن يتزوج الإنسان عندنا وعند كثير من المجتمعات، تجد هناك عدد من النظريات، أبرزها طبعا يعني هي نظريات كثيرة، لكن من أبرزها مثلا نظريات الوالدية اللي تقول أنه أن الزوج يبحث عمن يشابه والدته، إن إيجابا أو سلبا، بمعنى إذا كان الولد علاقته جيدة مع والدته سيبحث عن زوجة تشابه والدته، إذا كانت سيئة سيبحث عن زوجة تختلف عن والدته. البنت كذلك، إذا كانت علاقتها جيدة مع والدها فستبحث عن رجل يشبه والدها، إذا كانت علاقتها سيئة فستبحث عن رجل يختلف عن والدها. هناك أيضا نظرية التجانس العام، وهي أن الإنسان يبحث عن من يشابهه وعن من يشاكله، عن من يعني يشابهه وعن من يشاكله. كذلك عندنا نظرية التقارب المكاني ونظريات التجاور، وهي يعني كلها تصب في مصلحة الهوية، لكن من أبرز النظريات نظرية القيم. هذه تقوم على فكرة أنه الإنسان الزوج أو الرجل أو المرأة إذا تزوج فإنه يبحث عمن يشاركه هذه القيم وهذه العادات وهذه التقاليد، والسبب أن القيم والعادات والتقاليد لها مكانة في النفس، فمخالفتها سيسبب ردة فعل، فالشريكين لا يريدان ردة الفعل هذه، فتجد أنهم يبحثون عمن يوافقهم. اللي حاصل الآن أنه كل فرد أصبح يملك خلنا نقول فيجن مختلف، هوية مختلفة، كما ذكرت ليست في الأمور المجتمعية ككل، بمعنى إلى الآن هويتنا الوطنية واحدة، هويتنا الشرعية واحدة، هويتنا الثقافية إلى حد كبير متقاربة، لكن اللي حاصل الآن
0: هل هي مرنة؟ متكيفة؟ متغيرة مع ما قد يطرأ؟
1: المفترض أن الهويات اللي ذكرتها، الهويات الأساسية هذه الثلاثة، أنها تكون ثابتة، بمعنى الهوية الوطنية، ولائك للوطن، ولائك للأرض اللي عشت فيها، هويتك الدينية، هوية المجتمعية، ولائك أو محبتك للمجتمع والتزامك بالتقاليد الأساسية فيه، هذه المفترض أنها تكون عند كلا الزوجين متفق عليها. الهويات الفردية هذه هي الإشكالية، الهويات الفردية الآن أصبحت متباينة بين الرجل والمرأة، بمعنى شخصية الرجل أصبحت تختلف تماما عن شخصية المرأة، وهذا الأمر كان موجود في السابق، لكن اللي حصل الآن أن نقطة الالتقاء أصبحت بعيدة. كان في السابق نقطة الالتقاء

0: علاقة قريبة جدا، بحيث أنك أنت كمصلح أو كمستشار تجلس مع الزوجين تستطيع خلال جلسة جلستين أن تصل إلى نقطة مشتركة بينهم، هوية مشتركة، اتفاق مشترك. الآن أصبح المسافة بعيدة، تحتاج أن تجلس أكثر من جلسة مع الرجل ومع المرأة حتى تقرب وجهة النظر الفردية. هناك نقطة أساسية أيضا لابد أن نذكرها ولعلها تأتي بعد قليل، قضية الاستقلالية. قضية الاستقلالية يفهم بعض الشركاء أنها نوع من الخنوع للشريك ونوع من التنازل، والواقع ليس كذلك، ولعلنا يعني نسب فيها فيما يأتي
1: إن شاء الله.
2: مرافق،
3: مرافق،
2: برنامج أسبوعي مباشر.
3: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق.
1: نزال الحديث أيها الأعزاء حول صناعة الهوية والانسجام بين الزوجين، متى ما تقاربت هذه الهوية، إلى أي درجة يكون هناك انسجام، وما الذي يعزز استمرار هذا الانسجام؟
0: أحسنت، أحسنت. كما ذكرت هناك نقطتين لابد أن يعني تكون حاضرتين وقت الحديث عن الهوية الزوجية. النقطة الأولى هي قضية الاستقلالية، النقطة الثانية اللي هي مجموع الهويات الأخرى التي لأجلها يتزوج الرجل، تحديد الهوية الصحيحة. عندنا الرجل أو المرأة يتزوجون لأجل إنشاء وتكوين الأسرة، الرجل والمرأة يتزوجون لأجل إشباع الجانب الفطري، الرجل والمرأة يتزوجون لأجل القيم المجتمعية اللي هي أنه يصبح متزوج وعنده بيت وأسرة، الرجل يتزوج أو المرأة تتزوج لأجل أن يرتاح مع شخص يفهمه وشخص يتواصل معه. هذه الهويات أو هذه الأهداف التي هي جزء من الهوية تكون حاضرة عند الطرفين. النقطة الأولى أن يتفق الزوجين على الهدف الأساسي من الزواج. طبعا قد لا يكون الاتفاق من الجلسة الأولى، لكن ما المانع أن يشارك كل طرف صاحبه في أهدافه؟ فعندما يقول الرجل أنه تزوج لأجل حصول الأبناء، المرأة قد تكون تزوجت لأجل هدف آخر، قد لا تكون أو لا يكون الأبناء من أولوياتها. طيب ما المانع أن الرجل يضيف إلى قيمة الأولاد قيمة أخرى، هدف آخر، سلوك آخر، تقليد آخر تريده الزوجة، فتصبح هاتان الهويتين متقاربتين.
1: يبدو لي إذا تركز الزوج على هدف معين ووضعه بشكل أولوي أو أولوية قصوى يؤثر، فمثلا لو تأخر الإنجاب قد يؤثر على مسيرة الزواج.
0: أحسنت، هذا من الأمور اللي تصنع الهوية، أنه الرجل تزوج لأجل الأولاد. ليش؟ لأنه عاداتهم أو في مجتمعهم أن الرجل لابد أن يكون لديه أولاد، مع أن هذا الأمر لا يملكه لا الرجل ولا المرأة، فبمجرد عدم حصول الأولاد يحصل الخلاف والشقاق بين الزوجين. لكن لو اتفقوا من البداية على أن هذا ليس هو الهدف، هو هدف مشروع لكنه ليس هو الهدف الأول. كذلك بالنسبة للزوجة، قد يكون عندها من الأهداف مثلا إكمال أو الجانب المادي أو إلى آخره، قد لا يحصل هذا الأمر، فبالتالي يحصل الخلاف بينهم. الجيد أن يتفق على هذا الأمر قبل الزواج، أن يتفق جميل على هذا الأمر قبل الزواج.
1: جميل. أستاذ عبد السلام، أحيانا نضع أهداف لكنها تتأخر في التنفيذ أو يطرأ عليها شيء، هل يؤثر هذا على الانسجام؟ فمثلا لو أن الزوجان وضعا هدفا لبناء منزل خلال 10 سنوات من الزواج، ولظرف أو لآخر تأخر هذا الهدف،
0: عدم حصول الهدف يختلف عن عدم وضوح الهدف، يختلف عن عدم أولوية الهدف. بمعنى أنا عندي هدف، الهدف ذا أو الهدف هذا الذي أنا أريده قائم على البيئة التي أتيت منها، المجتمع اللي أتيت منه، إيماني بالقيم والعادات والتقاليد والمعتقدات اللي أنا أعتقد فيها، بناء عليها بنيت أنا أهدافي أو هدفي. هذا الهدف أتفق أنا وشريكي فيه، لكنه ليس من الأولويات، قد يكون أولويات عندي لكن ليس أولوية عند شريكي، فبالتالي نتفق على المكان الذي يكون فيه هذا الهدف. فمثلا كما ذكرت المثال، قضية مثلا حصول المنزل، حصول المنزل يتزوج الرجل ويجعل من أولوياته من أولويات حصول المنزل. هذا الأمر قد يؤثر عليه ماديا في بداية حياته الزوجية، قد يضغطه ماديا، هذا الأمر قد يمنعه من كثير من خلنا نقول الترفيه الذي كانت تتمناه الزوجة في بداية زواجها قبل أن يأتي الأولاد، وتجعل منه قيمة أو تجعل منه هدف أو تجعل منه يعني عادة عند كل الزوجات في مثل سنها، أنها تجلس سنتين تسافر وتروح وتجي. الزوج ما يقدر، لأنه وضع قيمة عليا عنده هدف أن يحصل على سكن.
1: ومثلها مثل معظم أهداف الحياة قد تتأخر أو تتأجل أو تلغى، وهذه سنة الحياة.
2: مرافق.
3: مرافق
2: المرفأ الثالث.
1: وفي هذا المرفأ أيها الأعزاء نستأنس بمداخلة أو رأي مختص بالإضافة إلى ضيفنا في الاستوديو، ولعل الاتصال جاهز بعد لحظات إن كان هناك إمكانية لنواصل حديثنا مع ضيفنا حتى يجهز الاتصال مع ضيفتنا الأستاذة نورة الدمشق. الأستاذة نورة معنا؟
4: أيوة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا بك، سعداء بمشاركتك معنا.
4: دكتورة،
1: ونحن نتحدث عن الهوية الزوجية، هل لابد من وجود هوية زوجية أصلا أو قيم مشتركة بين الزوجين؟ بمعنى أنه لو لم يضع الزوجان هذا الهدف ويصنعان الهوية، هل يمكن لحياتهما الزوجية أن تتأثر؟ في دقيقتين إذا أمكن.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساكم جميعا. موضوع الهوية الزوجية موضوع جيد. إحنا كنا مستشارات أسريين ومستشارين أسريين، تحدث بعض المشاكل في هذه النقطة. طبعا سؤالك هل لابد من التقاء في هوية مشتركة بين الزوجين؟ احنا نقول يعني كمستشارين مستشارات أسريين لابد من وجود نقطة مشتركة بين الزوج وزوجته، طبعا لتدعيم العلاقة ولنجاح العلاقة الزوجية لابد من وجود نقطة مشتركة لهوية مشتركة بين الزوج وزوجته، حتى تستمر العلاقة الزوجية، يستمر الحب فيما بينهم، يتخلصون من الفتور العاطفي اللي على مدى يعني سنوات قليلة إلا أن يقضوا هذا الفتور. لماذا؟ لما يعني نفكر في وجود هذا الفتور العاطفي والملل الزواجي، نجد أن لا توجد بينهم يعني هوية مشتركة. إحنا لما نفكر يعني في الأيام الماضية، نقول جدي مثل وجدتي وأمي وأبوي مضوا سنين كبيرة على تواجدهم في الحياة الزوجية، لما نفكر فيها نلاقي إن عندهم هدف مشترك فيما بينهم. يعني مثل قديما يعني مثل جدي وجدتي وأمي وأبوي، هذا عندهم هدف اللي هو مثل تربية الأبناء، يعني هذا هدف ثاني إنهم يعني يربون الأبناء تربية صالحة، وخلاص سبحان الله تمضي هذه السنين إلى أن يفترقا وهم عندهم هدف معين يعني مركزين عليه هذا الهدف، حتى يعني تبنى الأسرة على هذا الحب وعلى هذا الهدف. الآن يعني سبحان الله على يعني الآن في عصر العولمة الجديدة أصبحت يعني الهوية المشتركة لا توجد بين يعني بين الزوج وزوجته. احنا نقول احنا لابد تكون في متواجدة هذه النقطة، احنا نفضل باستمرار العلاقة الزوجية، لكن لا يعني مثلا في هناك أسر تبنى وتمشي الأسر وهي سبحان الله لا توجد بينهم يعني هوية مشتركة بينهم وبين بعض.
1: صحيح نعم واضحة أستاذة نورة الدمشق، شاكرة لك هذه الكلمات وهذا الإثرار الموضوع، يعطيك العافية.
2: مرافق
3: مرافق
1: أيها الأعزاء، يعني الموضوع فعلا يستحق، وأنا أجزم أنه أتينا على محاور ويعني تركنا محاور أهم وأهم، ولكن لضيق الوقت وما حصل من يعني بعض الأخطاء الفنية، لكن بإذن الله نعدكم بأن يطرح بشكل وافي مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد السلام الصقعبي المستشار والمدرب الأسري، يعطيك العافية وشكرا لحضورك معنا.
0: شاكر ومقدر لكم أخوي صالح، وأتمنى التوفيق للجميع، ولعل ما قيل أو فيما قيل الفائدة إن شاء الله.
3: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا،
2: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق
3: مرافق،
2: برنامج أسبوعي مباشر.
3: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاح ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
2: صالح بن غرم الله العجرفي،
3: إخراج
2: ثامر بن عبد العزيز المبدل،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنع: لما لم تصنع هذا هكذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. رواه مسلم. عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. رواه مسلم. وعن موسى بن أنس عن أبيه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100، ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي.
رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: حكاية قصة،
2: حكاية قصة.
1: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين،
2: حكاية قصة،
1: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا ونغرس بها رفيع القيم.
2: حكاية قصة،
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
2: حكاية قصة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج حكاية قصة. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نستعرض العديد من القصص والحكايات التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، نتأمل معانيها وأيضا نتعلم منها العبر والدروس التي تنير لنا دروب الحياة، وسنكتشف أيضا كيف تساهم هذه القصص في بناء شخصية متوازنة وقوية تتمسك ب القيم السامية والنبيلة، وبإذن الله تستمتعوا معنا في قصة اليوم.
1: حكاية قصة،
2: حكاية قصة.
3: بداية مستمعينا الكرام دعونا نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد معنا.
4: الله يحييك يبقيك.
3: حياك الله دائما. طبعا يا دكتور يعني أنس بالحديث معكم في برنامج حكاية قصة، دائما يعني قصص وحكاية يعني جميلة من القرآن والسنة النبوية. بإذن الله سوف نتحدث عن قصة من القصص أيضا العظيمة التي وردت في القرآن الكريم، وهي قصة داود والتحصين. ماذا عن هذه القصة؟
4: جميل جدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا نرتوي من معين قصص القرآن الكريم والسنة النبوية، وبرنامج حكاية قصة من البرامج التي من خلالها نستعرض العديد من القصص، ثم بعد ذلك بعض الوقفات والفوائد التي تنير حياتنا ونستنير بها وتكون لنا نبراس هداية، ونستقي منها الدروس والعبر عبر هذه القصص التي نذكرها. أما حكايتنا اليوم حول حكاية جميلة جدا ومن القصص الجميلة الرائعة في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى ذكرها وفيها العديد من الوقفات والفوائد التي تهمنا في حياتنا. هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام، قصة داود مع الخصمين. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة حين قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن ماذا حصل في هذه القصة. قال أحدهم: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه قصة من القصص الجميلة التي فيها معاني تمسنا خاصة في هذا الزمن الذي نحن نعيش فيه. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه القصة حين بدأ الله وقال وهل أتاك، هل جاءك نبأ الخصم؟ وهذا الخطاب من للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. ولكل من يصلح أن يكون له الخطاب فالخطاب عام، صح أن الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا حينما يرد في القرآن وتوجيه لمن يرد للنبي صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته. فهل أتاك، أي هل أتاكم يا أيها المؤمن يا أيها المتعظ بالقرآن، هل أتاك نبأ الخصم؟ ولا يقال يعني في قضية نبأ إلا للخبر الذي يكون خبر مهم جدا، فلذلك هنالك فرق بين النبأ والخبر. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالفرق بين الخبر والنبأ أن النبأ يكون الخبر الهام الذي يكون فيه جانب
3: يعني
4: من الأهمية،
3: النبأ عام من
4: الخبر أعم وأخص أيضا للشيء المهم الخاص الذي يكون شأنه عظيما. قال هل أتاك نبأ الخصم، وهذا استفهام من الله سبحانه وتعالى مع كلمة النبأ في جانب من التشويق حتى يستمع الإنسان للشيء والنبأ والخبر الذي بعد هذا الاستفهام، ويلفت النظر إلى جانب كبير جدا من التشويق. وهل أتاك نبأ الخصم يقع دائما على الواحد والاثنين والجماعة، ولذلك يقولون إنهم كانوا جماعة لأن الله قال إذ تسوروا المحراب والواو والجماعة. تسوروا معنى تسوروا يعني تسلقوا. طيب المحراب يطلق على الحائط كونهم إنهم تسلقوا هذا الحائط، ومعنى إنهم لما وجدوا الباب مغلق أو منعوا من الدخول فتسوروا عليه المحراب، والمحراب هنا محل عبادة داود عليه السلام.
3: وأصل لا يقصد أي مسجد، إنما هو فقط محل
4: مكان عبادة داود عليه السلام. أصل المحراب دائما يقولون مقدم كل مجلس وبيت والمكان الشريف في هذا المكان الذي يجلس المقدمة والمكان الذي يجلس فيه والإمام يصلي فيه في المقدمة، لذلك محراب المسجد. فدخلوا على داود عليه السلام، لمن دخلوا فزع منهم. طيب والسبب اللي جعل داود يفزع منهم قالوا إنهم جماعة دخلوا عليه من غير الباب بلا إذن. تخيل الآن أنت في محرابك ثم يدخلون عليك من غير إذن ولا استئذان، فلما دخلوا عليه بهذه الطريقة فزع منهم خاف، وقيل أنه فزع لأن الدخول كان في وقت الليل وفجأة في غير وقت سماع كلام الناس أو شكاوى الناس، فكان له مجلس يستمع للناس ولشكاوى الناس وكان له مجلس مخصص، لذلك قالوا لا تخف على طول مباشرة. ماذا قالوا له؟ لا تخف، يعني لا تخاف، ما جئنا للقتل ولا النهب ولا جئنا للتخريب ولا الاعتداء. فجلسوا يطمنون من داود عليه السلام، وإنما نحن قالوا الآن حنا عندنا قضية نريدها، نريد أن نسمع منك. قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض. طبعا البغي هو العدوان، وحنا طائفتان متخاصمتان تعدى بعضنا على بعض بغير حق. وقيل في رواية أنهم كانوا رجلان، يعني رجل يعني كانوا فريقين أو رجلين، فطلبوا من داود عليه السلام أنه يحكم بينهم.
3: لم يحدد بينهم العدد يعني
4: بالضبط. لم يحدد ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ذكر في ثنايا فذكروا قالوا فاحكم بيننا، يعني إيش معنى أحكم بيننا؟ أيوة يعني إنك أنت تقضي بيننا يا داود بالحق وبالعدل. وقالوا لا تشطط، معناته لا تميل مع أحد على حساب أحد آخر. والشطط دائما في القرآن هو النقص والجور والظلم، لذلك قالوا أهدنا إلى سواء الصراط، طلبوا من أنه الصراط المستقيم طريق الحق والوسط الطريق، يعني أنك تحكم بيننا بالعدل. قال أحدهما إيش القضية اللي كان المشكلة اللي جو من أجله؟ قال إن هذا أخي، يعني أخويا في الدين أو في النسب أو الصداقة، مع ذلك يعني إنه يعني غاية عظيمة جدا، فكان يقول إنه بغى علي، والبغي شيء عظيم جدا، وخاصة لما قال إن هذا أخي معناته إنه لما يكون البغي والعدوان من الأخ والقريب لا شك إنه مؤثر جدا وأشد ألم، لأن الشاعر كان يقول يعني وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. فلما يجي البغي والعدوان من شخص بعيد لا شك إنه أهون شوية حينما يكون من شخص قريب. لما قال إن هذا أخي معناته إنه كان قريب، ولذلك قال إن هذا أخي وهنا يرجح أنه لما قال إن هذا أخي أنهم كانوا اثنان له 99 نعجة، يعني معناته أنه هذا أخويا عنده خير كثير يوجب عليه أنه مفترض أنه يكون عنده جزء كبير من القناعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، إن هذا أخي له 99 نعجة، مفترض يكون في جانب من القناعة وما يحتاج أنه ينظر إلى ما عنده غيره، فولي نعجة واحدة، قال هذا عنده 99 نعجة وأنا لي نعجة واحدة، يعني ما لي غير هذه النعجة، فطمع فيها، فبعد ما طمع في هذه النعجة فقال أكفلنيها،
3: يعني صاحب 99 الآن هو طمع في هذه
4: طمع النعجة. في النعجة التي مع أخيه نعم. فقال أكفلنيها، يعني معناته دعها لي، اجعلها لي في كفالتي، يعني خليها أني أضمها إلى نعاجي. وعزني في الخطاب، معناته إيش معنى عزني في الخطاب؟ يعني غلبني في الخطاب وصار يجادلني حتى قهرني، يعني وضغط علي بمعنى بهذا المفهوم. فقال داود لما سمع كلام الأول: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجي. يعني أنت الآن تصور في مكان داود ماذا ستقول لهذا واحد عنده 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يبقى يأخذ هذه النعجة مني. فمباشرة داود قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه،
3: يعني فقط بمجرد السؤال وظلمه.
4: ظلمه معناته الظلم، معناته إيش سوى؟ معاني كثيرة للظلم، يعني الظلم معناته هنا النقص، يعني كيف ينقص، يعني أنك أنت يأخذ منك وأنت لك نعجة واحدة. لذلك في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى بيّن معنى النقص، قال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم
3: تظلم
4: منه شيء، معناته ولم تنقص منه شيء، يعني لم تنقص منه شيء. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فهذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى النعم الكثيرة وإنك أنت فقير ما عندك إلا نعجة واحدة، ليش يتعدى عليك ويلح ويغلبك في المخاصمة؟
3: يعني هو انظلم فقط بمجرد السؤال وليس الأخذ.
4: السؤال حتى. أيوة، يريد أنه يأخذ ويصر عليه أنه يعطيه إياه. ثم قال: وإن كثيرا من الخلطاء، الآن داود الآن يوضح منهج كامل، يقول: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، لأن الظلم من طبيعة النفس البشرية. طبعا الإنسان لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى وادي وأكثر، فلذلك طبيعة البشر كذا،
3: الطمع
4: يعني. والإنسان خلق ظلوما جهولا. وإن كثيرا من الخلطاء، هذا اللام
3: الخلطاء
4: الشركاء الذين بينهم شراكة، ولام للتأكيد، لا يبغي بعضهم على بعض، يعني كثير منهم. لذلك نرى كثير من الشركاء إذا دخلوا في شراكة يعني يبغي واحد على الآخر، إما بأن يأخذ من رأس المال، أحيانا نجد هذه من صور الواقعية أنه يأخذ من رأس المال له، أو يأخذ من الربح أكثر من الطرف الآخر، ولذلك أنه يحمل الطرف الآخر الخسارة، فبالتالي يعني هذه كلها من الأشياء اللي فيها ظلم، أو أنه يكتم شيء من الأرباح اللي تكون بينهم وهم شركاء في تجارة أو في مشروع معين، أو يجعل لنفسه من الصفقة نصيب أكبر دون شريكه، أو يعطيه الأشياء التافهة مثلا من الصفقات ويأخذ هو صفقة جيدة. طبعا هذا كله ما يجوز في الشراكة اللي تكون بين الأخوين وبين الشريكين. فلو اشترك اثنين ببضاعة
3: وكل منهما يدعم الآخر،
4: كل واحد منهم يدعم الآخر، طيب اشتركوا اثنين في بضاعة، الأول قال لي ربح مثلا الآن باخرة، مثلا قال أنا لي ربح الباخرة الأولى، هما شراكة مع بعض، وأنت لك ربح الباخرة الثانية، هذا فيه جانب من الغرر وهذا ما يجوز مثلا من الظلم. فلا بد أن تكون الشراكة المضاربة بالمال، يكون من الواحد والعمل من واحد، يأخذ المضارب المال ويعبث به لأن المال مال الآخر، أو أنه يخبي عن زميله أو يغامر مغامرات خطيرة وغير محسوبة، هذا كل جانب من الظلم مثلا. أو أنه البعض يسافر مثلا إذا كان هو في تجارة أو مشروع مع الآخر، مثلا سفرياته مثلا يسافر بالدرجة الأولى مثلا ويخسر ويدفع لأنه المال يعني،
3: أو يسرف في كثير من
4: أو يسرف في كثير أو يسكن في فنادق مثلا وكذا. لذلك الله قال: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ومن الأمثلة مثلا على ذلك من الواقع مثلا أنه يحول مثلا جزء من المال ومن الأرباح لحسابه الشخصي مثلا، أو أنه مثلا ما يقسم المال بالسوية، أو يدعي أنه هنالك خسارة،
3: عنده حب التملك،
4: حب تملك، أو يعني يقدم الشيء الأفضل لنفسه. لذلك إن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، أو أنه يتصرف في المال هذا بغير إذن من شريكه، في أشياء مثلا فيها جانب من الغير الصلاحيات اللي أعطي مثلا الشريك. مثلا اتفقنا أنه تجارة مثلا في العقار شوية مثلا يدخل المشروع هذا في مشروع مثلا رز ولا مشروع ثاني، أو أنه مثلا يعطي الفلوس للتجارة مثلا في الأقمشة ثم بعد ذلك في السكر. هذه كلها من الأشياء من البغي. والأخ الأكبر مثلا الآن من الصور مثلا بعض الإخوان الكبار يديرون بعض الشركات العائلية مثلا للورثة، مثلا تلاقي أنه يأخذ مثلا ربح أكبر من البقية ويوزع الفتات على إخوانه وأخواته، وهذه كلها من السوء. والورثة ورثت أبيهم، والمفترض أنه يعني يتقاسم المال بالسوية ويكون صريح معهم وواضح معهم في هذه الأشياء. لذلك هذه هي الشراكة. الله قال وإن كثيرا من الخلطاء، يعني معنى الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض، ففيه جانب من البغي. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى يعني طرف واحد وجانب واحد وناس تتميزوا بصفة صفة واحدة فقط.
3: جميل. أنا سأذنك دكتور في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير ومستمعي الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
1: ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
2: حكاية قصة
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
2: حكاية قصة.
3: عودة لكم سمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج حكاية قصة مع الدكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد مرة أخرى.
4: الله يحييك.
3: حياك الله دكتور. طبعا كنت أتحدث يعني قبل الفاصل عن هذه القصة المباركة، وهل أتاك نبؤ الخصم إذ تسوروا المحراب، ووصلنا إلى ذكرت طبعا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، وإلى الآية الكريمة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، وعزني بالخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وذكرت المستثنى إلا الذين آمنوا.
4: نعم. الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قضية الشركاء وما فيه من الأشياء والمخالفات اللي تحصل على لسان داود، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني اللي عندهم إيمان وعمل صالح في شيء يمنعهم من الظلم في الشراكة، من الظلم والاعتداء على الآخرين. فالمؤمن اللي يعمل الصالحات وعنده جانب من الإيمان والعمل الصالح يمنعه هذا الأمر من البغي والظلم، ويخليه يعني أمين وما يأكل حق غيره. والذي نقص إيمانه والذي فيه جانب من التعدي والظلم فهذا دائما تلاقيه يعتدي على الآخرين. لذلك أكثر الذين يبغون من الشركاء والذين يعدلون هم الذين يعني بعدوا عن الإيمان والعمل الصالح. لذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، بمعنى إنه قليل جدا من المستثنى الذين يعني من الشركاء، قليل منهم الأمناء الذين يديرون يعني الشراكات والشركات بينهم بإتقان ولا يظلمون ولا يبخسون الآخرين حقوقهم. يقولون هذه مثلا بعض الناس أحيانا يعني مثلا من الأمثلة الكثيرة يعني مثلا أحيانا من الشركاء يعني إذا في أسهم ممتازة مثلا في الشركة مثلا هذه نخليها لمجلس الإدارة مثلا، إذا زاد عن ذلك بعدين نعطي الناس الآخرين. هذا كله من الأمور المحرمة. ولذلك يعني إنه الأسهم الممتازة الكويسة مثلا
3: يكون له الحصة الأكبر،
4: الحصة الأكبر مثلا وكذا. المفترض أنه يكون كل شيء بوية ويكون في جانب من الوضوح. وقال الله سبحانه وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. لذلك من الأشياء المهمة جدا يعني لو لاحظنا بعض الحكم من حكم داود عليه السلام، من الحكم في حكمه أنه داود عليه السلام في هذه القصة أنه جهر بالحق، يعني أبلغ يعني ذلك الذي يعني بينهم خصومة ووضح لهم، وكان ما عنده محاباة، وإن كثيرا من الخلطاء، وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك، في جانب من الوضوح والمصداقية والردع وأنه يوضح كلمة الحق. وأيضا أنه عرف الباغي يعني ظلمه وحيفه وأنه العدل فوق كل شيء. وأيضا أنه نفس يعني دائما داود عليه السلام مارس أسلوب جميل جدا أنه نفس عن المظلوم، وضح له ترى إن كثيرا من الخلطاء، هذا الشيء طبيعي يحصل، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، حتى يتسلى هذا الإنسان المهموم الذي أتاه ويشتكي إليه. لذلك دائما إذا أتاك شخص مهموم يشتكي فأنت دورك أنك تنفس عنه، وأنك تسليه أن المصيبة التي أصيب بها قد أصيب بها من غيرك من الناس، وأنه أكثر الناس بهذا الأمر بهذا الشكل، فهذه من الأشياء اللي تهون عليه المصيبة. فبالتالي قال يعني قصة الخنساء لما قالت فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. فكان يتسلى بموت صخر، يتسلى بالآخرين وبكائهم. ولذلك داود عليه السلام أكد الأمر بقلة القائمين بحقوق الأخوة من المؤمنين الذين يعني يعدلون مع إخوانهم ولا يبغون عليهم، قال وقليل ما هم. فهذه بعض الحكم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الحكاية قال وظن داود أنما فتناه. فتناه معناته اختبرناه، والظن هنا بمعنى اليقين، تيقن إنه هذا كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالظن في القرآن الكريم أحيانا يطلق باليقين، منه قول الله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، معناته يظنون أنهم يعني يوقنون أنهم ملاقوا الله سبحانه وتعالى. وأحيانا الظن في القرآن يأتي بمعنى الشك، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إن يعني نشك هذا الأمر ظن معناته بمعنى الشك، لكن هنا ظن داود كان أيقن وتأكد يقينا أنه هذا كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وفتنة منه. ولذلك يعني داود عليه السلام كونه أنه أغلق الباب ولم يسمح بدخول الناس للتحاكم إليه في هذا الوقت، وقيل أنه الفتنة اللي فتن فيها داود عليه السلام أنه سمع كلام الخصم ولم يستمع كلام الآخر، أنه قال إن هذا أخي ما سمع من الآخر، فهذا كان من الفتنة. وقيل إنه الفتنة أنه حكم للذي استمع إليه قبل، والحكم قبل سماع جواب الخصم تسرع، ولهذا كانت فتنة داود عليه السلام المفترض أنه يستمع من الأخ الآخر لعل هنالك يعني بعض الإشكالات. وظن داود أنما فتنا، فهذه كلها تعتبر من الفتنة التي فتن فيها داود عليه السلام. وهذه طبيعة المؤمن إذا علم أنه أخطأ فقال فظن داود أنما فتنا فاستغفر رب المؤمن، دائما استغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وخر راكعا وأناب متاب إلى الله سبحانه وتعالى. قيل خر راكعا معناته خر ساجدا، يحتمل أنه الركوع أولا ثم سجد، ولذلك يعني كما قيل في بعض الروايات أنه الركوع فسر بالسجود لأجل كلمة خر، لأن الركوع لا يحتاج إلى خرور، إنما السجود الذي يحتاج إلى جانب من الخرور، لأن الركوع مجرد انحناء فقط.
3: خر راكعا وناب
4: أنا معناته خر ساجدا، فقد يطلق على السجود ركوعا كما في قول الله سبحانه وتعالى وخر راكعا وأناب، يعني ساجدا، وهذا أبلغ في الذل، إنه معناته المقصود السجود لله سبحانه وتعالى، تاب إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل تاب عليه فغفرنا له ذلك، يعني تجاوزنا عنه صفحنا عنه ولم نؤاخذه بخطيئة، بل بعد ذلك

0: دون أن
1: حكم
0: يستمع
1: بين ال...
0: بين الخصمين، دون
1: الخصمين.
0: أن يستمع، فظن ذلك الظن وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء ذكروا أن هذان الخصمان من الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم لداود عليه السلام للاختبار، ولكن كما ورد في القرآن أن هؤلاء خصمان
1: لم
0: اختصموا
1: يحدد
0: لم
1: طبعا،
0: يحدد،
1: هما
0: وقال إن
1: ملائكة.
0: هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، إلى نهاية هذه الآيات. لذلك هذه القصة يعني من القصص العجيبة الجميلة التي فيها بعض الدروس والعبر التي نحتاجها، خاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه كثير من المخاصمات
1: أكيد
0: وكثير
1: من الظلم
0: من الظلم
1: وعدم
0: والعدوان
1: الحق. صحيح،
0: والشراكات التي تكون بين الناس.
1: جميل. إذن الدرس الأساسي من هذا الموضوع دكتور محمد، يعني ممكن نقول الدرس هو العدل والحكم أيضا على
0: يا
1: الآخرين،
0: سلام،
1: وعدم اتباع أيضا الهوى،
0: جميل
1: ولا
0: جدا،
1: يتبع هواه نفسه.
0: وهذه من الأشياء المهمة جدا. لذلك بعض الناس أحيانا يعني يسمع مثلا أمر معين يستعجل في الحكم، أو أنه مثلا تأتيه بعض المشكلات أو بعض الناس
1: أو
0: الذين
1: الأخبار أو
0: يتحاكمون
1: الأنباء،
0: والأخبار، ثم بعد ذلك يعني يقرر قرار دون أن يتأكد ويتثبت.
1: جاءكم
0: ذلك من
1: فاسق
0: أهم،
1: بنبأ فتبينوا.
0: فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا.
1: نعم،
0: ذلك من أهم الدروس التي نستفيدها في هذه القصة، أهمية التثبت والتروي في كل شيء، حتى الإنسان في الحكم داخل بيته بين الأولاد. فإن بعض الآباء أحيانا يعني يضرب المدعى عليه مثلا مباشرة، إذا شكا إليه أحد الأبناء يأتيه وما يستمع للآخر، ثم بعد ذلك يضرب دون أن يستمع، دون أن يتثبت. وأحيانا مثلا الآن في المدارس بعض المدرسين حينما يسمع خبر عن طالب معين أو أمر معين سيء، يتخذ قرار معين دون أن يتثبت، دون أن يستمع إلى الطرف الآخر. هذه كلها من الأشياء التي فيها جانب من التجاوز والتعدي. أيضا من الأشياء المهمة اللي نستفيدها من هذه القصة والحكاية، أهمية الأدب وإتيان البيوت من أبوابها، لأن عدم إتيان البيوت من أبوابها يسبب جانب من الفزع لأهل البيت. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه القصة حينما قالوا إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه ففزع منهم،
1: قال لا
0: ففي
1: تخف. نعم،
0: قالوا لا تخف. فهذا جانب المفترض الإنسان إذا أراد أن يزور أحد أو يأتي أحد يكون
1: يستأذن.
0: يستأذن، يكون هنالك جانب من الاستئذان.
1: صحيح.
0: أيضا جانب النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، فالحكم بين الناس هذه من أفضل العبادات. وفي داود عليه السلام كان يعني اعتزل الناس ثم ترك حكم بين الناس وذهب وتعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما الإنسان في النفع المتعدي الذي يكون فيه مصلحة أعظم ونفع للناس، فلا يغلق الإنسان بابه، إنما يجتهد في نفع الآخرين ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء المهمة جدا، إنه إذا أنت تأتي تحكم في شيء معين أو تقضي في أمر معين، لا يمنعك سوء أدب الخصم في الحكم إذا كان معه الحق.
1: كيف ذلك؟
0: لذلك يعني لها في لها القصة في سوء أدب شوية لما قالوا لا تشطط،
1: نعم،
0: أحكم بالعدل قبل ما
1: كان في
0: يستمعوا،
1: حزم
0: بدل
1: في ال...
0: في يعني حتى العبارات عبارات قوية جدا قالوا لداود عليه السلام قبل أن يستمع. فهذا جانب من
1: جو
0: الشدة
1: الغلظة فعلا.
0: والغلظة في الكلام. وأحيانا يجيك أنت واحد أحيانا له الحق ولكنه قليل الأدب مثلا، طويل اللسان، وأحيانا ما يكون هنالك يعني جانب مظلمة يطالب بجانب من العدل، سوء الأدب. مع ذلك احنا نتغاضى عن هذا الجانب ولا يكون هذا سبب أنه نمنع من حقه ونعطيه جانب الذي طلبه إن كان حقا،
1: حتى لو كنت صاحب حق،
0: حتى ولو كنت
1: تأتي
0: صاحب
1: بأسلوب.
0: جميل، تأتي
1: نعم.
0: بأسلوب

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: رف وكتاب
2: وكتاب
1: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني
3: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
1: رف وكتاب
2: وكتاب
3: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
1: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف وكتاب
2: وكتاب
1: من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
4: يحاول كل شخص ويحاول كل إعلان تلفزيوني جعلك مقتنعا بأن مفتاحك إلى الحياة الجيدة هو وظيفة أحسن من وظيفتك أو سيارة أكثر فخامة من سيارتك. تجد نفسك دائما تحت وابل من الرسائل التي تدعوك كلها إلى المبالاة أكثر فأكثر بكل شيء طيلة الوقت. يجب أن تكون أكثر اهتماما بالحصول على جهاز تلفزيون جديد، يجب ويجب ويجب. صحيح أنه ما من شيء خاطئ في الحصول على وظيفة جيدة، إلا أن المبالغة في الاهتمام بذلك أمر سيء لصحتك العقلية. ليست شدة الاهتمام بالحصول على ما هو أكثر مفتاحا لحياة جيدة، بل المفتاح هو الاهتمام أقل، الاهتمام المقتصر على ما هو حقيقي آني هام.
5: أيها الإخوة والأخوات، محبي العلم والمعرفة ومقتطفي ثمار الحكمة أينما وجدت أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله والأعزاء في حلقة أخرى جديدة ننتقي لكم فيها من على رف العلوم والفنون سفرا نسافر معه عبر دقائق البرنامج. يرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج رف وكتاب زميلي خالد بن أسامة المصري. حياك الله أبو أسامة.
6: أهلا وسهلا.
5: ويرحب بكم محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني.
6: أبو عذاري الله يحييك.
5: حياك الله أبو أسامة
6: ويبقيك. مستمعينا الكرام، كتابنا اليوم كتاب فن اللامبالاة لمؤلفه مارك مانسون. هذا الكتاب الذي نستطيع أن نصنفه ضمن كتاب أو كتب التنمية البشرية أو تطوير الذات أو الإرشادات والنصائح العامة في الحياة وتوجيهات من وجهة نظر مؤلفها.
5: من الكتب التي أخذت بعض الشهرة وربما لا تكون أو لا يكون مؤلفها من الفلاسفة الكبار أو المؤلفين الكبار، وإن كان الكتاب اشتهر وربما اشتهر في العالم العربي أكثر من اشتهاره في غيره من الثقافات لسبب أو لآخر.
6: نعم، الكتاب يحمل العديد من الفصول ذات العناوين المهمة ويحمل الأفكار المتنوعة التي سنأخذ منها وندى. حقيقة بلا شك أن أي كتاب يقع بين يديك أخي القارئ أختي القارئة لابد أن تقرأه وأنت تعمل حقيقة فكرك ونقدك لما تقرأه. فليس كل الناس يحملون ذات العقيدة، ليس كل الناس يحملون ذات القيم الواحدة، فنستفيد من أي من الكتاب، لكن نأخذ حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحسبان أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
5: جميل. ما دمنا تحدثنا عن عيوب الكتاب بشكل عام أو أردنا تقييم الكتاب ووزن الكتاب بشكل عام، مثل ما ذكرت فيه الكثير من العبارات التي يعني يمكن الوقوف معها، لكن من الأشياء التي تؤخذ على الكتاب أنه أولا من كتب التنمية الذاتية أو كتب التنمية البشرية التي يدور حولها الكثير من علامات الاستفهام حول هل هي بالفعل ذات جدوى أم أنها مجرد تصفيف كلام ومجرد قل أنا ثري وقل أنا غني ويعني تفاءل أكثر، وعبارات مثل هذه العبارات المشجعة التي ربما لا تكون يعني واقعية
6: حتى في سياق آخر وفي اتجاه آخر؟ لابد أن ننتبه، لأنه مثل ما ذكرنا العقائد تختلف. من ضمن الأشياء الخاطئة حقيقة التي ذكرت في الكتاب موضوع الشك، أنه يدعو للشك في كل شيء حتى في العقائد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا بلا شك يعني مما يفتقر إليه حقيقة كثير ممن لا يؤمن بهذا الدين العظيم الدين الإسلامي، وما فيه من توجيهات إلهية ودين عظيم من رب العالمين.
5: بالضبط، وربما هذا تجده في كثير من الكتابات والكتاب الغربيين، تجد لديهم هذا النفس الدنيوي البحت، وكأن الدنيا هي كل شيء، يعني كأنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أو كأنك عندما تقرأ هذه العبارات كأنه لا يوجد آخرة أو لا يوجد شيء مرتبط بالدار الآخرة.
6: ليس لأنهم لا يحبونها أو كذا، فراغ، يعيشون فراغا روحيا ومصيريا. دائما نجد هذا السؤال، من نحن وإلى أين نذهب؟
5: بالضبط،
6: لعلنا يمكن أطلنا في الحديث في هذا الشأن.
5: هناك ملاحظة صغيرة وإن كانت يعني كبيرة الوزن قليلا، البعض مثلا يسأل عن العنوان، هل العنوان دقيق؟ يعني هل يقصد الكاتب مثلا فن اللامبالاة، أي فن الإهمال وفن
6: التطنيش،
5: التطنيش كما نقول بالعامية، أنه الإنسان لا يحمل هما للأمور الكبيرة، أم يقصد لا فن المواجهة وعدم المبالاة بالمخاطر وعدم المبالاة بكذا؟ هل يقصد تشجيعنا ولا يقصد أنه لا تخبيطنا مثلا،
6: أو حتى في سياق آخر أنه مثل ما ذكرنا في الاقتباس، أن تبالي بالأمور المهمة، لا تبالي بكل شيء، وأنت لا تستطيع أن تبالي أساسا بكل شيء، إنما تحمل هموما وعناء فوق طاقتك ولا يوصلك ذلك إلى شيء. طيب نبدأ بالاقتباس الأول من عندك أبا عذاري.
5: نعم، الاقتباس الأول يقول: تعلم كيفية تركيز الأفكار وترتيب أولوياتها ترتيبا فعالا، كيفية انتقاء أو اختيار ما يهمك فعلا وتمييز ما لا يهمك استنادا إلى قيم شخصية موضوعة بدقة، وهذا أمر صعب صعوبة لا تصدق، وقد يستغرق المرء عمرا بطوله حتى يتمرن على التوصل إليه وعلى الانضباط وفقا له، وسوف تفشل في هذا مرارا وتكرارا، لكن من المحتمل أن يكون هذا أهم صراع يستحق أن يخوضه المرء في حياته كلها، بل لعله الصراع الوحيد في حياة الإنسان، وذلك لأنك عندما تهتم بأشياء أكثر عددا مما يجب، وعندما تهتم بكل شيء وبكل شخص، فسوف تشعر بأن من حقك أن تكون مرتاحا سعيدا، وبأن كل شيء ينبغي أن يكون مثل ما تريده تماما، لكن هذه حالة مرضية وسوف تأكلك حيا. جميل، هو هنا ربما فيها مواصلة لفكرتك التي ذكرتها عن الكتاب، وهو قضية أن ينتقي الإنسان الأمور التي يبالي بها والأمور التي لا يبالي بها، الأمور التي يجعلها تشغل شيئا من تفكيره وشيئا من حياته وهموم يومه، والأمور الأخرى التي لا تستحق. يعني
6: نعم، سوف ترى في كل نزاع معك ظلما واقعا عليك، سوف ترى في كل تحد فشلا لك، وفي كل إزعاج إهانة شخصية، وفي كل اختلاف خيانة، سوف تكون محصورا داخل جدران رثائك لنفسك ضمن جحيم على قياس رأسك ليس وقوده شيئا غير تبجحك بنفسك وما تظن أنك تستحقه، جحيم يكرر ويعيد تلك الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها في حركة مستمرة لا تصل بك إلى أي مكان. والحديث حقيقة الذي فهمته من أن الإنسان إذا اهتم بكل شيء وبالى بكل شيء فسيجد نفسه في معضلة، لأنه قطعا لن يكون كل شيء كما تحب وترغب، وستعيش مثل ما ذكر في صراع مع نفسك لا يصل بك إلا إلى الهم حقيقة.
5: بالضبط، وربما يعني كأنه يتحدث هنا عن شخص لديه قوة في مواجهة الحياة، يعني يتحدث عن أشخاص لديهم هذا الشعور القوي بالاستحقاق، بينما أحيانا يكون فن اللامبالاة يعني يكون أحوج الناس إليه هم الأشخاص الذين يشعرون بهشاشة، الذي يشعر أن المهام عليه كثيرة ويشعر أن الضغط عليه من كل ناحية كثير، وبالتالي فهو بحاجة إلى أن لا يبالي بهذا ولا يبالي بهذا، ويبالي بالشيء الفلاني والشيء الفلاني فقط، الأشياء المهمة مثلا عائلته دراسته أشياء بسيطة، ويترك الأشياء الجانبية التي ربما تراكمت عليه بسبب الحياة الحديثة التي يعني أضافت إليه أعباء ربما ليست أعباء ذات معنى. يعني
6: يختار مبالاته بعناية.
5: بالضبط، كما سماه هو المبالاة أو المبالاة الذكي،
6: فن المبالاة الذكي.
5: جميل، طيب ننتقل إلى جزئية أخرى من جزئيات الكتاب عندك أبو أسامة.
6: طيب، يقول الكاتب:
4: تعمل أدمغتنا دائما وتولد المزيد والمزيد من الارتباطات حتى تساعدنا في فهم البيئة المحيطة بنا وفي التحكم بها. كل شيء في التجارب التي نعيشها يولد ارتباطات وصلات جديدة ضمن أدمغتنا. كل شيء من الكلمات التي في هذه الصفحة إلى المفاهيم النحوية التي تستخدمها لفهم هذه الكلمات. كل فكرة، كل نبضة، كل إدراك مكون من آلاف وآلاف الترابطات العصبية التي تتداخل معا وتنير لعقلك ضوءا في مسار الفهم والمعرفة. لكن هناك مشكلتان. الأولى أن عقولنا ليست كاملة، نحن نخطئ في أشياء نراها ونسمعها، كما أننا ننسى بعض الأشياء ونخطئ تفسير الأحداث بكل سهولة.
5: المشكلة الثانية أن أدمغتنا مصممة للتمسك بالمعنى الذي نخلقه لأنفسنا، إننا منحازون دائما إلى المعنى الذي صنعته عقولنا، ونحن لا نرغب في التخلي عنه، وحتى عندما نرى دليلا يناقض المعنى الذي توصلنا إليه فإننا نتجاهل ذلك الدليل معظم الأحيان ونظل متمسكين باعتقادنا.
6: نعم، الفكرة التي طرحها الكاتب في هذه الصفحة حقيقة فكرة تجعلنا نتوقف قليلا ونفكر. دائما في الدراسات العلمية من المهم جدا والصارم ويتشددون في ذلك أن يكون الإنسان موضوعيا، لا يجعل رأيه منحازا بناء على تجاربه وأفكاره وفهمه المسبق، إنما تتناول الأمور بنظرة موضوعية خالصة بعيدة عن كل التحيزات الداخلية. هو يقول أن عقولنا تعمل بتحيز دائما ويجب أن نحذر من ذلك.
0: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: العقل البشري غير كامل بالفعل، هذا صحيح، ينسى ونخطئ في أشياء كثيرة، فلا بد أن ننتبه إلى هذه النقطة، وأن لا يكون الإنسان مغرورا بنفسه، لا يكون تصوره عن نفسه بأنه كامل وعنده الحق دائما فيما يقول.
1: بالضبط. وأحيانا يربط الإنسان بين بعض الأمور وبين حياته، فيشعر مثلا أن حياته لن تصبح يعني حياة جيدة أو كما يريدها هو، إلا عندما مثلا يحدث أن ترتبط حياته مثلا بنوع معين من الثراء أو بنوع معين من الأجهزة. يشعر مثلا أنه لا يستطيع أن يأخذ أي جوال، إنما يريد الجوال الأغلى، وربما هو لا يستخدم مثلا من إمكانياته إلا الشيء اليسير. هذا ربما استطراد حول الفكرة التي أحيانا الدماغ يربط بين بعض الأشياء، بين مفهوم الثراء وكذا، بين مفهوم الأناقة واللباس الغالي، بين مفهوم مثلا التفوق الوظيفي ومفهوم مثلا العمل الجاد والذي ربما أحيانا يكون شاق ولا يتطلبه العمل أصلا، فيضغط الإنسان على نفسه. الإنسان بحاجة إلى نوع من اللامبالاة بحيث يريح نفسه من هذه الترابطات التي لا تكون موجودة في الواقع. هي دماغه بدأ يربط بين بعض الأمور ليست موجودة في أرض الواقع. يعني ليس شرطا أن الشخص الذي مثلا يعمل من 7 صباحا حتى 4 عصرا بدون أن يرمش له جفن أنه يكون هو المتفوق وهو الأفضل. أحيانا كما يقولون يعمل بذكاء مثلا. ليس شرطا أن الملابس الأنيقة هي الأغلى ثمنا مثلا. ليس شرطا أن الجوال الأغلى هو الأفضل مثلا لك. وهكذا يعني.
0: هذه تقصد من ناحية التصورات يعني للأمور.
1: بالضبط، هذا من ناحية التصورات للأمور ونظر للحياة بشكل عام يعني.
0: طيب، هو تحدث في موضوع العقل في صفحة أخرى، أعتقد لازال مستمر في هذا الحديث، يقول: هل لعبت لعبة التليفون عندما كنت طفلا؟ كنا نسميها تليفون خربان أو صلح تليفونك. يقول: تلك اللعبة التي تهمس فيها بشيء ما في أذن أحدهم، ثم ينتقل ذلك الشيء الذي قلته عبر 10 أشخاص بالطريقة نفسها، فيكون ما يسمعه آخر واحد منهم مختلفا كل الاختلاف عما قلته أنت في البداية. من حيث الأساس هكذا تعمل ذاكرتنا. نمر بتجربة ما، وبعد بضعة أيام نتذكر هذه التجربة على نحو مختلف قليلا، كما لو أن أحدهم همس بها في أذننا فلم نسمعه جيدا، ثم نخبر شخصا عن تلك التجربة ونجد أنفسنا مضطرين إلى ملء بعض الفجوات بأشياء من عندنا حتى نتأكد بأن الحكاية كلها ذات معنى، وحتى لا تبدو حكاية جنونية. ويستمر في الحديث حتى يقول بعد فترة طويلة نحكي الحكاية و50% منها من الكيس كما يقولون، عبارة عن إضافات غير حقيقية،
1: إضافات أكملتها أدمغتنا لسد ثغرات معينة في القصة مثلا.
0: نعم. والمشكلة أننا نتحدث عنها وكأنها بالفعل هي التي وقعت، وأن هذا يعني كما يقولون الحقيقة الساطعة والواضحة، وضوح الشمس، ولا نعي بأن أدمغتنا في كثير من الأحيان تضيف من عندها تصورات وأفكار وقصص وأحداث.
1: بالضبط. لاحظ معي أبو سامي، يعني هذه الفكرة الواحدة التي هو ذكرها أو هذه الصفحتين، ربما أنت استنتجت منها أولا استنتاج المرتبط بالموضوعية، بعد ذلك أنا استنتجت منها استنتاج مرتبط بقضية نظرة الإنسان لبعض الأمور في الحياة وارتباطات التي ترتبط بين بعض الأمور وكذا، ثم انتقلنا للحديث عن الذاكرة، كيف أن الدماغ مثلا يقوم بسد هذه الثغرات مثلا في بعض الذكريات مثلا، ويؤلف قصة ربما تكون جديدة. أحيانا تشعر حقيقة وأنت تقرأ الكتاب بأنه الفكرة يعني متموجة، يعني ما علاقة كل هذا مثلا بفن اللامبالاة؟ يعني أحيانا ربما لا يكون هذا واضحا، هذا يعني في علامة استفهام حول عنوان الكتاب والفن اللامبالاة.
0: لذلك قلنا أنه الكتاب هو يعني كتاب إرشادات ونصائح عامة في الحياة وأفكار من الكاتب، يعني ينبهنا إلى بعض النقاط التي قد يكون الإنسان في غفلة عنها أحيانا.
1: بالضبط.
0: نعم. ويستمر الكاتب، يعني أختم هذه الفكرة، يقول: يحاول الدماغ دائما أن يستنتج معنا مما يحيط بنا، وذلك استنادا إلى ما نعتقده مسبقا وإلى ما خبرنا عنه مسبقا. تقاس كل معلومة جديدة باستخدام قيم واستنتاجات موجودة لدينا مسبقا، ونتيجة لذلك يكون الدماغ متحيزا دائما إلى ما نشعر بأنه صحيح في تلك اللحظة.
1: جميل.
0: وهذا في العلم التجريب حقيقة دائما يشيرون إلى ذلك. قد تكون المعلومات الآن التي لدينا ودرست وطرحت بين العلماء هي نتيجة سين، عندما يتطور العلم بعد سنوات قد تكون قليلة يقولون لا ليس سين بل صاد، استنادا إلى المعلومات الجديدة. وهذا طبيعي أعتقد أنه في الإنسان بلا شك بأنه يحكم على ما هو بين يديه بالعلم الذي يمتلكه.
1: بالضبط. وكأننا كأنه يقول الكاتب لا تبالي مثلا بهذه الأفكار التي يعني تكون متحركة اليوم، الفكرة هذه في الاتجاه الفلاني غدا يكون الشيء الصحيح في اتجاه آخر، إلا ما عدا ربما المبادئ والقيم، هذا نضيفه من عندنا، المبادئ والقيم أو الأشياء النصوص الشرعية الأشياء القطعية التي ينبغي لا يتطرق إليها الشك. لكن في كثير من أمور الحياة هي حقيقة يعني محل الأخذ والرد، محل الاختلاف والرأي والرأي لا.
0: فأنت عبد الله لازم تدخل اللامبالاة في الموضوع.
1: نحاول أننا نساعد الكاتب يعني. طيب ننتقل إلى موضع آخر من مواضع الكتاب، ونحن نتنقل في هذا الكتاب جيئة وذهابا من أوله إلى آخره، يعني ننتقي بعض الأفكار التي أوردها الكاتب. تحدثنا عن فكرة الفن اللامبالاة الذكي، وتحدثنا أيضا عن فكرة الطريقة التي تعمل بها أدمغتنا وجوب مراعاة ذلك. هنا فكرة أخرى عن الحياة، يقول الحياة نفسها نوع من أنواع المعاناة، يعاني الأثرياء بسبب ثرائهم، ويعاني الفقراء بسبب فقرهم، ويعاني من ليست لديهم أسرة بسبب عدم وجود أسرة، ويعاني من لديهم أسرة لأن لديهم أسرة، يعاني من ينشدون المسرات الدنيوية لأنهم ينشدون المسرات الدنيوية، ويعاني من يستنكفون عن المسرات الدنيوية لأنهم مستنكفون عن تلك المسرات.
0: ليس معنى هذا أن أنواع المعاناة متساوية كلها، بالتأكيد هنالك معاناة أشد ألما من معاناة أخرى، لكن رغم ذلك لابد لنا جميعا من المعاناة.
1: جميل، هذه الحقيقة الكبرى من حقائق الحياة، أن الحياة مجموعة من المشاكل التي تكون معاناة معينة، لكن هذه المعاناة هي ما يعطي للحياة نوع من اللذة. يعني تجد مثلا كثير من الأشخاص مثلا 30 سنة وهو يشكو من العمل، فالعمل أتعبني، المدير الظالم، المدري إيش، المرتب المنخفض إلى آخر ذلك، لكن بمجرد أن يعني يتقاعد من هذا العمل يشعر بنوع من الفراغ الرهيب، وكأنه يبدأ يشتاق لتلك المعاناة. كانت تلك المعاناة هي التي تملأ وقته أو تملأ يومه، بالتالي تعطي نوع من المعنى لحياته أو لأيامه تلك. يعني عندما نفهم هذه الفكرة في ظني يعني سيشعر الإنسان بنوع من
0: التعايش، دعنا نقول مع المعاناة.
1: بالضبط، التعايش مع المعاناة، وأيضا حتى يحب هذه المشكلات، لأن المشكلات هذه الموجودة في حياة الإنسان تشغل تفكيره، تطوره، يعني تنمي أكثر.
0: نعم.
1: فينظر الإنسان إليها بالنظرة الإيجابية.
0: مثل ما ذكرت أن المعاناة هي من ثوابت هذه الحياة الدنيا، الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. المكابدة الدنيا تكابدها وتكابدك، تأخذ معها وتعطي، بلا شك أن هذه هي الحياة. ولا يعني يتصور عاقل أن حياة تكون خالية من المشاكل، من المآسي، من المصائب، وهي وقود الإنجاز. وأيضا كذلك بضدها تتبين الأشياء. أن تحب أن تكون سعيد، لن تحس بطعم السعادة بشكل حقيقي وواضح إلا إذا ذقت الحزن.
1: بالضبط.
0: ولن تتذوق طعم الإنجاز ولذة الوصول بدون أن تعاني من تعب العمل ومعاناة ومكابدة الشقاء.
1: بالضبط.
0: وهذا هو الطبيعي.
1: بالضبط. ولذلك يقول هنا الألم والخسارة أمران لا مهرب منهما، وعلينا أن نقلع عن محاولة مقاومتهما. فكان يقول ألا نبالي بمقاومة، يعني ما جبلنا عليه من مقاومة الضغوط، مقاومة المشكلات، مقاومة أحيانا الألم، الخسارة التي تحصل للإنسان، لأنها في الحقيقة في حقيقتها في النهاية هي التي تنمي وهي التي تطور شخصيته. يعني.
0: لكن لا تضغط المضغوط أكثر يا عبد الله.
1: بالضبط، يعني الإنسان يتخير لنفسه. يمكن إحنا نتكلمنا عن فن اللامبالاة الذكي في البداية، وهو تكلم عن فن اللامبالاة الذكي، يختار الإنسان ما يضغط عليه يعني.
0: لكن أنا كانت الفكرة في هذه المقاطعة بسيطة، أنه سبحان الله في الحياة ستجد المعاناة، لكن يا أخي ديننا ومجتمعنا يا رب لك الحمد الناس حولك.
1: بالضبط.
0: وهناك من يساعدك، وهي هذه لما قلت لا تضغط المضغوط، يعني ينظر الإنسان في من هم حوله ويقف مع من يعاني بلا شك.
1: بالضبط. طيب ننتقل إلى موضع آخر من المواضع التي في الكتاب والتي يمكن الوقوف عندها.
0: طيب يقول الكاتب في هذا الموضع الآخر: الفكرة كامنة هنا، علينا كلنا أن نهتم بشيء ما حتى نستطيع أن نرى فيه قيمة، وحتى نرى في أمر من الأمور قيمة علينا أن نرفض ما هو ليس في ذلك الأمر. لابد لي من رفض كل ما هو ليس سين إذا أردت أن أجعل سين قيمة لي، وهذا الرفض جزء ضروري لا يتجزأ من محافظتنا على قيمنا، أي على هويتنا، ونحن نتحدد بما نختار أن نرفضه. أما إذا لم نرفض شيئا فهذا يعني أنه ليست لنا هوية على الإطلاق.
1: وأما الرغبة في تجنب الرفض مهما تكن التكلفة، والرغبة في تجنب المواجهة والنزاع، والرغبة في محاولة قبول كل شيء على قدم المساواة وجعل كل شيء منسجما ومتناسقا، فهي حالات عميقة خبيثة من أشكال الشعور الزائد بالاستحقاق. فبما أن أصحاب هذا الشعور الزائد بالاستحقاق يرون أنهم يستحقون أن يروا أنفسهم أشخاص ممتازين طيلة الوقت، نراهم يتجنبون رفض أي شيء، لأن ذلك الرفض قد يجعلهم يشعرون بالسوء، أو قد يجعل أشخاصا آخرين من حولهم يشعرون بالسوء، ولأنهم يمتنعون عن رفض أي شيء فإنهم يعيشون حياة من غير قيم، حياة تسوقها المتعة والاستغراق في الذات، وهم لا يهتمون بشيء أبدا غير الإبقاء على ذلك الإحساس فترة أطول، وغير تجنب حالات الفشل المحتومة في حياتهم والتظاهر بأنهم لا يعرفون أي نوع من أنواع المعاناة.
0: الرفض مهارة من مهارات الحياة، إنها مهارة هامة بل حاسمة. الباب الذي جاءت فيه هذه الكلمات أهمية أن نقول لا، أن نرفض، وهذا يذكرني حقيقة بكذا صورة مثل ما يقولون متماهية غير واضحة مع الخيل يا شجرة كما يقولون، من قال لا فلا، من قال نعم فنعم، حتى وإن كانت آراء شاذة مثلا أو آراء سيئة أو بالغة الخطورة، المهم أنه حد يزعل.
1: وربما يعني هذا جاء النهي عنه، أن الرجل الإمعة الذي إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، يكون مع الناس حيثما اتجهوا، يعني لا يكون لديه ثوابت أو قيم يقف عليها ويعني يدافع عنها يحميها من أن تجرفها التيارات مثلا، أو يجرفوا مثلا الانجراف مع جماعة. أحيانا الناس قد يصيبهم نوع من الهوس فيتجهون كلهم مثلا إلى جهة معينة قد تكون هي خاطئة في النهاية.
0: صحيح، يعني من الأمثلة مثلا موضوع الصدق مثلا والكذب، لا أستطيع أن نجمعهما مع بعضهما البعض وأؤيد كلا الحالين. جماعة يكذبون ويقولوا لي اكذب معنا، مشيها، هذا يخالف مبادئي. بالضبط. إذا مشيتها كما يقولون وكذبت، فأنا هنا فقدت المبدأ الذي من المفترض أنني أؤمن به. فلذلك لا تستطيع أن تكون ذا مبدأ إذا لم ترفض ما يهدم هذا المبدأ وما يخالفه.
1: بالضبط، نحن نقرأ مثل هذه الاقتباسات من الكتاب ويعني ندردش حولها بما يعني يناسبنا أو ما نرى أنه مناسب لبيئتنا. ربما أحيانا الكاتب يقصد مثلا بالقيم أمور أخرى، أو ربما يدخل فيها أشياء أخرى، ربما يخرج منها أشياء أخرى، لكن نحن نتحدث بما يناسب أو بالحكمة التي نريد أن نستلها من هذا النص.
0: يقول في ختام هذه الفقرة: الصدق مطلب طبيعي لدى البشر، لكن جزءا من كوننا صادقين في حياتنا يتمثل في أن نقبل قول كلمة لا وأن نقبل سماعها. بهذه الطريقة يجعل الرفض علاقاتنا أفضل ويجعل حياتنا الانفعالية صحية أكثر. يعني عندما يتحدث عن العلاقات والحياة الانفعالية، أنا أتخيل مثلا بين زوجين مثلا، أحدهما يمارس سلوك معين يزعج صاحبه بشدة ويسبب له ألام، صاحبه هذا أحيانا لا يستطيع أن يقول لا. لماذا لا تستطيع أن تقول لا لهذا السلوك ولهذا التصرف السيء؟ أخشى أنه يزعل، أخاف يكرهني، يمكن ما يحبني. وهذه إشكالية إن كانت تلك التصرفات تلك السلوكيات ضد مبدأ ثابت وواضح عندك لا تقبل التنازل والتزعزع عنه.
1: بالضبط، وهذه أشياء تبدأ من التنشئة، يعني علينا أن ننشئ أبناءنا على الرفض. غدا عندما يكبر، عندما يصبح في المراهقة أو في مرحلة متقدمة من عمره، ما يكون إمعة، ما يكون مثلا يأخذ أي مواد مخدرة، أو ما يستطيع أن يقول لا والله تحت ضغط الإحراج وسيف الحياة كما يقولون، ربما يرتكب أكبر الكبائر. صحيح. لأنه لا يستطيع أن يقول كلمة لا. فيعني هذه ربما تبدأ من أيام الصبا، من التنشئة.
0: طيب، هذه جملة حقيقة من الاقتباسات التي وردت في كتابنا لهذه الحلقة، فن اللامبالاة. وأخيرا ينصحنا الكاتب بأن نعرف حدود إمكاناتنا وأن نتقبلها، أن ندرك مخاوفنا ونواقصنا وما لسنا واثقين منه.
2: إذاعة القرآن الكريم، ننتقل وإياكم إلى جامع إبراهيم بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية كقوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. في الأرض عموما مصيبة عامة ولا خاصة، في نفس الإنسان وأهله وولده وقريبه وما كان من ذلك، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ الأنفس والخليقة، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أبان الله عز وجل ذلك حتى لا يأس الإنسان على ما فاته، فيبقى متحزنا متألما على الفائت، وحتى لا يبطر بما أصابه ويفرح فرح بطر بما أصابه، يؤدي به ذلك إلى معصية الله، لأن هذا كله من عند الله، وذلك في كتاب من قبل أن تبرأ الأنفس وتوجد. ولقد اشتملت هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. على فوائد: الإيمان بالقدر التي لا تحصى عدا ولا تعلم قدرا، فإن القلب إذا هدي هدي الإنسان كله، كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أدل هذا على أن من هدي قلبه هدي كله، هدي سمعه، هدي بصره، هديت جميع جوارحه فيسعد، صار مهديا بهداية الله. وهذا كله ثمرة الإيمان بالقدر، ومن يؤمن بالله، قال أهل التفسير، فيرضى بقضائه، يرضى بقدره، كما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني، أو قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، قال: وجهاد في سبيله، قال: أريد أهون من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، دله النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر، قال: أريد أهون من ذلك. قال: لا تتهم الله عز وجل في شيء ابتليت به أو في شيء أصابك به، فإذا كان كذلك فهذا أفضل الأعمال، أن كل شيء قضاه الله لك لا تتهم الله فيه أن الله أراد بك ضرا وشرا. الحديث عند أحمد: لا تتهم الله، تتهم الله عز وجل في شيء قضاه لك. ومعنى ذلك أنك يجب أن تحسن الظن بربك في كل سراء وضراء وشدة ورخاء أنه أراد بك خيرا، علمته أو لم تعلمه. روى مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فانظر، هذا من هداية قلبك أن تعلم أن الله عز وجل يريد بك الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأن تيسر للعلم بأن كل ما قضي لك هو خير لك، علمته أو جهلته، ما دمت قد هدى الله عز وجل قلبك للإيمان به. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن أصابك خير سراء جنح إلى الشكر، جنح إلى الثناء إلى الله، جنح إلى مزيد من طاعة الله، كان خيرا له، سواء كانت تلك السراء مالية سخرها في طاعة الله، أو بدنية سخرها في طاعة الله، أو جاهية سخرها في طاعة الله، أو قولية أو فعلية، كلها مسخرة صارت خيرا له في سائر شؤون. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، في حالة الضراء
4: يسترجع، فيقول كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيستفيد جدا صلوات ربه وذكر ربه له، وهكذا رحمة ربه به وخلف الله عز وجل عليه. هكذا هو مستفيد المؤمن دائما في سراه وفي ضراه. إذا أصابته ضراء صبر حتى في حالة الفقر وهي ضراء فيصبر ويدعو الله عز وجل ويصبر ويحتسب ذلك ويصبر ويؤجر كثيرا، وربما كان يدخل الجنة قبل الأغنياء 500 عام. على أي حال، المؤمن بالله يهدي الله قلبه فيستفيد في كل حال. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ثبت عند أحمد وغيره عن عبد الله بن فيروز الديلمي أنه أتى أبي بن كعب قال: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي من هذا القدر شيء فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي. فقال أبي رضي الله عنه: لو أن أهل السماوات، لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، لا يعذبهم الله إلا بذنوبهم وتقصيرهم في حقه، ولو رحمهم كانت رحمته خير لهم من أعمالهم، لأنه ما أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته وليس بمقابل عمله، لأن عمله لا شيء بجانب فضل الله ونعمته عليه. قال: ولو أنفق أحدكم مثل ذهب مثل أحد، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، مثل جبل أحد، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا. الذي أصابك لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، قل قدر الله وشاء فعل، ما سيخطئك أبدا. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار، لا إله إلا الله. قال: فأتيت حذيفة فحدثني مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فحدثني مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك مثل ذلك. عدد من الصحابة يروون هذا الحديث، حدثون بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من مات على غير هذا دخل النار. إذا مات مكذبا بالقدر ومات وهو لا يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أيها الناس، إن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن ركين أصيل من أركان الإيمان، ينهدم الإيمان بالإخلال به، ينهدم الإيمان بالإخلال به، ولو مت على غير ذلك دخلت النار. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس دينهم، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ولما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو البر الذي أراده الله عز وجل من العباد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين في السبيل والسائلين وفي الرقاب، أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء حين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وينضاف إلى ذلك الحديث في أركان الإيمان. هذا هو البر الذي أراده الله من العباد. أيها المسلم، إن هذا صلاح قلبك وجوارحك جميعا. إذا تحقق لديك هذا الركن، ركن الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، تحقق لديك القناعة بشرع الله، القناعة برزق الله، القناعة بالله ربا والرضا به ربا، وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ذاق طعم الإمام الرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إذا تحقق عندك هذا الركن، تحقق عندك الثبات، وهو من ثمار الإيمان بالقدر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا تحقق عندك هذا الركن، تحقق عندك التوكل على الله. قال الله عز وجل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والآية الأخرى: المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا تحقق عندك هذا، قوي إيمانك، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذا قوي عندك ذلك، كنت في نور من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذا قوي عندك ذلك، تحقق لديك مكارم الأخلاق من كرم وشجاعة وقناعة وثبات وغير ذلك، لأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن أبرأها. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكل المتوكل. قال الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. تصير في قناعة، أعطاك من أعطاك ومنعك من منعك، قلبك سليم، صدرك منشرح، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور ربه. تعلم أن الأمر كله لله، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يعز ويرفع، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يعز ويذل، هو الذي يكرم ويهين، هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض كل شيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وله كل شيء. قال الله: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. إن هذا الركن

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ألا ترى كثرة الهالكين والمقلقين والموسوسين والمنتحرين؟ فتحت مستشفيات بأكملها في بلاد الكفار الذين لم يكن عندهم الإيمان بالقدر للانتحار، وأكثر من ينتحر من الطبقة الموسرة أصحاب الأموال. هذا ينتحر لأنها تركته معشوقته، وهذا ينتحر لأنه فاته شيء من الدنيا كان يريده، وهذا ينتحر لأنه رسب ولم ينجح في الاختبارات، وهذا ينتحر لأنه مات الفنان الذي كان يحبه، وهذا ينتحر لأنه حصل له أن اعتدي عليه في نفسه أو ماله وحصل له بعض الأضرار. من أين أتوا؟ من عدم الإيمان بالقدر. هلكوا هلكوا. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. دل هذا على أن الإيمان بالله حصن حصين من عذاب الله، من الهلكة، من التردي، من الفتن. إيمان بالله وبأقدار الله عز وجل حصن حصين، راحة النفس، طمأنينة البال. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حتى وإن حصل له إكراه وشدة ولا يزال قلبه مطمئنا بالإيمان بالله، بأقدار الله، بما قضاه الله سبحانه وتعالى، لا يضره ذلك. حتى وإن خرج منه في الظاهر قولا يخالف فإنه لا يضره ذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تأتي الجحافل بشتى أنواعها والجيوش وتلك الأحزاب الكثيرة، ولا يصيبهم قلق ولا ذعر ولا جزع ولا هلع ولا شيء من هذا. لما وعدنا الله ورسوله أن المؤمن يبتلى والعاقبة له، هكذا وعدنا الله ورسوله. وعدنا الله، هذا ما وعدنا الله ورسوله العاقبة للتقوى، هذا ما وعدنا الرسول أنهم لن يضرونا، لن يضروكم إلا أذى. الذي وعدنا الله ورسوله أنها تحصل بل ونحصل خير، ما حصل لهم شيء. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأولئك الذين ما تحقق عندهم هذا الركن يزعوا وفزعوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم يقول: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهكذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قلق نفسي وجزع أهانة وأشياء من هذه مخزية. نسأل الله السلامة والعافية لعدم تحقق الإيمان بالقدر لديهم، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا الركن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقنه الصغار والكبار، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني معلمك.

كلمات فضل الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم اعلم. فيلقن هذا الركن وهذا الإيمان الراسخ القوي الثابت الذي به سعادته وثباته ودينه وقوته وحياته الطيبة، وهو غلام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهو مؤمن. فالحياة الطيبة لمن حقق الإيمان، لمن حقق الإيمان.

0: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس، إن الإنسان إذا حقق الإيمان تعرض بذلك لحب الله، وإذا أحبه الله عز وجل سخر لحبه مخلوقاته إلا من أبى، إلا الأردياء، إلا الأشقياء المعارضين لمراد الله سبحانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمؤمن وعده الله بأنه يجعل له ودا عنده، أي يحبه الله سبحانه وتعالى. الود نوع من أنواع الحب، فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي الصحيحين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن من تحقق عنده الهدى إيمان بالله عز وجل دافع الله عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفقه وسدده وتولاه بولايته وأجاب دعاءه: من عادى لي، قال الله عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث اشتمل هذا الحديث على عديد من فوائد الإيمان بالله عز وجل، ومن ثماره ثمار الإيمان بالله عز وجل: أولا، أن من عادى هذا المؤمن عاداه الله وحاربه. نعم. ثانيا، أنه ولي الله، من عادى لي وليا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل كلمات. وقال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا كنت محققا لهذا الركن، لهذه العبادة، عبادة الإيمان، ما من ظلمة ومعضلة إلا وأبشر من الله بخير فيها، وأن الله يخرجك من أي ظلمة إلى نور ترى الله سبحانه وتعالى قد أكرمك به، نور في الدنيا، نور في الآخرة، على الصراط، عند الميزان، في سائر المواضع، في أقوالك، في أفعالك، في قلبك، في حياتك كلها. يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو حق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله الناس أمثالهم. فانظر كيف يتولى الله سبحانه المؤمن ويدافع عنه ويتولاه سبحانه وتعالى ويكرمه. إن هذا الركن يفيدك تواضعا في حياتك الدنيا، فلا تترفع ولا تزهو بنفسك ولا تتكبر ولا تفخر على غيرك، كل بقدر الله، الله يفعل ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن هذا الجانب إذا تحقق عندك سلمت من الحسد وترزق من تشاء بغير حساب، سلمت من الكبر، وفقت للتواضع، وفقت كذلك أيضا لصلاح نفسك وصلاح قلبك والتوفير على حياتك وعلى صحتك وعلى أوقاتك والتوفير كذلك على نفسك والإقبال على عبادة ربك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. نسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: واهدني ويسر هداي إلي، انصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر هداي إلي. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
4: مرحبا بكم وأهلا.
3: هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم، يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد منها فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى، مذهب الظاهرية والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليست هي المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق، قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب في علاجه، كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل على فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها، فإن الواجب عليه أن يعدل عنها إلى الدليل، قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
3: بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
4: الصلاة واحدة، ما شرع في صلاة شرع في الصلاة الأخرى، كلها مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال، لكن منها ما يكون له دعاء خاص، الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر، ولا يقنت في غير الوتر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
5: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أن أتلو القرآن.
2: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
4: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
5: الله أكبر،
6: الله أكبر.
0: مشاهد التلاوة في العصر الحديث. تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر.
7: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مشاهد التلاوة في العصر الحديث. حلقتنا اليوم هي الجزء الثاني من تلاوة القرآن في مجلس الحاكم.
0: مشاهد التلاوة في العصر الحديث.
8: كان الملك فاروق ملك مصر محبا لسماع القرآن الكريم، إذ كان يدعو عددا من القراء في قصره، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بل أمر بفتح أبواب قصر عابدين للشعب المصري بكل طبقاته وأطيافه، فتوافد آلاف المستمعين من أنحاء مصر للاستماع إلى كبار القراء. ولم يقتصر ذلك على قصر عابدين فحسب، بل فتح قصر رأس التين بالإسكندرية كما سنتابع ذلك في هذا التسجيل النادر.
9: هنا قصر الملك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ليلة جديدة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، نذيع على حضراتكم طواله القرآن الكريم والأحاديث الدينية التي تلقى وتردد هنا في قصر رأس التين العامر، حيث يستضيف الملك العزيز شعبه العزيز بجميع طبقاته وهيئاته، يفدون هنا من كل صوب ويجتمعون ضيوفا على الفاروق.
8: ومن أشهر القراء الذين كانوا يقرؤون القرآن في مجلسه القارئ عبد الفتاح الشعشاعي، والقارئ طه الفشني، والقارئ أبو العينين شعيشع، والقارئ مصطفى إسماعيل، الذي أدعوك عزيزي المستمع إلى سماع تلاوته من قصر عابدين بالقاهرة.

0: أعجب الملك محمد الخامس ملك المغرب بصوت القارئ عبد الباسط عبد الصمد، وذكر الأستاذ محمود السعدني في كتابه عن القراء أن الملك محمد الخامس طلب من السلطات الفرنسية أن يحتفظ وهو في منفاه باسطوانات القارئ عبد الباسط عبد الصمد لشدة إعجابه به. وبعد الاستقلال حصلت بينهما علاقة قوية وتواصل كبير، وأخذ الشيخ عبد الباسط يقرأ في مجلس الملك. وقد أجرى الأستاذ ماجد الشبل في برنامجه مع المشاهير وذلك عبر التلفزيون السعودي حوارا مع القارئ عبد الباسط عبد الصمد، ذكر فيه أن الملك محمد الخامس طلب منه الإقامة الدائمة في المغرب إلا أنه اعتذر بلطف. وإليك عزيزي المستمع مقطعا من هذا الحوار.
1: حتى إني مرة كنت بقرأ في الروضة،
2: نعم،
1: وكان الملك محمد الخامس رحمة الله عليه موجود،
2: نعم،
1: فكنت على ما أذكر قراءة سورة المزمل،
2: نعم،
1: وبعد ما خلصت من القراءة جاني مدير التشريفات الملكية وبيقول لي جلالة الملك يطلب منك الإقامة في المغرب إقامة
2: دائمة. نعم.
1: ترى كل حال ده شرف كبير لي، نعم، يعني واحترام كبير لي، يعني بس حاجة ما أملكهاش دي أنا.
0: وحينما توفي الملك محمد الخامس دعا الملك الحسن الثاني الشيخ عبد الباسط لزيارة الرباط، وطلب منه تسجيل ختمة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع، فسجلها لصالح الإذاعة المغربية. وإليك عزيزي المستمع مقطعا من هذه الختمة.

0: كان الملك محمد إدريس السنوسي ملك المملكة الليبية في وقته يعقد مجالس لتلاوة القرآن الكريم في قصره المعروف بقصر الخلد، فسعد الليبيون بأعلام القراءة في العالم الإسلامي كالقارئ الشيخ محمود خليل الحصري والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل والقارئ الشيخ محمود عبد الحكم والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من أكابر القراء في ذلك العصر، إلا أن القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي قد نال النصيب الأكبر من بين القراء في زيارته إلى ليبيا، وحظي بمكانة خاصة عند ملكها الملك السنوسي الذي طلب من القارئ المنشاوي أن يقيم في ليبيا ويعيش في قصر يليق به، لكن المنشاوي اعتذر بلطف لعدم قدرته على مغادرة مصر.
1: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. تبعا للسنة الملكية الحميدة التي عود مولانا الملك المعظم حفظه الله شعبه الوفي بها، ألا وهي فتح القصور الملكية العامرة ومقار الديوان الملكي بمدن المملكة الليبية الزاهرة، يتجدد لقاؤنا هنا في قصر الخلد العامر بمدينة طرابلس لننقل لحضراتكم ما يتلى من آيات الله البينات.
0: عزيزي المستمع، يسرني أن أختم هذه الحلقة بتلاوة عطرة للقارئ محمد صديق المنشاوي، وهي ضمن تلاواته في ليبيا أمام الملك السنوسي الذي كان لا يتمالك نفسه حينما يستمع إلى تلاوة المنشاوي فيبكي ويتأثر. جعلني الله وإياكم ممن تلين قلوبهم بسماع القرآن. أرجو لك سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وأن أتلو القرآن.
1: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت 3 مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
3: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
4: الله أكبر،
5: الله أكبر.
6: مشاهد التلاوة في العصر الحديث، تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر،
7: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
8: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: مع القرآن وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته نسمع متدبرين، ننصت خاشعين، نتدبر نتلو، عسى أن تحف أرواحنا الرحمات وتظل قلوبنا البركات. مع القرآن برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج اليومي المباشر مع القرآن. أهلا بكم في مستهل هذه الحلقة، أهلا وسهلا بكم، جعلنا الله وإياكم من أهل كتابه الكريم، وحياكم الله. بسم الله تنطلق هذه الحلقة من برنامجكم
1: مع القرآن.
2: يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. توعد ربنا من طفف في الكيل أو الوزن، والتطفيف نقص يخون به غيره في كيل أو وزن أو غير ذلك، فكل من خان غيره وبخسه حقه أو انتقص مما وجب عليه فهو داخل في هذا الوعيد. قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه السورة: دلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له، يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما أو المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. انتهى كلام السعدي رحمه الله. التطفيف إذن مستمعينا الأعزاء ليس خاصا بالكيل والوزن والقياس، بل هو عام يدخل فيه كل بخس، سواء كان بخس حسيا أو معنويا، وإعطاء المرء أقل من حقه التطفيف. ومن صور التطفيف المعاصر أن يأخذ الموظف حقه كاملا في وظيفته، لكنه يخل بحقوقها كالتأخر والغياب وإنجاز الأعمال. نسأل الله العافية أو عدم إنجاز الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة.
1: مع القرآن. مع القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع القرآن.
1: رحم الله صاحب هذا الصوت الشيخ أحمد خليل قارئ وجزاه خيرا وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، ونتحدث في هذه الحلقة عن قول الله تعالى: ويل للمطففين، عن التطفيف أجارنا الله وإياكم وعذنا منه. نتحدث في هذه الحلقة، فأهلا بكم وبمشاركاتكم كما سلفنا في منصة إكس، تجدون تغريدة في حساب إذاعة القرآن الكريم فيها إعلان عن هذه الحلقة، اكتبوا مشاركاتكم في خانة التعليق على تلك التغريدة وإن شاء الله نعرض ما يسمح به الوقت. نبدأ بهذه التغريدة من محمود، يقول: تشير الآية إلى ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن، فأمر المكيال والميزان عظيم، وذلك لأن عامة الخلق يحتاجون إلى المعاملات وهي مبنية على أمر المكيال والميزان، فلهذا السبب عظم الله أمره فقال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. رقية تقول: هذه الآية العظيمة تبين تهديدا وهو الويل، أعد الله أعد للمطففين، ويل للمطففين. والتطفيف يكون في البيع والشراء في الموازين والمكاييل، ويكون في أنواع السلع وكذلك في العقود والمواثيق، وهو ظلم للناس، فلذلك يستحق هذا العذاب لما فيه من غبن وظلم في اقتصاد المسلمين وضياع حقوقهم ظلما وزورا. ربما مستمعين الأعزاء يعني يجولون في الأسواق كثيرا، أي سوق من الأسواق يعني فيه أسرار معينة، فمثلا سوق السيارات هناك بعض التفاصيل التي لا يعرفها ربما إلا أهل هذا السوق، تجد البعض يعني بعد خبرة معينة يجيد التحايل بطريقة أحيانا تكون مؤسفة، يعني أنه يتحايل على هذا الشخص الذي يريد أن يبيع سيارته من أجل مثلا أن يبخس هذه السيارة سعرها، ويقول له مثلا هذه السيارة ما أصبح أحد مثلا يشتريها وأصبح سعرها الآن نازل وكذا، من أجل أن يقنعه أن يبيعها بسعر أقل، هذا ربما يكون من البخس، وهو في النهاية من الأمور المنهي عنها. وأيضا يعني أساليب الغش كثيرة في كل مجال من المجالات، ودائما الإنسان يكون حذر، لكن في نفس الوقت أيضا يكون حذرا أثناء البيع أن لا يأكل يعني هذه المبالغ البسيطة التي سيضيفها إلى عملية البيع بالحرام، يعني تجر عليه ويلات ربما في الدنيا والآخرة، ومن ذلك عدم إجابة الدعوة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سنستعرض مع ضيفنا بمشيئة الله تعالى في أثناء هذه الحلقة، سيكون معنا إن شاء الله الدكتور عبد الله بن عمر السحباني أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم، سيحدثنا إن شاء الله عن هذه الآية وعن بعض معانيها وبعض ما فيها من فوائد بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: استمعنا إلى تلاوة خاشعة للقارئ أحمد المطوع. حياكم الله مستمعينا الأعزاء مرة أخرى، نتحدث في هذه الحلقة عن قول الله تعالى: ويل للمطففين. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. شكرا لك يا مريم. يعني قول الله تعالى: ويل للمطففين، أي أن المطففين لهم الويل. شكرا يا مريم. أيضا محمود يقول: أهم موضوعات السورة: التحذير من التطفيف في الكيل والميزان، وتوعد المطففين وتذكيرهم بيوم البعث والحساب والجزاء. 2، بيان سوء عاقبة الفجار وحسن عاقبة الأبرار، وبيان أن صحائف أعمال الفجار في أسفل سافلين، وصحائف أعمال الأبرار في أعلى عليين. جعلنا الله من عباده الأبرار، اللهم آمين. شكرا لك صديق البرنامج. هذه أيضا مشاركة من وردة: ليس مثل القرآن في هداية العبد للتصرف السليم الذي يثمر عاجلا وآجلا، ويسد أبواب الشرور ويفتح أبواب الخيرات، وتهدأ به النفوس وتطمئن له القلوب أن قد فعلت الشيء الصحيح، وهذا لا يكون إلا مع وقفات التدبر. وأما هذا كهذا الشعر فلا. شكرا لك يا وردة.
0: مع القرآن.
1: أهلا بكم سمعنا الأعزاء مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج مع القرآن، حلقة الأحد 24 من ذي الحجة من السنة الهجرية 45 و400 وألف. وهذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير لهذا البرنامج المبارك، برنامج مع القرآن. ولكن بالتأكيد يجب على المسلم أن يبقى مع القرآن دائما وبدا، وإذاعة القرآن الكريم دائما مع القرآن الكريم ومنه وإليه في ساعات بثها. وكل البرامج تدور حول ما في القرآن الكريم من فوائد وعظات وعبر وقصص ومواعظ وغير ذلك. نسأل الله أن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته.
0: مع القرآن على مائدة القرآن.
1: على مائدة القرآن نجتمع ونلتقي لنتحدث عن كتاب الله تعالى، واليوم موضوعنا عن قول الله تعالى: ويل للمطففين. نرحب بضيفنا الدكتور عبد الله بن عمر الصحيباني، أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم. دكتور عبد الله، سعد الله مساءك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عبد الله، وحيا الله جميع الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات. وفي البداية أشكركم على هذه الاستضافة وحسن ظنكم بأخيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ورحمة، إنه جواد كريم.
1: اللهم أمين. حياكم الله دكتور عبد الله. والحديث عن هذه الآية ويل للمطففين، يعني ربما لو نقف مع مفردات الآية ومعانيها والمعنى الإجمالي لها أيضا، خاصة فيها بعض يعني كلمة ويل وكلمة مطففين ليست من الكلمات ربما دارجة، أو إن كانت حتى دارجة فربما يكون المعاني في الآية مختلفة عما يعني يدور في أذهاننا، فلو نقف مع معانيها وما فيها من مفردات.
2: أحسنت أستاذ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: اللهم صل وسلم.
2: هذه السورة يعني افتتح الله عز وجل بكلمة هي يعني في الغالب تستعمل للوعيد الشديد والتهديد، فالله سبحانه وتعالى يتوعد من خالف أمره أو ارتكب نهيا يعني معينا بهذه الكلمة. والله سبحانه وتعالى العظيم إذا يعني توعد عباده بشيء فالمتوعد عليه لا شك أنه أمر عظيم. وقد قال جماعة من المفسرين أن الويل المذكور في القرآن أنه وادي عظيم له يعني 700 شعب، يعني ذكروا في وصفه شيئا عظيما، وأنه فيه أنواع العذاب والنكال الذي يجعله الله عز وجل للمجرمين المعتدين والمنتهكين حدود الله سبحانه وتعالى في جهنم. وأحسن ما يقال في هذه الكلمة ويل، إذا جاءت يعني في القرآن: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة فويل لهم، ويل، يعني هذه تستعمل في الغالب أنها للتهديد والوعيد، وهي كلمة عذاب، كلمة وعيد لعذاب الله عز وجل أعلم به. والمطففين، المطففين فسرها الله سبحانه وتعالى بما بعدها من الآيات: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني هذا هو المعنى الأصلي للتطفيف، التطفيف الذي يكون في الكيل والوزن. فالمطفف هو الذي ينقص المكيال، والتطفيف أصل كلمة التطفيف في الشيء اليسير، يعني طفيف، يعني هذا ربما مستعمل عند بعض المجتمعات، شيء طفيف يعني شيء يسير. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى يتوعد المطفف الذي ينقص اليسير، والذي يكيل في الغالب أن الذين يكيلون للناس ويستعملون في الكيل أو الوزن أو غيره من في المبايعات أو حتى في المذروع أو يعني في الأمتار أو غيرها، إنما ينقصون شيئا يسيرا، شيء يسير من الميزان. يعني إذا مثلا باع مثلا في اللحم كيلو اللحم مثلا أنقص شيء أو أخسر الميزان شيء يسير، فويل للمطفف ولو كان شيئا يسيرا. وهذا يعني هذه الملحظة وهذه اللطيفة وهذا المعنى أن ذكره جماعة من المفسرين، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى توعد على التطفيف، فكيف بالظلم الذي يعني أشد وأكبر من التطفيف. والتطفيف يعني المعنى الأصلي كما ذكرت هو ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية من إنقاص الكيل، اكتالوا إذا الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني أخذوا منهم، يعني اكتالوا على الناس يعني اشتروا من الناس كيلا فإنهم يأخذونه وافيا. وهذا ربما لا يلام فيه الإنسان، لكن اللوم على أنه إذا كالهم أو وزنهم يخسرهم في الكيل، فإذا باع على الناس أو أراد أن يعطيهم حقوقهم أنقص من حقوقهم يخسرون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون الناس حقوقهم في المكيال والميزان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ما يصور عظيم هذا الأمر في قوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني ألا يظن، ألا يستيقن، والمعنى الظن هنا يستعمل باليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون. والظن هنا ليس المقصود فيه الشك، وإنما المقصود به اليقين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يستيقنون بالبعث ليوم عظيم، يوم الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم يوم عظيم. أورد البخاري رحمه الله في تفسيرها يعني هذه الآية، قال عليه رحمة الله في تفسيرها يعني الإمام البخاري قال إن أورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: وفيه يعرق الناس أو يبلغ الرشح، يعني العرق في الناس إلى أذانهم. فهو يوم عظيم لا يمكن أن يتصور العقل البشري يعني عظمة ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس. يعني الله سبحانه وتعالى قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، قال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني قبل الحساب، هذا اليوم العظيم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. وقد جاء في هذه الآية يعني أو السورة أنها نزلت في أهل المدينة، وهذا روي عن الإمام الحور

0: تفسير أو سبب نزول الآية ذكر يعني أورده بسنده ابن ماجه رحمه الله والنسائي في الكبرى وهو حسن يعني. وعلى هذا الآية نزلت في المدينة، السورة نزلت في المدينة، وقيل إنها نزلت في مكة، وهذا أيضا قاله بعض المفسرين، وقيل إنها نزلت بين مكة والمدينة، وأنها من آخر ما نزل في مكة وأول ما نزل بالمدينة. وهذا ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتاب التحرير والتنوير، أنه قد يكون هذا يعني من أحسن الأقوال، وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهر المدينة النبوية من المعاملات السيئة يعني قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى تكون يعني المعاملات السيئة والتطفيف وغيرها من المعاملات غير موجودة في المدينة، فكان الناس أو أهل المدينة بعد ذلك من أحسن الناس كيلا. يعني هذا ما يعني هذا ما تيسر في يعني معنى الإجمالي للآية.
1: نعم، ربما كلمة التطفيف أو المطففين يعني تحتاج أيضا ربما بسط، خاصة أن ربما تشمل مناحي كثيرة في الحياة أكثر مما نتصور، فما المقصود بالتطفيف وما أنواعه في هذه الآية الكريمة؟
0: أحسنت شيخ عبد الله. التطفيف المعنى المباشر أو الأصلي في الآية الكريمة ما ذكره الله سبحانه وتعالى من التطفيف في المكيال والميزان، وهو الذي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في قول حكاية عن شعيب: وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهو الذي ذكره سبحانه وتعالى أيضا في قوله سبحانه في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان. قيل إن المقصود بالميزان العدل، وقيل الميزان آلة الميزان، وهذا ذكره المفسرون يعني ذكروا هذين المعنيين. والآية صالحة يعني في قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والميزان والتطفيف يكون في الميزان في الموازين المعاملات كما سبق، وكثير من المفسرين ذكر أن التطفيف يكون أيضا في غير المعاملات، بل إن من المفسرين من نص على التطفيف في العبادات، يعني في العبادة. كيف التطفيف في العبادة؟ قالوا التطفيف في الصلاة، حتى بعض المفسرين لم يذكر إلا هذا المعنى، أنه المقصود ويل للمطففين يعني في صلاتهم. إيش معنى مطفف في الصلاة؟ الذي لا يوفي صلاته حقها. وهذا أثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأورد هذا الأثر يعني جماعة من المصنفين في الآثار، قالوا عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: الصلاة مكيال، فمن وفى الله له، ومن طفف فقد سمعتم ما قال الله في المطففين. وهذا من المعاني يعني الجميلة، أنه إذا تعاملت مع الله أولا مع الله سبحانه وتعالى ووقفت بين يديه لتقضي حق الله في عبادته فلا تنقص حق الله عز وجل، هذا أولا. ثم أيضا يدخل في هذا حقوق العباد كلها، والتعميم في أن المطففين يدخل في كل حق للناس ذكره جماعة من المفسرين من السلف والخلف، واختاره الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أن الآية عامة في كل معاملة يتعامل بها الإنسان مع الآخرين، يدخل في هذا يعني كل تعامل، يعني تعامل الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، يعني الزوجة تطلب حقوق لكن أيضا يجب أن تعطي حقوق، والزوج كذلك يطلب من زوجته حقوقا وكذلك يجب أن يعطيها حقوق. أما أن يكون مطففا أن يطالب بحقوقه وهو لا يعطي الحقوق الواجبة عليه فهذا من الظلم والتطفيف. مثله الموظف الذي ينقص من يعني يطالب مثلا الموظف بحقوقه وأشياء له لكنه ينقص من وظيفته،

0: ومثله ايضا يعني في يعني الحكم على يعني على الاقوال وعلى المقالات وعلى الاشخاص. احيانا يعني بعض الناس نسأل الله السلامه والعافيه ينصب نفسه ميزانا للناس ويبدا يقيم فلان وفلان من الناس وهذا فيه وهذا فيه وهو لا يرى نفسه اولا ويظلم الناس. يعني ربما يعني يكون عالم من العلماء ويزل في كلمة أو في مقالة أو في تصرف من التصرفات ثم تمحى كل حسناته، هذا من التطفيف. وقد يكون أيضا ولي أمر أو مسؤول أو إمام للمسلمين أو نحو ذلك له حسنات عظيمة ويكون عنده خطأ معين، فمن التطفيف ألا يرى أن الإنسان لا يرى إلا السيء وأن يتناسى الحسنات أو يتجاهلها. وهذا يعني يوجد عند نسأل الله العافية كثير من النفوس، يعني لا ترى يعني يتعسف ويتعصب ويتكبر على الحق ولا يرى حقوق الآخرين، وهذا يعني من شيم النفوس والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. نعم
1: أحسن الله إليكم. يمكن هذا يقودنا أيضا للحديث عن أسباب التطفيف وعلاجه. ربما يعني كثير من يقع أو من يقع في هذا ربما كثير منهم يقع دون علمه، فمن الأسباب التي تؤدي إلى التطفيف وكيف يعالجها الإنسان؟
0: الذي يظهر والله أعلم أن السبب الرئيس في يعني في تطفيف الإنسان خاصة في المعاملات، وقبل نذكر السبب يعني خطورة التطفيف، طبعا الله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا شيء في القرآن العظيم إلا لخطورته. يعني الله سبحانه وتعالى لماذا توعد المطففين؟ لأنه في خطر على المجتمعات. المجتمع إذا قام على الغش والتطفيف والفساد في المعاملة فلا تسأل بعد ذلك عن فساد الناس، عن فساد أخلاقهم، عن فساد طبائعهم، عن فساد تعاملاتهم، لا تسأل عما يحصل عليهم من الظلم ومن اختلاس الأموال ومن يعني تسلط القوي على الضعيف ونحو ذلك من الأشياء التي تفسد المجتمعات. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ويل للمطففين يعني حتى يعني طهروا مجتمعاتكم، لا يكون بينكم يا أهل الإسلام من يتعامل بهذه المعاملات فتفسد عليكم حياتكم وتفسد مجتمعاتكم. والسبب الرئيس الذي يعني يجعل الإنسان يضعف ويطفف في الكيل والوزن وفي التعامل أو قد يكون الجهل سبب، يعني ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ألا يظن أولئك، يعني ألا يعلم أولئك أنهم مبعوثون، يعني هل نسوا أو تناسوا ذلك اليوم الذي يحاسبون فيه على الذرة. يعني الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمطفف سيحاسب على هذا الشيء اليسير، التطفيف اليسير في الميزان سيحاسب عليه. وقد يكون من الأسباب الشح، والله سبحانه وتعالى جعل في نفس الإنسان وفي خلق الإنسان شيء من الشح، يعني في طبيعة الإنسان البشرية يوجد الشح طبيعة في أصل وألزمت الأنفس الشح. الله سبحانه وتعالى ذكر يعني أنه شيء ملازم للنفوس، وأحضرت الأنفس الشح. أحسنتم شيخ عبد الله،
1: بارك الله فيك.
0: ويعني خلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهو في أصله يعني حريص في تكوين أصل الإنسان. وأيضا قد يكون البخل من الأسباب، كل هذه أسباب يعني تجعل الإنسان يعني ينقص حق الآخرين ويتناسى حقوقهم.
1: نعم. ربما بقي لدينا دقيقة، لو نتحدث عن عقوبة التطفيف كما ذكرها القرآن الكريم أو نذكر بها يعني.
0: طيب العقوبة ذكر الله سبحانه وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا يكفي المؤمن الذي يؤمن بذلك اليوم يكفيه رادعا. وقد ذكر جاء في السنة عقوبتهم في الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. وقد تكون هناك عقوبات دنيوية أيضا للمطففين، وقد جاء في الأثر أنه ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالقحط وجور السلطان وتسلط الأعداء، فهو ظلم، والظلم عقوبته يعني معجلة في الدنيا. يعني الظالم يعني الذي يظلم الآخرين وينتهك حقوق الآخرين في الغالب أن الله سبحانه وتعالى يعاجله بالعقوبة في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرزقنا البصيرة في دينه، وأن يجعلنا ممن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
1: نعم، شكرا الله لكم. الله يعطيكم العافية دكتور عبد الله بن عمر السحيباني، أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم، مضيف هذه الحلقة من برنامج مع القرآن. شكر الله لكم
0: ولكم ولجميع المستمعين والمستمعات،
1: حياكم الله. الله فيك، في أمان الله دكتور.
2: مع القرآن، مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: استمعنا إلى تلاوة للقارئ هاني الرفاعي. حياكم الله مجددا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج مع القرآن. نذكركم أيضا أن هذا هو الأسبوع الأخير لهذا البرنامج المبارك الذي رافقناكم فيه على مدار عام كامل، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أبدا أن يجعلنا جمعين من أهل القرآن الكريم. نقرأ مشاركة ونختم بها هذه الحلقة قبل أن نذهب إلى الفقرة الأخيرة. هذه مشاركة أم خليل من أبها، تقول: سورتان في القرآن بدأت بالويل، ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة، الأولى في أموال الناس والثانية في أعراض الناس، فلا تقترب منهما، وكلما هممت بفعل معصية تذكر ثلاث آيات: ألم يعلم بأن الله يرى من سورة العلق، ولمن خاف مقام ربه جنتان من سورة الرحمن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من سورة الطلاق. شكرا لك يا أم خليل على هذه التغريدة الجميلة.
0: مع القرآن، جودة الحياة في القرآن الكريم. القرآن الكريم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجودة الحياة مستمعي الكرام في حفظ النظام ودين الإسلام دين عظيم، به تنتظم الحياة، وبه يسعد الناس، به تزكو النفوس وترتقي، به راحة الأبدان والأمن في الأوطان، دين الهدى والنور، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. علمنا الإسلام النظام، وهدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النظام في كل شيء، كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. والصلاة مستمعي الكرام نظام، والزكاة نظام، والصوم نظام، والحج نظام، والبيع والشراء والأخذ والعطاء، والخلق نظام، والكون نظام لا مثيل له، فللكون نظام لا يحيد عنه. وفي القرآن الكريم بيان لأصوله، من مثل قوله جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء، قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قوله جل وعلا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله جل وعلا: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي تدل على عظمة هذا الدين. فالقرآن العظيم نظام حياة، نظم الدين وقرر الحقوق والواجبات وبيّن حدود المسؤوليات، وفي السنة بيان لذلك، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وقوله: أعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فسمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. وكما للكون نظام فللحياة نظام، لحياة البشر نظام، فلا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم، وإنما ينتظم أمر الناس وينعمون بعيشهم إذا عرف كل مسؤوليته وقام بها على الوجه الصحيح. فلا بد من المعرفة والعلم، ولا بد من التقيد بها والعمل والالتزام الأنظمة، يدفع الضرر عن المجتمع، ودفع الضرر مقصد شرعي عظيم. وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار، وكل ما أمر الله به عباده فهو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه فهو عين فساد دينهم ودنياهم. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: جودة الحياة في القرآن الكريم. القرآن الكريم. الدكتور عبد الله الحيدان مع القرآن.
1: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، وبهذا نختم هذه الحلقة من برنامج مع القرآن. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله. تقبلوا في الختام تحيات الزملاء في الإشراف العام في حام بن محمد السبيعي، في الإعداد عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، في التنسيق سلطان بن حميد العنزي، في التنفيذ وفي إخراج هذه الحلقة وهذا البرنامج خالد بن محمد المالكي، وهذه تحيات محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع القرآن، بالقرآن نحيا وعلى هديه نسير. قضينا وإياكم أيها الكرام ساعة قرآنية فيها الشفا والنور والبركة والسرور،
3: فهو روح الحياة والسعادة.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم القرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه مسلم. الصالقة بالصاد وبالسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وعن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. وعن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
2: حتى أحبه،
3: حتى أحبه.
2: قلب يخفق بالحب، وبصر يرنو إلى السماء، ولسان يلهج بالذكر والعطاء، وقدم تسير وتتعثر، تسير إلى الله حبا وشوقا وخوفا وطمعا.
4: أمتع شيء في الدنيا المعرفة بالله عز وجل، وأمتع شيء في الجنة لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.
2: لحظات وأوقات نقضيها نذكره فيها، نرقق قلوبنا بذكره، ونزكي نفوسنا بالقرب منه سبحانه.

0: حتى أحبه.
1: برنامج يكشف أسرار النفس ويسبر أغوار الروح ويبين أسباب البعد عن الله تعالى وطرق الوصول له سبحانه،
2: مع عرض لبرامج إيمانية عملية وتجارب واقعية،
1: باستضافة بعض من لهم باع في التوجيه الإيماني وأسلوب في التوجيه والوعظ. ولكن
0: إليك فراري حتى أحب.
2: حتى أحب يأتيكم يوميا مباشرة الساعة 12 بعد منتصف الليل.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. أنا سعيد أن ألتقيكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج حتى أحبه، فيها كثير من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيها كثير من التوجيهات، فيها كثير مما يريح النفس بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من توفيق الله وهذا من كرم الله علينا أيها الأحبة، أن جعل لنا في حياتنا الدنيا ما يريحنا منها. صحيح في منغصات في الدنيا ومكدرات، وهكذا طبيعة الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن الله عز وجل رحمته واسعة وفضله عظيم، فجعل لنا ما يخفف عنا هذه المنغصات وتلك المكدرات. ألم يقل الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيفا؟ آية عجيبة، آية عجيبة تجعلني دائما أتفكر أن الله عز وجل يريد أن يخفف عنا كثيرا. المشكلة مش هنا، المشكلة أن بعضنا لا يريد أن يخفف عن نفسه أو لا يعرف كيف يخفف عن نفسه، أو يظن أن الله عز وجل أراد أو كتب عليه الشدة والقسوة والألم والبلاء، ولم يكتب له في المقابل ما يخفف عنه هذا الألم وتلك القسوة وذلك البلاء. تصور خاطئ، تصور خاطئ كثيرا عن الله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله سبحانه وتعالى عرف أنه لا يريد بنا إلا رحمة ومغفرة وتخفيفا، ولا يريد منا إلا أن نعيش حياة هادئة مطمئنة. لا أريد أن أطيل في المقدمة، خلونا أرحب بكم في البداية. أنا محدثكم محمد كشميم، معي في الكنترول هنا زميلي عادل سليهبي، وكذلك في استديوهات جدة ماجد المالكي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: حتى أحب.
2: حتى أحب
3: مستمعي الكرام، مما يريد الله عز وجل أن يخفف به علينا أن نتخفف من المعاصي، أن نتخفف من الذنوب، أن نبتعد كثيرا عن الذنوب. في هذه الآية أو في هذا السياق اللي ذكرت لكم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، الله عز وجل قال قبلها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، الآية اللي بعدها وخلق الإنسان ضعيفا، كأن الله عز وجل يقول لك الذنوب والمعاصي التي تختلفها تكتسبها وتمارسها وتقيم عليها أيام وليالي طويلة بل سنين طويلة، هذه كأنها عبء ثقيل وحمل ثقيل عليك، وأنت يا عبدي أريد أن أخفف عنك. كيف أن تبتعد عن هذه الشهوات وأن تبتعد عن هذه الذنوب وأن تتخفف منها وأن تقلل منها؟ طيب يا رب، كذا النفس أحيانا تسأل، الشهوات التي أمارسها محببة، محببة تريحني، تريح الإنسان هذه الشهوات لأنها شهوة، يمارس شهوة يخفف ما بداخله، فهذه الشهوة أقول أنها تريح الإنسان في وقت ممارسة الشهوة، ما بعد ذلك أو في وقت ممارسة المعصية، أي كانت المعصية، ليست بالضرورة أن تكون الشهوة الجنسية، ما بعد ذلك يبقى الألم، تبقى الحسرة، يبقى البعد عن الله عز وجل، يبقى هم ثقيل على النفس طوال الوقت، لا يقابل ولا يقارن هذا الهم وهذه الحسرة وذلك الألم، لا يقابل ولا يقارن بالسعادة التي يجدها العاصي عند معصيته أبدا. محددة تلك السعادة في وقت أداء المعصية، في وقت ممارسة المعصية، بعدها يبقى هم المعصية، يبقى فترة طويلة. يكفي أنك إذا وقفت أردت أن تصلي لا تجد للصلاة طعمة، إذا أردت أن تذكر لا يطلق لسانك بذكر الله، لا يأذن الله عز وجل لك بذكره. فهذه هي المعاصي، الله عز وجل يريد أن يخفف عنا من تلك المعاصي. وهذا موضوع حلقتي، وهذا موضوع حديثنا اليوم، وهو لعله يكون حديث كل نفس، كل نفس في رمضان في صراع داخل هذا النفس. حتكلم عن هذا الصراع بس بعد هذا الفاصل. فموضوع حلقتنا أيها الحبة اليوم، كيف تخلص من المعاصي إذا الله عز وجل يريد أن يخفف عنا، وأنا أريد أن أنطلق نحو المعصية، نفسي تدعوني إلى تلك المعصية، طب كيف السبيل، كيف هو الطريق، أنى لي أن أتخلص من تلك المعاصي؟ معاصي جاثمة على قلبي وعلى فؤادي، معاصي لا أستطيع، كأني داخل حلقة، داخل دائرة، كأني داخل شباك المعاصي، ما أستطيع يمين ولا يسار. نقول لك أنت تستطيع بإذن الله. سنستمع إلى حلول كيف أتخلص من المعاصي، لعلنا نقدم شيئا نستطيع أن نتخلص به من تلك الحلول. وأنتم مستمعي الكرام، أنا متأكد أن كل إنسان لديه تجربة في هذا الموضوع ولديه فكرة. ليه؟ لأنه أصلا كل بني آدم خطاء، كلنا نعصي الله سبحانه وتعالى. صحيح المعاصي متفاوتة من شخص لآخر، لكن كلنا مرينا بتجربة المعاصي، وكثير منا استطاع أن يتخلص من تلك المعاصي بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف تخلصت من تلك المعاصي؟ وما هي نصائحك وتوجيهاتك لمن لا يزال يقيم على تلك المعصية؟ وكلنا ذلك الرجل. شاركوني على هاتف البرنامج، الهاتف الوحيد اللي هو 012-542-7746. الهاتف مرة أخرى 012-542-7746.

0: أنت محب.
1: برنامج يكشف أسرار النفس ويسبر أغوار الروح ويبين أسباب البعد عن الله تعالى وطرق الوصول له سبحانه،
2: مع عرض لبرامج إيمانية عملية وتجارب واقعية،
1: باستضافة بعض من لهم باع في التوجيه الإيماني وأسلوب في التوجيه والوعي.
3: إذا مستمعين الكرام، هذا موضوع حلقتنا اليوم في حتى أحب: المعاصي، الأثام، الشهوات الجاثمة على قلبي التي أثقلت حياتي، أثقلت سيري إلى الله سبحانه وتعالى، كيف أتخلص منها؟ كيف الطريق؟ ما هو الحل؟ دائما في رمضان خصوصا أيها الأحبة، نجد هذا التساؤل وهذا الصراع داخل النفس، خصوصا اللي طوال السنة بعيد عن الله سبحانه وتعالى، اللي طوال السنة بعيد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يجي رمضان، في بداية رمضان يجد هذا التساؤل في نفسه وهذا الصراع في نفسه، كيف أتخلص؟ هل أنا فعلا أستطيع أن أتخلص من هذه المعاصي؟ هذه المعاصي هل في طريقة ولا خلاص كتبت علي هذه المعصية؟ كتبت علي المعاصي وخلاص، أنا إنسان عاصي، أنا إنسان عاصي، كتبت علي المعصية فلا أستطيع أن أتحرر من تلك المعصية. هذا الصراع أولا هو صراع، أنا أعتبره صراع إيماني في نفسك. هذا الصراع، إذن هناك بذرة الإيمان في قلبك. نعم، لا أبالغ، إذا في نفسك هذا الصراع وفي ذهنك هذا التفكير وفي قلبك ذلك الشوق إلى ترك المعاصي، أقول لك أنت مؤمن، بل الله عز وجل يريد بك خيرا، لكن في خطوات أخرى. فهذه هذا الشعور ترى من الإيمان يا إخواني، شعور الألم الذي يعتصرك والهم الذي يختلج قلبك وتداخل بين ضلوعك، هذا الشعور هو من الإيمان. في ناس ثانيين ترى، في ناس ثانيين يقيمون على المعصية ولا يبالي ولا يفكر، وليس في نفسه صراع أبدا، بل إنه ربما يستهزئ بمن يأتي وينصحه، وربما يتمادى في تلك المعصية وتجده يجهر بها، وهذا ينتقل إلى مرحلة عظيمة مخيفة: كل أمة معافى إلا المجاهرون، اللي يعصي الله عز وجل، الله عز وجل يستر ويصبح يفضح نفسه أمام الآخرين بطريقة أو بأخرى. هذا أقل درجة، بل بعيد عن ذلك الذي مقيم على المعصية لكن في نفسه صراع، في نفسه أمل، في نفسه شوق أنه يترك هذه المعصية لكنه ما هو قادر. فنحن نبغى نوصل له اليوم فكرة أو بعض الحلول، كيف فعلا يستطيع أنه يترك هذه المعصية. فأنا أقول له: هنيئا لك أخي الكريم، بداية هنيئا لك هذا الصراع النفسي، وحتما لو ضغط على نفسك واستمريت وجهد شوية، هذا الصراع بإذن الله صراع الإيمان سيغلب المعصية، والشوق إلى الله عز وجل سيغلب الشوق إلى المعصية، وحب الله عز وجل وكتابه سيغلب حب المعصية. استمر، أنا أقول لك استمر، لا تتوقف حتى لو استمريت في الصراع هذا سنوات طويلة، ولأن تقبل على الله عز وجل وفي نفسك شوق إلى الله وحب له وتشتاق أن تترك هذه المعصية، مع أنك مقيم على المعصية خير لك من أنك تقبل على الله عز وجل وأنت مقيم على المعصية لكنك لا تبالي، لا تبالي بتلك المعصية، لا تبالي والعياذ بالله بالله سبحانه وتعالى، لا تبالي برمضان، بمواسم، لا تبالي بصلاة، لا تبالي بأي شيء. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. شوف كيف الصراع، انظر كيف الصراع، لكن ما يميزهم إيش؟ إنهم اعترفوا بذنوبهم. نعم في ذنوب، نعم معترفون بالذنوب، وعندهم قليل من الصالحات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ما لهم يا رب؟ عسى الله أن يتوب عليهم. شوف لاحظ ما قال حسابهم على الله، ما قال سنقضي في أمرهم يوم القيامة، لا قال عسى الله أن يتوب عليهم، يعني هم أقرب إلى التوبة بإذن الله، هم أقرب إلى أن تمحى تلك المعاصي وأن يتوب الله عز وجل ويغفرها لهم. عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم. شوف انظر هذا الصراع، فلأن تقبل على الله عز وجل في نفسك هذا الصراع وهذا الألم وهذه الحسرة خير لك من أن تقبل على الله عز وجل بالمعصية، هي المعصية، لكن تقبل وأنت لا تبالي، وأنت لا تبالي. إذن خلونا نبدأ ونتحدث، طب كيف أتخلص أنا من المعصية؟ هذا السؤال المهم، كيف أتخلص من المعصية؟ كيف أتجاوز أنا المعاصي؟ كبيرة كانت أو صغيرة، كثيرة كانت أو قليلة، مهما كان نوع المعاصي، نحن نتكلم بشكل عام. جميل؟ الخطوة الأولى أخي الكريم زي ما ذكرت لك أنا، هذه الخطوة الأولى، الإيمان، لا تيأس، لا تيأس أبدا. ود الشيطان لو تقع في اليأس فتيأس من رحمة الله. ود الشيطان لو يجي يقول لك أنت عصيت وفعلت وفعلت وفعلت، خلاص ما لك شيء، ليس لديك توبة. ود الشيطان لو أنك جيت تصلي وتذكر الله سبحانه وتعالى ويقول لك أنت تصلي؟ أنت تذكر الله؟ أنت ما كيف تصلي وتذكر الله؟ أنت قبل قليل كنت تفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فتصدقه، نعم أنا كيف أصلي؟ أنا كيف أذكر الله؟ أنا كيف أفعل كذا وكذا؟ كنت قبل قليل أعصي الله سبحانه وتعالى، الآن أنا في المسجد، هذا من النفاق، فتترك صلاتك وتترك ذكرك وتترك قرآنك وتعود إلى معصيتك. ود الشيطان لو يظفر منك بهذا، احذر احذر. أن تجمع بين المعصية والعمل الصالح خير لك من أن تقيم على المعصية وتترك العمل الصالح. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هكذا القرآن يعلمنا وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى، هكذا. فمهما فعلت من السيئات لا تترك للشيطان مجال إنه يقطعك عن الصالحات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، عبادات صالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات. زاحم زاحم سيئاتك، زاحم سيئاتك بحسنات تعمله، حتى لو كنت مقيم على السيئات، زاحم هذه السيئات بحسنات، بصلاة وذكر وعبادة وتوبة وطاعة. نعم أخي الكريم، لا تترك من الشيطان مجال إنه يجي يقول لك أنت ما تصلح، أنت ما تنفع، ما ينفع إنك أنت تصلي، ما ينفع، أنت كيف قاعد واقف بين الناس وكيف تقابل الناس أنت كنت تعصي الله وتفعل كذا وكذا وكذا. لا تترك هذا المجال للشيطان ابدأ أبدا. إذا جاك الشيطان وحدثك بهذا الحديث تذكر هذه الآية، إن الحسنات يذهبن السيئات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يا أخواني ديننا عظيم، ربنا كريم، ربنا غفور، هو سمى نفسه الغفور، سمى نفسه الغفور عشان يغفر لك، سمى نفسه الرحيم عشان يرحمك. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. حاعطيك آية أعظم من هذا، والله آية عظيم، آية جدا عظيم، لكن بعد ما أروح لهذا الفاصل سأحدثك عن آية لحلك أول مرة تسمعها في كتاب الله سبحانه وتعالى، مصداق للكلام الذي أنا أقوله. أروح لهذا الفاصل وأرجع لكم تاني.

0: حتى أحب.
1: برنامج يكشف أسرار النفس ويسبر أغوار الروح ويبين أسباب البعد عن الله تعالى وطرق الوصول له سبحانه،
2: مع عرض لبرامج إيمانية عملية وتجارب واقعية،
1: باستضافة بعض من لهم باع في التوجيه الإيماني وأسلوب في التوجيه والوعي.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج حتى أحب. اليوم أتحدث عن كيف أتخلص من المعاصي. عندي معاصي، كلنا ذلك الرجل، متفاوتون حقيقة، لكن كلنا أبناء آدم، كل بني آدم خطاء، لكن كيف أتخلص من المعاصي؟ إيش في طرق خطوات أقدر أسويها أتخلص بها من المعاصي؟ شاركوني حول إجابة هذا السؤال، تجارب، أفكار، برامج ممكن نمارسها، ممكن نفعلها تخفف عنا وطأة المعاصي ولو قليلا. هاتف الأول أو الهاتف الوحيد 012-542-7746. مرة ثانية الهاتف 012-542-7746. ذكرت لكم أن في آية عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أقف أمامها مشدوها مشدوها، والله تزيدني حبا لله سبحانه وتعالى، أولا تزيدني شوقا لله سبحانه وتعالى. أي والله، الله عز وجل حينما تحدث في آخر سورة الفرقان، في آخر سورة الفرقان ذكر آية من الآيات، نعم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. نعم، هذه هي الآية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. شرك عظيم، شيء عظيم، ليس بعد الشرك ذنب. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس أيضا أمره عظيم عند الله عز وجل. ولا يزنون، الزنا أمره عظيم عند الله، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اسمع كيف الآيات شديدة جدا وعنيفة، تهز الوجدان. لماذا؟ لأنه المعاصي الثلاثة هذه عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقتل النفس، والزنا، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هل أغلق الباب؟ لا، لم يغلق الباب، إلا ما عظمك يا رب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ما لهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أسمعت؟ أرأيت؟ كيف أن الشيطان يود أنه يقول لك أنت قتلت نفس، أنت زنيت، أنت فعلت، أنت فعلت، أنت سرقت، أنت كذبت، أنت أكلت مال كذا، أنت فكلت، ليس لك توبة. فماذا يريد منك الشيطان؟ أن تعود مرة أخرى وتفعل ما فعلت في السابق مرة أخرى، بل تفعل أعظم وتقيم وتعيش في حلقة مفرغة. لا، الآية كأنها تقول لك قف قليلا، قف قليلا. إلا، نعم هي كبيرة عند الله عز وجل، ليس صغيرة، لا نستهون بهذه الذنوب أيها الأحبة. ابتداء الإنسان يجب أن يبتعد عنها، لكن لو وقع في شيء من ذلك، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك، ما قال يتوب عليهم، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إخواني، نحن نتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى، غفور. إذن أيها الأحبة، هذه النقطة النفسية جدا مهمة، لا تترك للشيطان عليك سبيلا، مهما ابتعدت، مهما عرضت، حاول أن تقبل، حاول أن تعود مرة أخرى. لا تترك للشيطان مجال أنه يعيدك إلى المربع الأول مرة أخرى ويجعلك تعيش في حلقة مفرغة. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ إيش في تاني ممكن يخرجنا من المعاصي ويخفف عنا وطأة المعاصي؟ الصلاة. الصلاة، أي والله الصلاة، نعم الصلاة. طب أنا عاصي لله عز وجل، كيف أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ذكرت لك الآية، وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الله عز وجل قال لك ذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات، كأنه يقول لك إن أفضل حسنة تذهب السيئة وتخفف وطأتها على نفسك هي الصلاة.

0: نعم اقترفت وفعلت، لكن يا رب الآن أقف بين يديك، يا رب الآن أقف بين يديك خاضعا متذللا ذليلا منكسرا بين يديك يا رب. هذا مفهوم الصلاة، كأنك تقول ذلك. وإن كانت الصلاة خاشعة، وإن كانت الصلاة فيها إقبال على الله عز وجل، فلا تسأل عن ذنوب بعد ذلك، فلا تسأل عن ذنوب بعد ذلك. فحافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة، تمحو بها سيئاتك، وتعينك هذه الصلاة على أن تبتعد عن تلك السيئات. خلونا نأخذ هذا الاتصال. جميل العميري، حياك الله أخوي جميل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: شهر مبارك وكل عام وأنتم طيبين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: يا رب كل عام وأنتم بخير.
1: موضوع في منتهى الروعة وفي الصميم وفي الوقت المناسب.
0: يا رب.
1: وإن شاء الله بإذن الله إنه يجد قلوب واعية وأذان سامعة بإذن الله الواحد الأحد.
0: يا رب يا رب الله يكرمنا وإياك يا رب.
1: الموضوع وبما فيه كله يتطلب حاجة واحدة لكل من يبغى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرت الدعاء وذكرت القرآن وذكرت الصلاة، ولكن أهم نقطة يعني أنا أقولها من باب حتى في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو بارك الله فيكم جميعا أيها المستمعون، التغيير، إن لم تتغير فسوف تهلك. وعندنا قصة اللي قتل 99 نفس ثم ذهب لمكان آخر، فهذه أول خطوة اللي هي أسأل الرجل المناسب ثم غير المكان، عشان أنت أول شيء تفي بوعدك مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسك. إذا حبيت المكان المناسب لك، كلكم عظماء، كلكم ما شاء الله تبارك الله أنقياء بإذن الله الواحد الأحد، إذا نظفنا الجوهر اللي على قلوبنا وغيرنا المكان. إذا غيرنا المكان فسوف نجد المكان المناسب لنا، بس نسوي خطوة بسيطة اللي هي تغيير المكان، تغيير الصحبة، تغيير البيئة على شيء. أول شيء يرضيك أنت، يقول الشاعر يعني في بيت شعر كذا: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع
0: هملي.
1: أيوة. بعدين يقول حاجة ثانية: أتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت الله سبحانه وتعالى خلق لك هذا الكون كله، لك أنت السماوات والأرض والبحار والأشجار والدواب وكل شيء خلقت لنا حنا يا بني آدم. أنت الذي الآن تسير على هذه الأرض البسيطة وتحسب أنك أنت إنسان بسيط، أنت ما أنت بسيط. أنت أخرج العملاق الداخلي اللي في نفسك وحتى جد نفسك، والله الذي لا إله إلا هو. في بعض الناس إنهم هم بنفسهم ما هم عارفين قيمة شخصياتهم.
0: صحيح.
1: هم عظماء ولكنهم عايشين في قاع. لابد أنك تطلع من الصندوق حتى تظهر للناس الشيء العظيم إلا فيك. إذا الله سبحانه وتعالى أراد لنا الخير، إننا أول خطوة نسويها إننا نغير البيئة ونبشر بالخير بإذن الله الواحد الأحد، ونجد السعادة والسرور، وتجد الشيء الضار له، وتجد الشيء اللي أنت تبحث عنه. الآن كلنا في يدنا الجوالات، كلنا نبحث في عالم السوشيال ميديا على السعادة. يا أخي السعادة في قلبك إذا أنت عشت مطمن وعشت مع الله وعشت مع القرآن وعشت مع الذكر وعشت مع قال الله وقال الرسول. يا أخي إيش اللي يمنع عندك اليد اللي تمسك فيها جوال، اليد الأخرى امسك فيها مسبح؟ يا أخي خلي فيه توازن في حياتك، إذا صوت توازن حتعيش سعيد. لكن عايش في عالم السوشيال ميديا من مكان لمكان وتبحث عن السعادة، والسعادة الأصل هي في قلبك ومكانك وفي جانبك. ما حد حيسعدك لو ما انت سعدت نفسك وتغير، والله الذي لا إله إلا هو كل السعادة. بدون الله هباء. ويقول أحد السلف: لو يعني شفت يعني شوف كان واحد يأكل عيش ناشف مع ماء مالح، يقول هذه هي السعادة. ليش؟ لأنه عاش مع الله سبحانه وتعالى. جربوا يا أخواني، جربوا الأيام القليلة هذه اللي باقية من رمضان، جربوها أنكم تعيشوا مع الله. جربوا عند العصر أنك تقرأ القرآن، أذكر الصباح والمساء، دندن لا إله إلا

0: الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولا تبعدوا عن القناة نداء الإسلام، لأنه هذه الجامعة العظيم اللي فيها البرامج
1: الله يكرمك
0: كافية تدريب، وقال الله وقال الرسول. يا أخواني الناس برا اجتمعوا عليها، والله اجتمعوا برا على القنوات هذه ويأخذوها جامعة، وهي عندنا هنا بين أيدينا
1: الحمد لله
0: وفينا نستفيد منها. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا وينفع بيكم إن شاء الله، ويسر أمرنا وأمركم ويهدينا ويشرح صدورنا ويسجب لنا السعادة. جميل العميري جدة، بارك الله
1: يا فيك. أهلا وسهلا، شكرا لك أخويا جميل، شكرا شكرا، كلماتك جميلة وأحسب أنها خرجت من القلب وستلامس شغاف القلوب بإذن الله. شكرا لك، جزا الله خير. والله تكلم عن نقطة كنت أتحدث عنها، سأتحدث عنها لكنه كفى وفى، ألا وهي التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن مدام هو تحدث سأذكر نقطة واحدة أو أعلق بتعليق واحد، إنه الخروج من المعصية، الخروج من المعصية أيها الحبة يحتاج له إلى عمل، إلى فعل، ما يحتاج له أن فقط أشواق وأمنيات. هذه جميل، ذكرت لكم أنه والله من الإيمان، والله الذي لا إله إلا هو، أن شوقك وألمك من المعصية وحزنك على حالك وعلى ضعفك وعلى فقرك، والله أنه من الإيمان. لكن الخطوة الثانية أن تعمل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لابد أن تعمل. يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا طريدا من أجل أن يغير، من أجل أن يغير. تتخيل أن يخرج إنسان مهاجرا، مش لوحده، حتى كل المسلمين خرجوا من أجل التغيير. فأنت ما أنت قادر تخرج من ظلماتك إلى نورك، يعني ما أنت قادر حتى تخطو خطوات بسيطة، لا تكن ضعيفا لهذه الدرجة، لا تكن ضعيفا. ومع هذا الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نعطيهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يفتح الله عز وجل عليك أكثر وأكثر. فأنت لابد أن تتحرك، لابد أن تعمل. في ألم، في صراع حيصير، في جهد كبير حيصير. الله عز وجل قال والذين جاهدوا، جهاد جهاد جهاد نفس، في كبت للشهوات. نعم الموضوع أصدقك القول ليس سهلا، لكن فيه راحة واطمئنان وهدوء. أخذ اتصال آخر. عبد الله دغريري، حياك الله أخوي عبد الله.
2: حيا الزوم حديث، حياك الله ومساك الله بالخير، شارك مبارك علينا وعلى المستمعين كلهم إن شاء الله.
1: يا رب علينا وعليك يا رب، تفضل حبيبي.
2: والله موضوعك حقيقة يعني يستاهل المتابعة ويتردد يومين وثلاثة وأربعة وخمسة إلى الناس يعرفوا أكثر.
1: نعم.
2: عموما أنا اللي أشوفه أول خطوة الواحد يسويها الابتعاد عن رفقاء السوء.
1: الابتعاد عن رفقاء السوء.
2: نعم.
1: أي نعم.
2: هذا واحد. والثاني الصلاة. الله سبحانه وتعالى في الأذان قارن الصلاة بكلمة حي على الفلاح. الصلاة هي الفلاح في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم صدقت.
2: ثاني شيء القرآن. القرآن حقيقة يعني صف النفس.
1: صحيح.
2: يخلي حياتك أحلى وتعرف حاجات أنت أصلا ما تعرفها من القرآن، طبعا بالتدبر. واللي أتمنى للناس كلها صراحة تعيش حياة حلوة.
1: نعم.
2: تعيش حياة هادية، وإن شاء الله ربي يجمعنا بك والمستمعين بالفردوس العام.
1: يا رب جزاك الله خير، شكرا لك على نصائحك وتجاربك وخطوات، وهي فعل الخطوات عملية في الطريق إلى ترك المعاصي والتخلص من الآثام. أشكرك أخوي عبد الله، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، في أمان الله. نعم هذه خطوات عملية، سأذكر بعضها سأعلق، لكن في ثنايا كلامنا. ذكرت لكم الصلاة، والله يا أخي إلزم الصلاة، يفتح الله عز وجل عليك فتوحات عظيمة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن صلاة خاشعة، صلاة خاضعة، مش صلاة سريعة، سريعة جدا. من أراد أن يتخلص من الفحشاء والمنكر والمعاصي لابد أن يقيم صلاته كما أراد الله سبحانه وتعالى. من الأشياء المهمة حتى تترك المعاصي، احذر الشغلات الخفيفة اللي أحيانا تغيب عنك أو تفعلها لا شعوريا. مثل ماذا؟ مثل النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى هو من صغائر الذنوب، والبعض استهين به. نعم، النظر إلى النساء في التلفزيون، النظر إلى النساء في السوشيال ميديا، النساء ينظرن كذلك للرجال بشهوة في أي مكان، يعني نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال. وابتلينا هذه الأيام بالنظر. ليش ابتلينا؟ لأنه أصبح في كل مكان، تفتح تلفزيون تلاقي، تفتح فيسبوك تلاقي، تفتح هذا البلاء العظيم اللي اسمه سناب شات تلاقي. اي والله يا اخواني، ألست صادقا؟ صح، صادق. تفتح مش عارف ايه تلاقي، تلاقي ما حرم الله عز وجل، وبشكل فاضح، بشكل فاضح جدا. فهذا بلاء، بلاء جد كبير نزل علينا حقيقة، تطلب منا مجاهدة أكثر. وأنا أنصحك أخي الكريم، إذا عندك مشكلة في النظر إلى النساء، أو عندك أنت مشكلة في النظر إلى الرجال أختي الكريمة ويؤثر على قلبك، اقطع ما يأتيك. والله يا أخي، أنت تريد أن تحافظ على قلبك وتقبل على الله عز وجل، عندك مشكلة مع التلفزيون مثلا اقطع، عندك مشكلة مع أي سوشيال ميديا، أي برنامج تشعر أنه يدعوك إلى النظر المحرم، اقطعه في سبيل الله سبحانه وتعالى، اتركه لله، اتركه لله. معي اتصال، أعطيني يا أخوي عادل. عبد الكريم حياك الله. عبد الكريم
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أسعد الله مساك أخوي حبيبي.
1: أسعد الله أيامك، يا هلا وسهلا.
3: الله يعطيك العافية، وصراحة موضوعك اليوم شيق، ودائما مواضيعك شيق، الله يجزاك خير.
1: الله يكرمك، الحمد لله، فضل من الله. تفضل.
3: والله أني حبيت أشارك، يمكنني أقل علما وأقل يعني خبرة في الحياة منكم، وأنتم أساتذة والإخوان اللي اتصلوا ما قصروا بعد.
1: لا والله، نحن مثل بعض، نفيد بعض ونستفيد من بعض، فلا تستقلل من نفسك، بارك الله فيك.
3: الله يرفع قدرك يا حبيبي. على العموم، هو يعني من تجاربنا الشخصية ومن تجارب الحياة، يمكن بكل بساطة الإنسان علاقته مع الله سبحانه وتعالى، كل إنسان له علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى، والمعاصي دائما ما يسلم منها أحد، لأن هذه طبيعة الإنسان، طبيعة البشر، إنه خطأ. لكن الأهم من هذا كله أنك أنت لازم تؤمن في داخلك، في قرارة نفسك، أنك تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى في ترك هذه المعصية أيا كانت المعصية. ثم كل ما عصيت، مثل ما قلت أنت، أتبعها بالحسنة. وأنا من تجربتي يعني كثير أشياء كان الإنسان عادات سيئة أو معاصي أو ذنوب، كنت كل بعد ما أعمل خطأ أو شيء أتصدق وكون صادق مع الله سبحانه وتعالى في طلبي من الله أن يا رب يعني أعني على ترك هذه المعصية. والله إنك تتركها، مو تركها ليس فضلا منك يعني ولا قدرة منك، إنما هو والله فضلا من الله سبحانه وتعالى،
1: توفيق،
3: إن علم صدقك في رغبتك في ترك هذه المعصية، سواء كانت مواقع سيئة أو غيبة أو نميمة أو تدخين أو اللي هو، كل ما كنت حريص وصادق مع الله سبحانه وتعالى في رغبتك الصادقة في ترك هذه المعصية، وعمل طاعات بعد هذه المعصية، ودعائك من قلب صادق، والله بتترك المعصية، وكن على ثقة أنك بتتركها يعني.
1: جميل جميل والله، فكرة الصدقة الله يسعدك، هذه تجربة جميلة، فكرة الصدقة جميلة، حتى ولو كان بالقليل، يمكن البعض استكثر صدقة،
3: ولو حتى بريال واحد. والله
1: نعم، بريال
3: يعني، والله يا أخ حمد، انك الصدقه لو بريال واحد والله تجد اثرها، تجد اثرها في نفسك، وتجد اثرها في حياتك.
1: نعم فعلا، خصوصا اذا نويت النيه الصادقه، الله عز وجل يتقبلها. بارك الله فيك، الله يكرمك ويثبتك يا رب ويزيدك من الايمان. يا هلا اخونا عبد الكريم وتجربته، تجربه الصدقه ايها الاحبه، الصدقة لها شيء عجيب سبحان الله. والله يا إخواني الصدقة هذه تدفع البلاء وتدفع المرض وتدفع الهم وتزيل الغم وتغير كثير من من من من, من السلوكيات الخاطئة اللي نحن قاعدين نعيش فيها. فأنا أدعوك وأضم صوتي لصوت أخوي عبد الكريم، تصدق، صلي، وأضف إلى ذلك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. الرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم من الأخطاء والمعاصي، كان يحصى عليه في المجلس الواحد 70 استغفار، كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فأنا وإنت أولى، نحن أجدر أن نستغفر الله سبحانه وتعالى في كل معصية. والله عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. بعدين ولم يصروا على ما فعلوا، هنا عمل تغيير، وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طب يا رب هم فعلوا فاحشة، ظلموا أنفسهم، كيف صار جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كمان ونعم أجر العاملين؟ أثنى الله عز وجل عليهم. الفواحش والظلم إذا أتبع بالاستغفار والعمل، لاحظ ولم يصروا على ما فعلوا، والعمل يبدله الله عز وجل بكرامه وفضله لشيء آخر. إلزم الاستغفار أخي الكريم، رد دائما الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحائفه استغفارا كثيرا. الاستغفار يزاحم المعصية، يزاحمها. الاستغفار إيش فكرة الاستغفار؟ الاستغفار أنت خرجت من المعصية، أذنبت، لكنك موقن بضعفك وفقرك وذنبك، وموقن أن لك ربا اطلع عليك ورآك فأنت تخاف فتستغفر. هذه حقيقة الاستغفار، هذه حقيقة الاستغفار. فدوام الاستغفار منك دوام هذا اليقين، فينظر الله عز وجل لك فيغفر لك سبحانه وتعالى، ويكرمك بعد ذلك ويعتقك من هذا الذنب، حتى لو عدت مرة ثانية يغفر لك ويعتقك. المهم أن تستغفر دائما. أخذ اتصال أخونا إسماعيل، حياك الله إسماعيل.
4: الله يحييكم ويبارك فيكم ويجزاكم خير.
1: يا هلا وسهلا، تفضل.
4: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
4: وكان عندي يعني فائدة، وهذه يعني أحببتها ودونتها، والتوبة من الذنب. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين،
1: نعم،
4: تأخير التوبة، قال الله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وقالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، قبل أن تعصي الله تذكر أنك مراقب.
1: نعم،
4: هذه الفائدة.
1: جزاك الله خير، جزاك الله خير. شكرا. آمين. شكرا. يا أهلا وسهلا في أمان الله. نعم، تذكر أن الله عز وجل يطلع عليك ويراك ويسمعك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور. فأعود إلى ما كنت أتحدث عنه، الاستغفار. دائما مهما عصيت استغفر الله سبحانه وتعالى. استغفار أيها الأحبة، ذكرت لكم حقيقته وفكرته. استغفار كما هو حتى في سيد الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني يا رب أنا أذنبت، نعم فعلت واقترفت لكني أبوء يا رب وأعترف أن لي ربا كريما غفورا، فأنا يا رب قد عدت مرة أخرى فاغفر لي يا رب. هذه حقيقة الاستغفار. ومن داوم على الاستغفار يؤذن أن يغفر له، ويؤذن أن يكتب من عتقاء الله عز وجل من تلك المعاصي ومن تلك الآثام. فاجعل الاستغفار ديدنك. دائما تأمل في هذه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة، انظر الله عز وجل قال فاحشة. الفاحشة هي الشيء العظيم، شيء العظيم. أو ظلموا أنفسهم، الظلم كذلك حاجة عظيمة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يغفر الذنوب إلا الله؟ هم عرفوا ذلك أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخيرا أيها الأحبة، أود أن أنبه إلى نقطة في موضوع المعاصي. البعض حينما نتحدث عن المعاصي يظن أن المعاصي فقط هي مثلا الشهوات، مثلا أفلام إباحية، شيء جنسي، وهذه من المعاصي، مثلا النظر للنساء مثل ما ذكرت، وهذه من المعاصي، أكيد من المعاصي. لكن احذر أن تغيب عنك المعاصي الأخرى الخفية، غيبة، نميمة، أكل أموال الناس بالباطل، عدم إعطاء الناس حقوقهم، نعم، قطع الأرحام، مثلا الدخول في صفقات مالية فيها شبهات مالية، التساهل في هذا الموضوع. من هذه من الأشياء التي ينبغي لنا أن نتوقف عنها. بعض الناس في حياته كلها لم يقترف فاحشة واحد أبدا، ربما لم ينظر حتى إلى امرأة لا تحل له أبدا، يغض طرفه، لكنه يأخر حقوق الناس، لكنه لا يعطي الناس حقوقهم، لكنه ربما يتساهل في الغيبة والنميمة، نعم، لكنه ربما لا يفي بالوعد. هناك معاصي أخرى، هناك معاصي أخرى تخفى على بعض الناس، تخفى حتى على الصالحين، تخفى حتى على الصالحين. فاتقوا الله عز وجل وانظروا فيما تفعلون. لا يأتينك الشيطان من باب وقد أغلقت عليه بابا آخر. إذا أغلقت باب الفاحشة مثلا، باب النظر، لا تفتح للشيطان باب آخر في الأموال مثلا وفي المعاملات، في الأموال وفي المعاملات. هناك تعددت المعاصي كثيرة. في ناس تقيم الصلاة مثلا لكنها لا تؤدي الزكاة، لا تؤدي حق الله عز وجل في أموالها، فهذه من المعاصي، من المعاصي، نعم. في ناس تجدها تتصدق وتنفق وتعطي لكنه يؤخر صلاة الفجر مثلا، لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد أن تشرق الشمس، كل يوم يقيم على هذه معصية كبيرة. اتق الله، ينبغي لك أن لا تترك للشيطان مجال أنه يقول لك والله أنت كويس وأنت جيد وأنت ممتاز وأنت لا تعصي الله عز وجل، ويخليك تغفر عن بعض المعاصي الأخرى الخفية، الخفية عليك، هي ليست خفية على الناس الآخرين لكنها خفية عليك. بعض الناس تجده مثلا يحافظ على صلاة الضحى ويحافظ، لكنه تجده مقصر في الدوام تأخذ عليه مال بينك وبين صاحب المؤسسة والشركة أو حتى الدولة، بينك وبين عقد بساعات عمل معينة بعمل معين براتب معين، لا ينبغي لهم أن يؤخروا راتبك وينقصوا منه، ولا ينبغي لك أن تنقص. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون، يطالب براتبه في وقته.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: حياته في وقتها، لكنه لا يؤدي حق الناس، لا يؤدي حق الناس. تجد إذا خرج حتى يصلي، يصلي صلاة طويلة، راح نص الدوام ويقوم يصلي ضحى، ويظن أنه نعم هو حسن، صلي الضحى في بيتك يا أخي، هناك وقت قبل الدوام تستطيع أن تصلي الضحى مثلا. يعني هناك بعض المعاصي الخفية احذر أن يتلبس عليك أو يلبس عليك الشيطان بها. يقول لك أنت كويس، أنت تغض بصرك، أنت أنت أنت أنت، ويفتح لك باب آخر. فهذه كلها معاصي أيها الأحبة، تدخل في المعاصي التي ينبغي الإنسان أن يستغفر منها وأن يكون دقيقا وحريصا فيها وعليها. الكلام عن المعاصي يطول، والتجارب كثيرة، والأفكار كذلك كثيرة، وما ذكرنا فيه إن شاء الله فيه خير وبركة. والإنسان المؤمن حريص أنه يبحث بنفسه ويجتهد حتى يفتح الله عز وجل عليه ويعتقه من تلك المعاصي. في ختام هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا على إصغائكم ومشاركاتكم واستماعكم. هذا حمد كشميم يحييكم، معي في الكنترول هنا معي زميلي عادل السليهبي، ومن الاستوديوهات والهندسة الصوتية ماجد المالكي. ألقاكم في حلقة قادمة من برنامج حتى أحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
2: حتى أحبه،
1: حتى أحبه.
2: قلب يخفق بالحب، وبصر يرنو إلى السماء، ولسان يلهج بالذكر والعطاء، وقدم تسير وتتعثر، تسير إلى الله حبا وشوقا وخوفا وطمعا.
3: أمتع شيء في الدنيا المعرفة بالله عز وجل، وأمتع شيء في الجنة لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.
2: لحظات وأوقات نقضيها نذكره فيها، نرقق قلوبنا بذكره، ونزكي نفوسنا بالقرب منه سبحانه.

0: أنت محب.
1: برنامج يكشف أسرار النفس ويسبر أغوار الروح ويبين أسباب البعد عن الله تعالى وطرق الوصول له سبحانه،
2: مع عرض لبرامج إيمانية عملية وتجارب واقعية،
1: باستضافة بعض من لهم باع في التوجيه الإيماني وأسلوب في التوجيه والوعي. ولكن
2: إليك فراري حتى أحب. حتى أحب يأتيكم يوميا مباشرة الساعة 12 بعد منتصف الليل.
3: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الماهر بالقرآن.
2: هذا أوان برنامجكم
3: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
4: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
3: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
2: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي الماهر بالقرآن، ونسعد بتقديمه إليكم بالتعاون مع المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا البرنامج الذي بدأ في هذه الدورة البرامجية في شهر محرم منذ بداية هذا العام، وقد كنا قد أكدنا يعني في أكثر من حلقة على أن البرنامج يناقش مجموعة التفاصيل التي تقود إلى الوصول نحو المهارة في تلاوة القرآن الكريم، وتم استعراض مجموعة من الموضوعات كان آخرها الحديث في سلسلة من الحلقات حول المدارس الأدائية في تلاوة القرآن، والماهرين وقدمنا نماذج عديدة للماهرين في تلاوة القرآن. نرحب بكم في هذه الحلقة التي ارتأينا أن تكون ختاما لهذه السلسلة المتعلقة بالمدارس الأدائية. هذه تحية زميلي مخرج البرنامج زميلنا خالد المالكي الله يعطيه العافية، وتحية محدثكم في الإعداد والتقديم عبد الرحمن الشايع، فأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة.
3: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
5: حياك الله شيخ صابر.
6: الله يحييك أخي عبد الرحمن والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
5: أهلا ومرحبا بك. أيضا نرحب بالشيخ يوسف الدوسري. حياك الله شيخ يوسف.
7: أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
5: كما نرحب أيضا بالشيخ أحمد العبيدي، وهو من أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة المهرة. حياكم الله شيخ أحمد.
8: الله يحييك أستاذ عبد الرحمن، مرحبا بك والمشايخ الكرام والمستمعين والمستمعات.
5: طبعا هذا البرنامج كنا قد قدمنا مجموعة من الحلقات بحضور المشايخ الثلاثة في الحلقة، وحلقات منفصلة بحسب توزيع الموضوعات. اليوم إن شاء الله هو ختام ما قدمناه، تقريبا أخذنا قرابة 8 أو 9 حلقات ونحن نتحدث عن المدارس الأدائية في تلاوة القرآن. أبتدئ معك شيخ صابر، وأنا أريد الحقيقة أن يكون الحوار مفتوح، يعني ما راح تكون الأسئلة موجهة بشكل مباشر، وإنما هو محور ونغطي ثم ننتقل للمحور التالي. ابتداء يا شيخ صابر، عندما تحدثنا وأشرنا إلى وجود المدارس الأدائية أصلا، ثم بدأنا بالتقسيم والتفريعات بداية من المدرسة النجدية ثم الحجازية ثم المصرية ثم العراقية اليمنية الخليجية يعني الأفريقية، يمكن نشير لها اليوم، هل هذا الطرح متكلف؟ يعني عندما نقول أن هناك مدارس ونأخذها بهذه الطريقة، فما رأيك؟ يعني يمكن نبدأ بهذه النقطة، لأنه يعني ربما البعض الذي تابعنا في هذه السلسلة يتبادر لذهن شيء من هذا.
6: لا، في الواقع لأن لما تكلمنا عن القرآن وقراءة القرآن، نحن نتكلم عن مقروء وقارئ.
5: جميل.
6: المقروء هو القرآن، لا تغيير في لفظه ولا تغيير في تجويده، يعني اللفظ القرآني لا يتغير أبدا بين المدارس مطلقا. اللغة العربية هي اللغة العربية، قرآن عربي غير ذي عوج. التجويد ربما بعض المدارس تأخذه بصورة قوية، بعض المدارس تتجوز فيه قليلا، ويمكن ذكرنا بعض المدارس يغلب عليها مثلا شيء من زيادة المدود الطبيعية وتوارثوها، وحتى يقرأ بها القراء ويجيزون بها. يمكن ذكرنا مدرسة العراقية فيها يهتمون بزيادة المدود الطبيعية أكثر من الطبيعي، وبعض القراء في ليبيا ويجيزون ذلك، يكون عرفا بينهم كأن هذا هو المد الطبيعي. فهذا هو المقروء. أما القراء أو القارئ، هذا تابع للبيئة والجغرافية، فلا حرج مطلقا أن الناس يتوارثون هذا النغم وهذا الأسلوب الأدائي وهذا الأداء الصوتي وهذا إن شئنا قلنا الصيغة أو اللون أو الطريقة أو الأداء، يتوارثونه عبر الأجيال ويشربونه من البيئة شربا، فتجده يقرؤون به وينشدون به والحداء به، والطابع الصوتي يغلب على كل من يجمل صوته سواء بقراءة القرآن العظيم. ولذلك لا ينبغي علينا أن نفرق تماما بين الأداء الصوتي وبين قراءة القرآن أو بين النص القرآني، حتى لا نقول أن أحد يعني يلعب بالنص القرآني. لا، النص لا يتغير والتجويد لا يتغير، لكن يتغير اللون الصوتي، يتغير الأداء الصوتي من بيئة من أخرى ومدرسة من الأخرى، وقد يكون من فترة زمنية إلى أخرى، يعني حتى ليس فقط يعني المساحة الجغرافية الأفقية، لا، حتى المساحة الزمنية الرأسية، يعني قد يكون مثلا أهل نجد يقرؤون قبل 40 سنة، قبل 50 سنة، قبل 60 سنة، بنمط يختلف قليلا هذا النمط. قد تكون المدرسة المغربية القديمة نمطها يختلف عن المدرسة المغربية الحديثة، فهذا حقيقة أيضا يعني
5: حتى داخل المدرسة الواحدة يكون هناك اختلاف.
6: نعم
7: نعم، يعني الشيخ صابر جزاه الله خير على المقدمة، هاي تكون يعني هي تأصيل لما سنذكره فيما سيأتي في هذه الحلقة. نعم، التأثير الثقافي أو التأثيرات الثقافية لها دور كبير جدا. البيئة والثقافة المحلية في المكان الذي يقرأ فيه القرآن كالمدارس مثلا يكون فيها لها يكون لها تأثير كبير جدا على تلك التلاوات، وتتكيف التلاوة بحسب البيئة التي يقرأ فيها القرآن. فعلى سبيل المثال لو رأينا إلى التميز الأدائي في مصر مثلا، نجد أنه هناك اهتمام عالي جدا في مسألة المقامات والإضافات الأدائية والتغير في رفع الصوت وخفض الصوت، تجدهم أعلى المستويات يعني يتفننون في هذا. لو رأينا مثلا المدارس المغربية تجد أن القراءة نفسها التي يقرؤون بها تؤثر على نمط القراءة، يعني هم يقرؤون بالإمالة أو بالتقليل، فتجد أو مثلا بمد البدل، فتجد له أثر كبير في طريقة القراءة، فتجد نفس القراءة التي يقرؤون بها أيضا يؤثر على طابع القراءة أو طريقة القراءة. أيضا لو رأينا مثلا المدارس النجدية أو المدارس اليمنية مثلا، تجد فيها البساطة وفيها الخشوع، غالبا القراءة فيها بساطة ما فيها تكلف، لكن تجد فيها الخشوع أعلى من مرتبة الاهتمام بالمقامات الصوتية ونحو ذلك وغيرها من المدارس. يعني هذا يعني ما يبين أن الثقافة التي يتعلم فيها القرآن والبيئة التي يتعلم فيها القرآن يكون لها تأثير واضح في هذه المدارس.
5: لكن شيخ أحمد، هل بما تم استعراضه استوفينا، أو هل يمكن أصلا أن نستوفي المدارس الأدائية بمختلف تنوعها البيئي والجغرافي وما أثر به ذلك على صوت القارئ؟
8: صعب أن نجمع كل شيء في نظري، صعب، لكنني أنظر إلى الأمر أنه من نعم الله جل وعلا أن يقرأ القرآن بأكثر من نغم وأكثر من أسلوب وأكثر من أداء، ويعني نعمة من الله جل وعلا أن نسمع هذا القرآن يتلى علينا، وهو أدعى وأجدر لتدبره وسماعه بخشوع، كما قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالك وهو ينزل على بشر وما يسمعونه بشر. وفي قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، شوف لاحظ المفعول المطلق المنصوب ترتيلا، يعني فيه وكأن الله جل وعلا يطلب من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأه، وكما في آية الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. ففي نظري أن هذا من أكبر نعم الله جل وعلا أن يقرأ بأكثر من نغم، أكثر من أداء، أكثر من أسلوب، كي يسمعه مثل ما تفضل الشيخ يوسف، يعني في أكثر من صقع من أصقاع الأرض، ربما هذا المستمع يتأثر بهذه التلاوة ما لا يتأثر بها غيره في صقع آخر من أصقاع الأرض.
5: طب تقريبا يمكن المدرسة الأفريقية أشرنا لها يعني إشارة عامة لديك إضافة؟
6: إيه، الشيخ صابر ألمح إلى أمر في بداية كلامه يختص بالتجويد، يعني وكأنني فهمت من كلامه أن كل هذه الأداءات أستاذ عبد الرحمن لا تنفك عن التجويد، يعني
5: بلا شك.
6: إيه بلا شك، يعني أنها تقرأ بأكثر من نغم أكثر من أسلوب، لكنهم يتحدون ويتفقون في أن التجويد أمر مطلوب في كل هذه الأداءات والأساليب مهما تشعبت.
5: وهذا ما تقرر أصلا في بداية البرنامج، يعني جلسنا يمكن عدة حلقات نتحدث عن يعني أو المرتبة الأولى من مراتب الوصول إلى المهارة هي التجويد.
6: نعم.
5: يعني حفظ القرآن ثم إتقان التلاوة، أنك تتلو يعني بشكل صحيح خالي من اللحون الجلية والخفية، ثم تتقن التجويد، ثم تأتي بعد ذلك المراحل المتعلقة بالأداء والصوت.
6: نعم صحيح، لأن يا أستاذ عبد الرحمن القرآن عربي، والتجويد ليس من الإكسسوارات عفوا التي توضع وتركب على الحروف، لا، التجويد من أصل الحروف. يعني حتى كتب اللغة، الكتاب لسيبوي تكلم كثيرا عن الإضغام وعن الإظهار وعن كذا وعن الحذف والإثبات في الأحرف وعن المدود وعن الهمزات إذا التقت الهمزات وتسهيلها وعن تحقيقها. فلو قلنا قرآن عربي يعني تجويد، لو قلنا أن القرآن يقرأ باللغة العربية أي بالتجويد، يعني مثلا من ربهم أين النون؟ لو أحد أراد أن يقول سأقرأ القرآن باللغة العربية يقول من ربهم، نقول له لا تقل من ربهم، يقول لي أخ مكتوب النون في المصحف، نقول له نعم، العرب تكتب أشياء ولا تنطقها، وتنطق أشياء ولا تكتبها، فليس كل ما كتب ينطق وليس كل ما نطق يكتب كالتنوين وغيره، بل اللغة العربية هي التجويد، يعني فرع من فروع الصوتيات التي المتعلقة بالنص، فلا ينبغي أبدا أي حال والأحوال التصرف فيها، ولو كان يعني حساب النقام ولا حساب كذا، لا ينبغي التصرف فيه، لأن التصرف في التجويد هو تصرف في اللغة العربية، هو إعوجاج في اللغة.
7: نعم، يعني المدارس الصوتية بشكل عام يعني وخاصة الأدائية في قراءة القرآن، هي في الأصل لو رجعنا لوش الآن الحلقات اللي قدمت لها، هذه الأربع خمس حلقات أو ست حلقات، هي تجسيد حقيقة مدارس صوتية، تجسيد للتنوع الغني في العالم الإسلامي، بل إنها كل هذا الذي يعني يدور في العالم في قراءة القرآن، في أدائي أصواتي وكذا، كل هذه يعني تجتمع على هدف واحد، وهذا الهدف هو إتقان القرآن الكريم تلاوة تجويدا وحفظا، ويعني حفظ هذا الموروث العظيم الذي هو كتاب الله عز وجل. أيضا رغم هذا التنوع وهذه الأساليب والأداءات، لكن كل مدرسة يكون لها إضافة أو طبع خاص، يعني لا، أهم شيء أنه لا يتجاوز مرحلة مثل ما يقولون الخط الأحمر، يعني لا يصل مثلا النغم اللي يصل إلى محد، حتى يمكن بعض الأحيان يصل إلى الغناء مثلا أو الأناشيد أو نحو ذلك. لا، القرآن له يعني حدود لا يتجاوزها الشخص بأي حامل أحوال مهما كان، حتى لا يجرؤ أحد على يعني أن يعتدي على كتاب الله عز وجل بأساليب قد تؤثر عليه أو قد تذهب الأساس الذي وضع هذا التجويد. حتى أني أذكر كلمة لشيخنا الشيخ إبراهيم الأخضر الله يحفظه، قال إن من حفظ القرآن الكريم هو تجويد القرآن، إن من حفظ القرآن الكريم هو تجويد القرآن، لأن التجويد هذه خصيصا للقرآن، ما في شيء اسمه تجويد كلام أو تجويد حتى الحديث القدسي، ما في تجويد الحديث النبوي، ما في تجويد، لكن القرآن الكريم وضع له هذا التجويد حتى يحفظه من يعني العبث أو نحو ذلك.
6: نعم، الناس هبنا في التجويد عبد الرحمن، لكنني أرى أن الأمر يستحق، بل إن يعني بعض الإخوة والأخوات ربما أسهبوا في تعلم هذه الأساليب والأداءات ونسوا أو تناسوا هذا الأمر الهام الذي هو التجويد اللي يسبق تعلم هذه الأساليب والأداءات، بل هو الأساس. وأنا ذكرت في حلقة المدرسة اليمنية، أذكر أننا تحدثنا عن موضوع التجويد، وأنه ذكرت أنهما أمران متلازمان، يعني التجويد والترتيل أمران متلازمان، جزءان لا يتجزأان من بعضهما، لأنك لو رجعت إلى التجويد في
8: في اصطلاحه إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه مستحقه من الصفات والأحكام، هذا من الناحية التطبيقية. ففي الأسلوب والأداء من باب أولى أن يخرج تجويدك على أدائك وأسلوبك في الطريقة التي تقرأ بها، لا أن تقرأ بطريقة ليس فيها تطبيق لأحكام التجويد وإخراج الأحرف من مخرجها، بل إن التلاوة حينئذ ستكون فيها نشازات في من ناحية الأداء قطعا.
7: لعلي أضيف على هذا، يعني بالنسبة للمدارس، طبعا في بعض المدارس تعتمد على أساليب معينة ليس لأجل مثلا الصوت فقط، لا، بس قد تكون من أسباب الاعتماد في دراستهم بأسلوب معين يتفق عليه معلمي هذه المدارس، مثلا في موريتانيا عندما استمعنا إليها تحت الهواء يستخدمون هذا الأسلوب، حتى أنهم يجبرون طلابهم بهذه الطريقة حتى يكون سبب في طريقة الحفظ القوي، لأن هذه الأساليب التي يستخدمونها في طريقة قراءتهم، ويمكن كثير من الناس سمعها في ما تسمى بمحاضر الموريتانية،
5: التلاوة المحضرية،
7: التلاوة المحضرية للمحاضر الموريتانية أو الكتاتيب، يعني بعض الدول الثانية مثل في مصر يسمونها كتاتيب، يستخدمون بعض المعلمين طريقة معينة بالتلقين.

0: ينقص في طريقة الحفظ ويكون هذا الحفظ بإذن الله قوي. وهذه يمكن لاحظناها يعني كثير، أصبحت يعني حاجة معروفة، إذا قيل حفظ الموريتانيين أو السناقطة خلاص انتهى الموضوع، إذا قال حفظ شنقيطي معناها حفظ قوي. فهذا هو يعني كما يعني بعض المدارس التي يمكن ما تطرقنا إليها بعض الأحيان.
1: وهذا ما أردت أن أشير إليه يعني قبل أن نفصل في ونختم هذه هذا المحور فيما يتعلق بالمدارس الأدائية، لكن مدام أننا في مسار التجويد مثل ما ذكرت شيخ أحمد، بلا شك أن نؤكد على أهمية التجويد وهو يستحق، وهذا أكدناه أكثر من مرة، لكن نحن نتحدث في البرنامج عن الأداء، يعني المهارة تتطلب أن نفصل أكثر في الأداء ونقدم تفسيرات لبعض الناس أحيانا يعجب بهذه التلاوة أكثر من تلك. سبب الإعجاب بهذه التلاوة هي هذه التفاصيل التي نشير إليها في المتعلقة بالأداء وجمال الصوت وما إلى ذلك. لكن هل يتفق على التجويد بنسبة 100% أم أن هناك مساحة للاختلافات بين المدارس الأدائية في التجويد مثل ما ذكرت قبل قليل شيخ صابر؟ نعم. في المدرسة العراقية والمد الطبيعي لأنه يوافق البيئة هنا، غير يعني غير هذا النموذج بشكل عام 100% يجب أن يكون التجويد يعني هو 1+1=2، أو إذا استمعت أنت لتلاوة سترى أنها منضبطة تجويديا، الشيخ يوسف ممكن يقيمها أنها لا يعني فيها قصور تجويديا، الشيخ أحمد يرى أنها لا يجيزها إطلاقا، هل ممكن يحدث هذا؟
2: نعم ممكن يحدث، لكن طبعا يعني ستكون هناك تلاوة يتفق عليها الجميع وتلاوة يختلف عليها البعض وتلاوة لا يقبلها الجميع. يعني إذا ضاع التجويد وضاعت فصاحة الحروف ولم تستطع أن تفرق بين تفخيم وترقيق وبين قصر وإشباع في الحركات وبين ما ينبغي أن يمد ولا يمد، هذا أعتقد الكل متفق عليه،
1: خلاص انتهى الركن الأساسي. نعم. في المهارة سقط.
2: نعم. وكذلك الذي يتكلف التجويد ترى الذي يبالغ فيه، ويمكن هذه احنا قلنا في البداية ينبغي أن يكون كل شيء بتوسط واعتدال، التجويد باعتدال والنغم باعتدال والقراءة كلها ينبغي أن يغلب عليها الاعتدال، لأن هذا منهج المتقدمين والعلماء كما قالوا مكملا بلا تكلف باللطف أو في اللفظ بلا تعسف، وهو أيضا حيلة التلاوة. لكن أنا أقول قبل أن أقول كم في المئة، التجويد جزء من الجمال، التجويد ليس فقط الفصاحة بل هو جزء من الجمال، فالمدود الغنن التفخيم الترقيق تعطي القراءة جرسا يعني إن شئنا قلنا موسيقيا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على قراءة أبي موسى هل أثنى على الفصاحة والفرق؟ قال لقد أتيت مزمارا. وأبو موسى فصيح عربي، لو كان يعني في قراءته ضعف ما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا على جمال الصوت ولا على شيء حقيقة، لأن سيكون قد أخل بالأساس. فلكن هناك مساحة كما تفضلت ممكن تختلف في التقييم، ولذلك يعني بعض احنا في بعض المسابقات يعني المسابقات التقليدية التي نحضرها مسابقة خادم الحرمين مسابقة الملك عبد العزيز يهتمون اهتماما بالغا حقيقة بالتجويد لدرجات عالية. مسابقات مثل مسابقة المهرة عندنا نتجوز شيئا فيه بحيث لا يقل عن المستوى المعقول، لكن نضيف الإضافة الزائدة في الأداء لأن نحتاج إلى نوعية أخرى من التقييم، وهي زيادة المهارة في تلاوة القرآن والأداء النغمي، و يعني أن تشبع التلاوة وتشبع السامع من جمال التلاوة وأدائها الصوتي. هذا الجانب جدا في غاية الأهمية،
1: يعني لا يقبل تجوزا أن يكون للمدرسة الأدائية تأثير على التجويد، أو مثلا نظرا لأنه يقرأ بهذه المدرسة فيقبل من هذا التجاوز.
0: هو يعني المدارس أو اختلافات في القواعد التجويدية في بين المدارس هذا مبني على أصول أصلا، يعني لو جينا على سبيل المثال الإدغام بغنة، يعني فيه قراءات مثلا قراءة حمزة خلف عن حمزة مثلا يقرأ بغير غنة، يعني يدغم لكن بغير غنة. على سبيل المثال مثلا بعض الاختلافات البسيطة في التفخيم والترقيق في الراء ونحو ذلك فرق وغيرها من الكلمات، هذه اختلافات يعني لها أصول، حتى لو اختلفت المدارس تجد اختلافات هذه موجودة
1: لها أصل علمي
0: حتى

0: يعني يمكن كنا نتكلم انا والشيخ صابر قبل فتره مساله الغنه المفخمه والغنه المرققه في بعض المدارس مثل المدرسه الباكستانيه، ما في شيء اسمهم عندهم غنه مفخمه وعندهم غنه مرققه، عندهم الغنه واحده. فهذه مبنيه على دراسات، يعني اهم شيء الواحد لا يؤلف او يستحدث حاجه لم تاتي من يعني عن علم مسبق. هذه اهم شيء. يعني يجيك واحد يقول لك والله انا بزيد الغنه 4 حركات، او يقول لك والله انا مد 8 حركات عشان نغمي كذا بطريقه معينه، نقول لا يا حبيبي، اكثر مد 6 حركات معروف. فلا يزيد في شيء لم يعني يكون لديه قاعده علميه.
1: شوف عشان نفصل في هذا الامر عبد الرحمن، هو يعني مساله التجويد اساسا من المهارات الادائيه التجويد العملي، حاجه نسميها مهارات التجويد العملي. تعريف التجويد اللي عرفناه قبل قليل لن نتطرق له. التجويد هو قسمان، نظري وهو المعروف تعلمه وأحكامه وكذا نظريا، هذا فرض كفاية. يعني العملي له ضربان، أصول التجويد وقواعده، وهو المعني هنا بهذه المهارة، ما يتعلق بالقسم العملي المرتبط بأصول التجويد وقواعده. فيه ثاني دقائق التجويد ولطائفه وحكم العمل به مستحسن، لأننا نتحدث عن الأول الذي لا ينفك عن وانت أشرت إليها أنه يعني
2: هو جزء من المهارة.
1: هو جزء، هذا الذي نتحدث عنه يعني، وأشاروا إليه المشايخ الكرام عشان نقطع
2: جميل.
1: نعم
2: جميل. طيب سنكمل إن شاء الله هذا الحوار في هذه الحلقة من برنامج الماهر بالقرآن.
3: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
4: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
3: الماهر بالقرآن،
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. معنا في هذه الحلقة وضيوفنا هم الشيخ صابر عبد الحكم، الشيخ يوسف الدوسري، والشيخ أحمد العبيدي. طيب في هذا الجزء مشايخنا الكرام، يعني دعونا نستذكر بشكل يعني بشكل عام المدارس الأدائية التي لم يمكن ما مرت علينا من قبل. احنا قلنا يعني كنا قبل حلقة نتحدث عن القراءة الموريتانية وشبهها الكبير بالتلاوة النجدية واستمعنا للنماذج منها. بشكل عام المدرسة الإفريقية أصلا بشكل عام، هل هناك يعني اختلافات كبيرة عن باقي المدارس شيخ صابر؟
5: ايه من جهة النغم نعم هناك اختلاف كبير، يعني حتى يعني بعضهم يجعل يعني ان طبقات الصوت عندهم يعني 5 مراتب وليست 7 مراتب المشتهرة هذه، وتحدث هذا الفجوة ما بين الدرجات الصوتية، تحدث فجوة كبيرة في النغم السوداني، لأنه فرق كبير جدا حقيقة. اللي يسمعه يعرف تماما أنه يعني من أهل أفريقيا، ترى مو بس السودان، يعني طبعا أفريقيا كلها مساحة، يعني ابتداء حتى من موريتانيا. ويمكن أنت تفضلت وقلت أن القراءة الموريتانية أشبه بالقراءة النجدية فعلا، وهي تعد حلقة وصل تقريبا ما بين قراءة العرب وقراءة العجم الأفارقة، حلقة وصل. نعم،
2: وهذا أيضا يقودنا إلى محور متعلق بالأعجمي يعني غير العربي. هل هم يعني لديهم مدرسة خاصة مثلا قراء كثر في باكستان في الهند، لديهم مدرسة جنوب في شرق آسيا مثلا، أم أنهم لا حسب المدرسة اللي تلقوا منها التعليم؟
0: هو اللي لاحظناه احنا يعني في مدارسنا في حلقات القرآن، هذا ظاهر يعني شيء نشوفه بعيوننا. يعني تجد بعض الجاليات اللي موجودة مثلا في المملكة العربية السعودية، يأتي يمكن بعضهم ما عنده حتى بدايات القراءة، لكن سبحان الله ما يمده يعني يمكن يعيش 1-2 يعني يكون مع حلقات التحفيظ واحتكاكه بالطلاب وكذا، سبحان الله ينطلق لسانه، لكن تبقى لكن العجمية موجودة لا زال، يعني يعني تتضح غالبا في حرف العين، في الهمزات، في التاءات تكون موجودة، لكنها يعني يبدعون حقيقة. يعني اللي لاحظنا احنا انهم يعني يجدون انشراح في صدورهم سواء منهم هم حتى من ابائهم امهاتهم، فيكون تأثيرهم أو تأثرهم أقوى من أبنائنا الموجودين. يعني هذا لاحظ على كثير من الجالية الباكستانية خاصة وغيرها من الجاليات طبعا. لكن المدارس يعني يمكن يجي واحد يسأل يقول ليش ما في مدارس باكستانية، هم
2: أصلاً مدرسة أدائية
0: أدائية باكستانية، لكنهم متأثرين بالمدارس النجدية تقريباً، أو نقول الخليجية غالباً،
2: أو المدينية
0: يعني يمكن سمعنا بعض المدينة تسمع تقول ده هذا
2: أكثرهم يقرؤون بالطريقة الحجازية،
0: الطريقة الحجازية متأثرين به، خاصة لما يكون خاصة في درسوا في مدارس المدينة مثلاً في الحرم يكون تأثرهم أكثر بغيرهم من غيرهم.
1: الشيخ يوسف قبل كم يوم يقرأ علي أحد الطلاب في أحد التطبيقات، يوم خلص قلت من وين؟ طبعا أنا والله ما توقعت أنه من هذه الدولة على طاري العجمة وكذا، مثل ما تفضل الشيخ يوسف يعني يتبين لكن فيه عجمة، لكني ما توقعت أنه قال أنا من أذربيجان، وهو يقرأ قراءة عربية يعني من لكنة بعض الأحرف بالفعل، مثل ما تفضل الشيخ يتبين لك، ولذلك أنا سألته لأن متبين أنه ليس عربي، لكن لو تتمعن في الأمر أستاذ عبد الرحمن ترى أن هذا من إعجاز القرآن أن يقرأه غير العربي، يعني من كيف يقرأه واحد، وهذا مصداق لقول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر. فحقيقة تعجبت يوم قال من أذربيجان وهو يقرأه، نعم عليه بعض الملحوظات وكذا لو، وأرشدته إلى كثرة السماع مثل الشيخ الحصري وكذا، لأن كثرة السماع تقيم الأحرف عنده ويعرف مخارجها ويعرف أحكام التجويد، أوصيته بكثرة الترداد من بعد السماع وهكذا، على طار العجمة هذا الأمر.
2: نعم، وهذا ملاحظ دائما ما يعني حتى في الزملاء الإعلاميين في إجراء المقابلات الإذاعية والتلفازية معهم يحتاج إلى مترجم، لأنه لا يفهم الكلام العربي ولا يستطيع أن يتحدث بشكل عربي بلغة عربية.
1: إيه في التحدث،
2: في التحدث في إجراء اللقاء
1: يعني هذه صارت لي
2: في المسابقات للتو أنها شارك في حفظ القرآن كامل وأجاب عن جميع الأسئلة ولم يخطئ في كلمة، لكن في الإجراء المقابلة يحتاج مترجم
1: وكله باللغة العربية.
0: لكن هذا سبحان الله يعني
1: إعجاز
0: بعد إذنك شيخ صابر، لكن هذه سبحان الله يعني التلاوات العاجم يعني تعطينا بعد ثقافي بعيد جدا، يعني مو مسألة القرآن الكريم أنه أهل العرب فقط، لا بل بالعكس أنها تعطي ثقافة، تعطينا أن عالم تلاوة القرآن الكريم هو فعلا عالم تلاوة القرآن الكريم، تمثل أو اللغة العربية تمثل الشعوب كلها العربية وغير العربية، بل أنها يعني غير العرب يكونون حريصين على تعلم القرآن أكثر منكم من غيرهم، بسبب أنهم يجدون يعني لذة اللغة العربية في ألسنتهم، ويجدون المتعة في قراءة القرآن، ويجدون الأثر في قراءة القرآن عليهم، فهذا يعكس التنوع الثقافي العميق للعالم الإسلامي، وهذا الإرث العظيم الذي هو كتاب الله عز وجل بأن يتعلمه العجمي وغير العربي وغير العربي، وهذا سبحان الله له أثر كبير على يمكن كثير من الناس، حتى أنهم بعضهم عندما تعلم القرآن في يعني أتى للسعودية لم يحفظ القرآن هو وأبنائه، يمكن لما حفظ القرآن قال خلاص اكتفينا، أخذنا ما نريده أن يكون لنا في آخرتنا، وهذه يعني من الأشياء الجميلة صراحة التي يعني لها أثر كبير في مملكتنا العربية السعودية.
1: تصديقا لكلامك شيخ، آية الإسراء تصدق هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، يعني مؤمنهم وكافرهم، على الناس، لاحظ ما حدد ورتلنا على الناس، بالفعل يؤيد كلام الشيخ يوسف أنه نزل على الناس أجمعين لتقرأه على الناس،
5: وبعدها ورتلناه
1: نعم
5: ترتيلة، أي ليرتله الناس ترتيلة فعلا. يمكن لما تطرقت للمدرسة العجمية هذه، طبعا احنا يمكن المدارس التي تكلمنا فيها بالتفصيل التي هي يعني حولنا يعني تعتبر في منطقتنا يعني المصرية والنجدية والحجازية وكذا، لكن لو فصلنا بالتفصيل مدارس كثيرة، يعني أعتقد المدارس التركية لهم النغم التركي له مجالات كبيرة جدا حقيقة، يمكن شفنا بعض المقاطع، المدرسة الإيرانية كذلك تهتم وإن كانت متأثرة أكثر بالمدرسة المصرية في التلاوة
2: كلهم،
5: نعم المدرسة الأندونسية والماليزية أيضا مدرسة ولها مجال حقيقة، لكن من جهة العجمة العجيب يا شيخ أن هناك بعض من نشأ في هذه البلاد ولم يأتي إلى البلاد العربية، يمكن لو قلنا أنه باكستاني ولد في المدينة وكذا خلاص أصبح مولود في بلد العرب تطلع حروفه فصيحة وكذا وكذا ولا يظهر أي أثر.
2: تأثر بالبيئة اللي موجود فيها.
5: لكن العجيب أن في بعض المسابقات كانت مسابقة تسمى مسابقة صغار الحفاظ كانت تسوي تجريها الرابطة وهم أقل من 10 سنوات وكان الفائزين على مستوى العالم 5 كلهم من استانستان تترستان وطاجيكستان وكذا. أنا حضرت حقيقة حفل التكريم في أحد الفنادق وأنا انبهرت من أداء الطلاب ليس فيه أثر العجمة مطلقا وكلهم يعني جايين من بلدهم وليسوا يعني مولدين هنا. فحتى جلس جنبي أحدهم يعني بعدما قرأ فقلت ما شاء الله يعني كيف حفظت ما أعرف ما فهم كلامي حقيقة. فجاني المرافق قال لي ترى ما يفهم العربية. قلت يا شيخ بهذه الفصاحة التي قرأ بها لا يفهم العربية. فقال نعم. فأردت أن أثني عليه وأشجعه فترجم. لكن
2: تسمح لي عفوا يا شيخ أظن أنه لأنه حفظ في الصغر هو الذي أذهب عنه العجمة
5: وقد يكون الذي حفظه عنده عجمة الشيخ نفسه قد يكون الشيخ نفسه عنده عجمة لكن سبحان الله لأنه تلقى يعني بعض الناس يصف الأحرف لكن لا يستطيع أن ينطقها كأنك تحفظ عن الشيخ عنده لثغة في حرف الراء لكنه يصف لك الراء. أكثر ما يظهر عند الأجانب غير العجم يعني غير العرب قد يكون تفخيم ترقيق في بعض الأحرف تعرف من خلال حتى لو صليت خلفه وكان إمام وحتى وكذا كذا فيه خنف في بعض الحروف أو غنف في بعض الحروف لكنها يسيرة قفلة الجملة فيها شيء يبين أنها عليمة تجد مثل الأشياء الخفيفة هذه كلها تعرف أنه أعجمي. لكن يبقى فعلا كما تفضل الشيخ يوسف الشيخ أحمد أن هذا القرآن حلت بركته حقيقة على كل الأصوات وعلى كل الحناجر وعلى كل العقول وعلى كل النفوس فيعني وقرأه الجميع وتمكن منه الجميع وأحبه الجميع بغض النظر عن الأشياء الفروق البسيطة هذه وتبقى يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني كون النبي عربي والقرآن عربي هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وقد يثاب غير العربي يعني على جهده أكثر من العربي يعني في حفظه لو كان يعني غير العربي اجتهد وقرأ بهذه الكيفية قد يثاب أكثر لأن جهده أكثر وتعبه أكثر حتى يصل إلى هذه المرحلة وهذه المرتبة من الأداء الصوتي.
1: نعم. من هنا يا شيخ عبد الرحمن نوجه رسالة لأبنائنا وبناتنا القرآن نزل عندنا وبلغتنا بلغة عربية فصحى أفلا يحق هو حق علينا أن نتعلمه ونقرأه ونقرئ به وهو من نعم الله جل وعلا. انظر إلى هؤلاء اللي يذكرون الشيخ يذكرون الشيخ يعني أتوا من بلاد متغربين وتعلموا القرآن في بلادهم وهم غير عرب ولسانهم لا ينطق باللغة العربية بل إنك مثل ما تفضلت المشايخ إذا تحدثوا معه باللغة العربية يلتفت عليك يقول وين المترجم يعني. هذا من إعجاز القرآن ومن ناحية أخرى رسالة لنا لنعي أن هذه من أكبر نعم الله جل وعلا علينا.
0: طبعا أضيف حاجة بسيطة سبحان الله يعني رغم اختلاف هذه اللهجات والمثل يعني اللغات إلا أن هؤلاء بالنسبة للأعاجم يسعون بقدر ما يستطيعون أنهم يتبعون أحكام التجويد بقدر ما يستطيعون وبكل دقة. يعني لو تلاحظ على الذي الأعاجم لو تلاحظ على الأعاجم أن تجد دقيق جدا في في في في تطبيق أحكام التجويد ويظهر هذا طبعا جهدا واضحا على طريقة قراءتهم. يعني لو تسمع الأعجمي تحصله يحاول يخرج الغنة بطريقة دقيقة الإخفاء بطريقة دقيقة ليه وهذا دليل على أن وهذه من فوائد التجويد أنها تقدر تقول أنها وحدت الناس أنهم يقرأون القرآن بطريقة بكيفية معينة. فلذلك يعني مهما حتى اختلفت اللهجات واختلفت سواء أعجمي أو عربي إلا أنهم يطبقون قراءة القرآن بطريقة معينة وهي أحكام التجويد.
2: لكن عفوا شيخ يوسف أنت لما أشرت إلى المدرسة الباكستانية أو القراء الباكستاني تقول في مسألة الغنة أن ليس لا يوجد لديهم تفخيم وترقيم وهذه من أصل علمي أو أنهم أخذوها هكذا فقط؟
0: طبعا هو ما أخذينها عن أصل علمي لأنهم أخذوا القراءة بالسند ومشايخهم هم نقلوها بهذه الطريقة. يعني مثل إحنا أنا مثلا الشيخ أحمد الشيخ صابر مشايخنا أعطونا طريقة أن هذه السند وصلنا بهذه الطريقة هم لديهم مشايخ وصلهم السند بهذه الطريقة.
5: يعني مثلا تطبيقا له مثلا إحنا نقرأ من قبل ممكن هم يقرؤون من قبلي لأجل الغنة تابعة لما بعدها، كلوا من طيبات، نقرأ نحن كذا
1: اختلاف مدارس.
5: نعم هم يقولون كلوا من طيبات، تظل الغنة عندهم رقيقة بغض النظر عن الحرف الذي يأتي بعدها. لكن أنا أقول سبحان الله، وهو من تيسير الله القرآن.
1: نعم.
5: ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذه الآيات التي كررها الله سبحانه وتعالى في سورة القمر كأنه إلحاح يعني على النفس البشرية أن تعلم أن القرآن ميسر. إذا كان من لا يفهم اللغة ويعجز أن ينطق حرفين من غير القرآن حفظ 600 صفحة من كتاب الله بمد وغنة وغلقلة وتفخيم وترقيق، يا جماعة الخير هذا يعني شيء لو تقوله يعني في غير القرآن ولغير المسلمين أو لغير العرب
2: ما يتصور،
5: ما يتصور صعب. لأني شوف هذه 600 صفحة، هذه كل صفحة فيها 15 سطر، كل سطر فيه ما يقارب 10 كلمات، كل كلمة فيها ما يقارب 3 أحرف 4 أحرف، كل حرف فيه 5 صفات أو تزيد.
1: يا
5: إيه والله أنا ممكن حسبتها في يوم من الأيام حوالي يعني 2 مليون وكذا حكم تجويدي في القرآن الكريم. تخيل 2 مليون حكم تجويدي أو أكثر من 2 مليون حكم تجويدي يقرأه ويتقنه من لا يستطيع أن ينطق جملة بالعربية في غير القرآن. هذا والله شيء عجيب حقيقة. اي والله.
1: ولا عجب الشيخ صابر انك كلما قرأته وتكرره لا تمل من قراءته وسماعه وترداده،
5: مو بس لا تمل وترداده يزداد فيه تجمله حلو اكثر، كل ختمة تكون افضل من اللي قبلها.
1: تأمل.
2: الله يعطيكم العافية مشايخنا الكرام. وصلنا الى تقريبا الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة وفي هذا المحور، أريد أن نختم برأي منكم وهو ربما يشغل كثير من الشباب في الفترة الأخيرة، وهو تتبع المدارس الأدائية. يعني قارئ مثلا هنا في الرياض السعودي من مسجد، لكنه نظرا لانفتاح العالم ووصول كل هذه المدارس الأدائية يستطيع أن يستمع إليها كلها، فأحيانا ينشغل بعض الشباب القراء بتتبع هذه المدارس، مرة يقرأ بهذه ومرة بتلك. يعني حول هذه الجزئية نريد أن نختم، نسمع رأيك شيخ صابر.
5: تقصد يعني هل هذا صحيح ولا غير صحيح،
2: وإن كان صحيح إلى أي درجة، ويعني توجيه حول هذه النقطة.
5: شوف هو حقيقة لا ينبغي المبالغة أبدا أبدا في الأداء النغمي، وهذا الذي أصلناه في البداية، سواء يعني هو طبعا الأصل أن يقرأ الإنسان بالنغم الطبيعي الذي نشأ عليه والذي يتربى عليه، لكن لو كان عنده إمكانيات وجد نفسه وجد إحساسه وجد قلبه في أداء معين، يعني على سبيل المثال بعض القراء مثلا إذا قرأ بالنغم العراقي تكون تأثيره أقوى، وهو وليس من العراق ولم ينشأ عليه، لكن يمكن تعلمه مؤخرا، لكن وجد في بعض النغمات العراقية يعني شيء يلامس قلبه أو يلامس قلب الذين يستمعونه أو الذين يحضرون خلفه إن كان إماما وكذا، أعتقد هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي موسى لو رأيتني وأستمع لقراءتك البارحة، فهذا يدل على أن أبو موسى صوته في الأصل جميل، لكن قال لو علمت أنك تسمع لحظة، كأنه يقول إن في مساحة أكبر يا رسول الله، يعني كان يقول عندي أكثر ترى، يعني أنا كنت أقرأ على يعني على سجيتي وعلى طبيعتي التي أراجع بها وردي اليومي وكذا وكذا، لكن والله فيه أكثر من نغمة وفيه أكثر من أداء. فلا يلام أبدا حقيقة، أن لا يلام القارئ في أن يقرأ وأن ينوع في صوته وأن يجمل في صوته بلا تكلف، ولا يلام السامع إن كان يعني يتتبع القارئ ويحب أن يقرأ هذا، يسمع جميل. هذا يوم هذا يوم، يعني ما في إشكال أبدا.
2: جميل.
0: لعلي أضيف على ما ذكر الشيخ، هو ذكرها في آخر حاجة كنت محضرها، اللي هي مسألة التكلف. يعني جيد الواحد أنه يقرأ بطريقة معينة بما يتناسب مع صوته وطاقة نطاق صوتي له بالنسبة لحضرته.
2: هذه النقطة مهمة.
0: أين؟
2: معرفة مساحة الصوت.
0: مساحة صوته طروري. بالضبط. طريقة قراءتك، يعني بعض الناس تحصله يتصنع القراءة، يعني يتكلم معك بأسلوب مثلا تقول له اقرأ يطلع بصوت ثاني، تقول هذا مو صوتك،
2: صوت المستعار،
0: صوت مستعار، تقول مو صوتك هذا، لا أنا أبغاك تقرأ بصوتك بطريقتك التي يرتاح لها السامع، لأنه يعرف أنك أنت اللي تقرأ. ما تحصل واحد يقرأ بطريقة معينة لما يلتفت تقول مو هذا اللي أعرفه أنا، لا اقرأ بطريقتك بدون تكلف وبدون تعسف وبدون يعني عكر الحروف من أجل أنك تجيبها الطريقة المعينة التي تحبها. أهم شيء أنه لا يتكلف في قراءتي، حتى أنه ولا يتبع بشكل كبير لأن هذا يمكن يضيع طريقة. يعني حاول أنك تأخذ القارئ المميز، وإذا كنت ترى أنك ترى تقلده أو بطريقتك أفضل منك تقلد غيرك.
2: وأظن هذه يعني من أدق الأمور التي يجب على القارئ أن يعرفها بشكل جيد، وهو أن يعرف صوته ويعرف مساحة صوته، يعني كيف يبدأ وكيف ينتهي. وهذه سبحان الله الصوت المستعار على الطاري. يعني أنا دائما أقول للزملاء المذيعين عندنا في الإذاعة مثلا، بعضهم يقول أنه الناس في الأماكن العامة ما تعرفني، يعني أتحدث معهم ما يعرفون أني أنا فلان اللي يسمعونه بشكل يومي في الإذاعة إلا باسمي.
0: لا بس ثوب غيرك.
2: قلت معناه أنك أنت في التقديم الإذاعي تتكلف وتخرج بصوت ليس شبيها بصوتك الطبيعي اللي تتحدث فيه مع الناس. في المقابل بعض الزملاء يقول لا أنا يعرفني حتى غير العربي أحيانا في البقال وكذا، يعرف أني أنا، يقول أنا أسمعك في الإذاعة. نعم. قلت معناه أنك أنت تتحدث وتقدم برامجك بصوتك الطبيعي بدون تكلف.
1: نعم، هذه نقطة هامة الحقيقة عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن، التكلف ومناسبة الطبقة، هذان أمران مهمان. بس أنا ودي أنا وذكرها المشايخ، ما ودنا نعيدها. ودي أضيف نقطة ثالثة، في فرق بين أنك تبي تسمع إلى أكثر من نغم، اسمع، هذا لا أحد ما أحد في التعلم وكذا، بس إني أفرقها من ناحية الأداء. الأداء لاحظ، السماع غير، اسمع من تريد،
2: صحيح.
1: لكن عند الأداء لا، لازم تأدي بما يتناسب معك عشان نفرق بين السماع. اسمع بحيث أن يجي واحد يقول أسمع للعراقي، أسمع للنجدي، أسمع، نعم أسمع اللي تبي. لكن حديثنا الآن فيما يتعلق بالتكلف ومناسبة الطبقة في الأداء، سيما إن كنت إماما أو تقرأ في حفل معين أو ما إلى ذلك، لا لابد أن تراعي مسألة الطبقة ومسألة التكلف. أما من ناحية السماع لا، اسمع إلى ما تريد من المدارس، بل التي ربما أنت تتأثر بها من ناحية مو بشرط أداء، من ناحية التدبر، ناحية الخشوع ستفيدك. بمعنى أوضح، قد أنا أميل إلى الأداء المصري والمدرسة المصرية سماعا، لكن لا أستطيع أن أطبقها.
2: أكيد
1: أيه. لأني
2: الشيخ أحمد يعني المدرسة الأيوبية الحجازية هي مدرستك الأساسية في الأداء،
1: في الأداء،
2: لكنك في السماع جميل هذه النقطة حتى.
1: نعم.
2: لا يعني
1: نعم اسمع،
2: تترك علينا البعض أنه اسمع ما تريد. كنا نشير أيضا في الختام إلى لما كنت أسألكم أنه هل هذه المدرسة يسهل تعلمها أو أنها صعبة التعلم، فهذا أيضا
1: هذه أشرنا لها عبد الرحمن. في المدرسة اليمنية،
2: في كل المدارس كنا نقول تقريبا أنها مدرسة سهلة ممتنعة.
1: لا النجدي اليمني يبدو لي ما يضبطها إلا أهلها في الأغلب. نعم. صعبة شوي.
5: نعم. النشأة، لأن النشأة يا شيخ تقول مثلا فلان نشأ يسمع سنوات طويلة نغم معين استقر في وجدانه، ما يحتاج يخرج منه بلا تكلف.
2: وهذا نعم. كنا أيضا نسمع في بعض المشاركات، يعني يكون واضح وإن كان شاب سعودي يقرأ بس واضح أنه متأثر بالمنشاوي، هذا الذي تقوله.
5: نعم. نعم.
2: يعني نحن كنا تذكر الشيخ يوسف والشيخ صابر في المقابلات التي نجريها من بعض المتقدمين لتسجيل المصاحف المرتلة في المركز، يعني كلنا نجمع على أن هذا القارئ لديه صوت جميل، لكنه ما استطاع أن يقرأ بصوته الجميل. يأتي بصوت مستعار، إما أنه يأتي بطبقة عالية أو طبقة نازلة، فنحاول أن نأتي معه هنا وهناك، اقرأ أخرى، اسمع، نسمع تلاواته القديمة، فيحتاج إلى دربة حتى يأتي بصوته الطبيعي.
5: وهذه يا أستاذ عبد الرحمن، وإن كنا عشان أطيل، وهذه تجعلنا نقول لماذا لا يتعلم القارئ شيء من الأداء. أنا بعض الناس ينادون يقولون دع الناس يقرؤون على سجيتهم. أحيانا تقرأ على سجية لكن أنك تعلمت خطأ من البداية، يعني لم تتعلم أشياء إلا بعد 30 سنة، واحد نبهك بعد 30 سنة، يعني غبت 30 سنة تقرأ وأنت تتعب وكذا، واحد بعد 30 سنة قال لك كان خبير، فهي خبرات صوتية.
2: جميل، سنواصل إن شاء الله في هذا البرنامج الحديث في مجموعة من النقاط والمحاور المؤدية إلى المهارة في تلاوة القرآن. شكرا للمشايخ الكرام الشيخ صابر عبد الحكم، الشيخ يوسف الدوسري، الشيخ أحمد العبيدي. هذه تحية زميلي مخرج البرنامج خالد المالكي، وتحية من محدثكم عبد الرحمن الشايع. يتجدد اللقاء معكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الماهر بالقرآن، هذا أوان برنامجكم الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
4: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
3: الماهر بالقرآن.
6: إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
7: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
8: أفكار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ما بعرف هم أحسن مننا.
2: يا أخي أنا متخرج وأنا عند الحين ما نعرف تخصص، تدري؟
3: يا أخي الزواج هم خلك منه.
4: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه. روح الشباب
5: روح الشباب. برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
6: روح الشباب. والله يا أخي أنا مظلوم في البيت دائما أخدمهم. بس ما في احد.
7: الشباب احنا فرصه، لازم المجتمع يستثمر.
8: لو اعطونا مجال كنا ابدعنا وسوينا فرص.
9: روح الشباب تشع من ارواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمه.
5: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والارشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: روح الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم روح الشباب. أحييكم أنا طلال الزادي والفريق العامل معي من الشؤون الهندسية عبد المحسن الخطابي، ومن الماستر كنترول محفوظ القرشي، ومن استوديو الهوى ماجد المالكي، ومن استقبال المشاركات عيض البقمي، ومن الإخراج مصطفى مستنطق، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الثقفي. نحييكم في هذه الحلقة ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. روح الشباب. مستمعي الكرام، الحديث عن الشباب وعن المواضيع التي تهم الشباب هو حديث ماتع وذو شجون، واليوم سنتحدث عن قضية ربما يعاني منها كثير من الشباب، وهي قضية آراء الشباب هل هي واقعية؟ وينتظم الحديث من خلال المحاور التالية: ما الحكم السائد عن آراء الشباب والفتيات؟ وماذا ينقص آراء الشباب والفتيات ليتقبلها جيل الكبار؟ وكيف يملك الشباب والفتيات مهارة تجاوز العقبات التي تعيق تقبل آرائهم؟ وما قانون تثاقف الأجيال ليتفهم كل طرف رأي الآخر؟ كل هذه المحاور وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. حياك الله يا دكتور عبد الله.
1: مرحبا بكم الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات والشباب الذين معنا.
0: أيضا يشاركنا في هذه الحلقة المهندس رايد السفيان. حياك الله مهندس رايد.
2: الله يبقيك طول عمرك.
0: زمان عنك شو.
2: بالعكس أنا اللي زمان عنكم أساسا. ورحب فيك ورحب في السادة المستمعين الكرام، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة
0: إن شاء الله
2: بجمالكم
0: وجمالك. أيضا معنا باسل الغامدي. حياك الله باسل.
3: الله يبقيك ويسعدك إن شاء الله.
0: شباب خليني أبدأ بكم عبال يعني الدكتور عبد الله ما شاء الله يسخن، ودائما هو يقدم الشباب بدري. الموضوع يعني هل آراء الشباب واقعية؟ إيش رأيك أنت في الموضوع؟
2: أنا أشوف آراء الشباب فعلا واقعية بحكم أنهم بدأت تتنفذ على أرض الواقع ونشوفها كثير وتواكب التطور، لكن المشكلة تقبل الجيل السابق لآراء الشباب. هذه هنا المشكلة اللي يمكن والعقبات اللي يواجهونها الشباب لما يتكلموا عن آراء جديدة وأفكار جديدة. طبعا شيء معروف أنه أي حاجة غير مألوفة مرفوضة مهما كانت، فهذه عقبة تواجه الشباب في تنفيذ آرائهم وأفكارهم على أرض الواقع. لكن بالعكس الحمد لله يعني في تخطي لهذا الحاجز وبدأت تنفذ الآراء والأفكار الجديدة، ويمكن نشوف في حياتنا اليومية من ابتكارات وآراء وتطورات علمية ووصول المجتمع، أفراد المجتمع في شباب وفتيات لمستويات عليا يمكن كبادر لم تصل إلى الأجيال السابقة من هذا التطور. فأنا أشوف أن الآراء آراء الشباب والفتيات فعلا هي نحن في أمس الحاجة لهذه الآراء، وإحنا لازم نتوجه إليها لتطويرها وخلق جو مناسب لها لكي تتطور تنمو وتتطور.
0: يعني هي في سبيل في طريقها للتقبل في ظنك؟
2: نعم في سبيلها للتقبل. وكمان يعني الشباب صار الشباب والفتيات صار عندهم وعي كيف يقوموا بإيصال هذه الآراء. يعني من أول كان خلاص عندي فكرة تجي أنت حطها في المجتمع يلقى رفض ويلقى الانتقادات كثيرة تسبب لتقاعس هذه الآراء والهمم. لكن الآن لا، أصبح في تقنيات وفي أسلوب وفي تطور وفي وممكن أنا أقدر حتى لو كان الكل رافض هذه الآراء والأفكار أنا ممكن إني أقدر أنفذها في أرض الواقع، وممكن أفاجئهم بالنتيجة على طول بدون يمكن جميل. أنا أتحمل النتائج السلبية أو كانت نتائج إيجابية أقدر أنا برضو جميل. أتحملهم.
0: بس الحكم السائد عن آراء الشباب، ماذا يقول الناس عن آراء الشباب؟
3: سبحان الله، أحيانا يخطئ الناس في تقدير الشباب.
0: أحيانا ولا كثيرا؟
3: كثيرا كثيرا. طيب بصراحة من هم أكبر من السن يعتقد بأنه إذا كان عمره أكبر من عمر الشخص الآخر أنه رأيه أقوى وأصح وواقعي بشكل أكبر. آراء الشباب والفتيات إذا أردنا أن نتكلم عن الحكم السائد عنها بالضبط فلا بد لنا أول شيء نرى من هم الذين يحكمون. إذا كنا نتكلم
0: عن حدد الكبار يعني الفئة هذه اللي تحكم،
3: إذا كان الجيل السابق، حينما نتكلم عن الجيل السابق لا بد يكون هناك رفض من الجيل السابق، لأنه ربي على أفكار خلاص، وأتى جيل آخر ربي على أفكار أخرى، فأحيانا يحدث تعارض بين الأفكار، وفي وليس أحيانا، في الغالب يحدث تعارض. فهنا تأتي مرحلة القوة، اللي هو ما دام أنك أصغر مني أو أقل مني سنا أو علما حسب وجهة نظره، لا رأيك خطأ. وأحيانا يكون الرأي صحيح وتعرف أنه صحيح، لكن لا استكبارا تقول لا رأيك خطأ. فالمشكلة في الحكم السائد ليست فقط في الحكم، بل في التقبل. أنا لا أتقبل رأيك لأنك أصغر مني. أذكر مرة من المرات اجتمعنا في اجتماع
0: يعطونا وقع يعني،
3: وما يعني ما حد يعرف كم عمري، فقلت أني في الصف الثالث ثانوي، وكان في طالبين من الجامعة. فأول ما جبت صيغة أني ثالث ثانوي كأنهم كذا
0: نظروا لك استصغار،
3: نظرة استصغار. فقلت لهم، قلت لا تحكموا على الأعمار، فكم من صغير خير من ألف كبير، احكموا على العقول. فنحن الآن نتحدث عن آراء، نتحدث عن عقول، لا نتحدث عن أعمار.
0: جميل،
3: فهذه وجهة نظري.
0: والله متحمسين الشباب، وكأنك كذا جينا الجرح وضغطنا عليه شوية.
1: أيوه جيد. طيب يعني ما نصبوا إليه مع الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعلا الشباب أحيانا قد يهضم في النظر إلى رأيه وموقفه استصغارا لسنه، لكن حينما نريد أن نتفهم هذا الموضوع، حتى يعني كما نقول دائما ننزع الدسم، فنقول أصلا إحنا نقول آراء الشباب أو آراء الجيل الذي هو أكبر من الشباب هو رأي. ما دام هو رأي، هو في أصل جذر كلمة رأي من الرؤية والنظر.
3: صحيح.
1: فكيف تحاسبني على ما أرى؟ أنا هذا الذي رأيته، هذه الزاوية التي رأيت منها هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء علاقة، سواء كان هذا الشيء مفهوم، سواء كان هذا الشيء أشياء فيزيكال مادية، لكن في الأخير هذه الزاوية التي رأى منها بعينه أو بقلبه ببصيرته، فالمفترض أن يكون هذا مدعاه لأن نتفاهم ولأن نتثاقف ولأن نتبادل الآراء ولأن يفهم كل واحد منا أين يقف الآخر، بدلا من أن أصادر رأيك أو تصادر رأيي، وإنما أن, أن, أن, أن ترى أنه الزاوية التي أرى منها وأبصر منها غير الزاوية التي تبصر منها.
3: صحيح.
1: هذا لوحده سينزع فتيل المشكلة إلى حد كبير. هذا يعني من زاوية. أمر آخر في علاقة الأجيال فيما بينها، دائما الذي يوضع على على على الطاولة أن العلاقة بين الأجيال في تبادل الآراء على الأقل وفي تفاهمها هو علاقة الصراع واحتدام النظر للأمور فيما بينهم. الكبار يرون أن هؤلاء الشباب متهورون،
3: نظرة
0: هذه نظرة موجودة أصلا،
1: ودائما رأيه فيه اندفاع
3: حماسة،
1: وموقفه فيه حماسة،
0: وما يفهم الحياة،
1: وما يفهم كويس،
0: وتو طالع من من من من البيضة.
1: والشباب يرون أن رأي الكبار
0: مقفلين،
1: قديم،
0: مقفل، راحت عليهم،
1: عفى عليه الزمن، راحت عليهم، ويعني وين الناس، وين
0: في تباعد بين الجانبين.
1: في تباعد بين الجانبين بسبب أن كل واحد لم يحكم على الأمر أنه هذا بصر صاحبه، يعني هذا الشيء أنا أراه من هذه الزاوية وأنت ترى من الزاوية الأخرى.
3: صحيح. عشان
1: لماذا لا نسعى إلى أن نتكامل؟ أعجبني أحد العلماء حينما يقول متى نستطيع أن نرى الكعبة من كل جهة؟
3: إذا صورناها من كل جهة ودمجنا الصور،
1: لا، حينما تجمع أنظار المسلمين الذين يطوفون حولها من كل جهة، لكن نظر واحد لا يمكن أن يحوط بها.
0: وبالتالي
1: إحنا ككل هذه الأجيال الكبار والصغار حينما يتكاملون سيصبح رأيا ناضجا. حينها أنا إذا كنت كبير أعرف أنه أنا يبغى لي أقترب قليلا، ويعرف هذا الشاب أنه لا يحتاج أن يعيد صياغة رأيه هذا حتى يقبل. وبالتالي تتكامل ونشوف الموضوع من كل زوايا، تماما مثل ما يرى المسلمين الكعبة من كل جهة، بسبب أن أيوة بسبب اجتماع أنظارهم، لا بنظر واحد منهم أو جهة واحدة.
0: طيب يعني بمعنى أنه ما نقدر نخطئ أحد، لا الجيل السابق ولا ولا ولا ولا الشباب الحاليين.
1: أيوة السبق للتخطئة خطأ، السبق للتخطئة خطأ.
0: طيب هذا ممكن يتفهم، ويمكن أنا في ظني يتفهم الشباب أكثر من الكبار ولا لا؟
1: الكبار ممكن يقولون لك نحن نتفهم هذا أكثر من الشباب.
0: إيش رأيكم أنتم الشباب؟ من اللي يتفهم أكثر؟
2: عشان يفهم اللي يتفهم أكثر
0: أتوقع الشباب
2: قولهم اللي تغلبه يلعبه.
0: أيوه.
2: صحيح ولا لا؟ فلما يجيك شاب فعلا متهور في كلامه، وزي ما قلت قبل شوية الفكرة بدون صياغة بدون احترام لكبرياء،
1: عفوا معليش، متهور من وجهة نظرك إذا كنت كبيرا.
2: لا صدقني أنا حتى لو شفت يعني جاني، حتى لو شخص صغر مني وكان مندفع بقرار وبدون أي احترام لكبريائي لخبرتي
1: طيب سألته هو لماذا، سألته لماذا اندفع؟
2: ما أعطاني فرصة أصلا أسأله أنه ليش اندفع، هو يعطاني الفكرة.
1: إذا أنت لا تعرفني.
2: أنا ما أعرف كيف.
1: إذا لازم تتعرف علي أول شيء. أولا لازم تتعرف علي.
0: طب هو ما تحلك أنك تتعرف عليه.
2: أي هو ما تحلي.
1: لا أنت لازم تتعرف علي. أنت الآن كبير وناضج وأكبر مني، تفهمني، احتويني، استوعبني.
2: المشكلة هنا، المشكلة أنه أنت عارف الأشياء هذا، المفروض أنك تعرفني وتحتويني. طيب يوم أنت
0: تقصد
2: عارف
0: من؟ تقصد عارف من؟ الجيل الكبار ولا؟
2: لا صغار. أنت عارف أنه المفروض أنه الكبير يحترمني.
1: هو الآن يقول أنت يا الشاب الصغير أنت
0: تحترم الكبير.
1: تحترم الكبير. أنا ما قلت، أنا ما الذي فعلته لا أرى أنه سوء احترام.
2: أنت معطيتني فرصة، أن أنت لو ضربت لك مثال بس
1: علمتني كيف علمتني كيف أرجع إليك وكيف أطرح رأيي.
2: ما أعطيتني فرصة، أنا جيت أنا ما أعطيتك.
1: أنا تربيت بين يديك فرصة. تربيت بين يديك سنين.
2: أنا غلطان ليش؟ لأن أنا ما أعطيتك الفرصة.
1: أعطيني فرصة أعبر عن رأيي في قضايا صغيرة وأنا صغير. لذلك إذا درجت في سنية الشباب سأتعلم، سأكون على درجة ما دربتني عليه.
2: عشان نوصل لأنه الجيل السابق يقتنع بفكرة الجيل الجديد، أنه لازم يكون في حل وسط، ويكون الاثنين يشوف بالزاوية اللي يشوف من الطرف الآخر.
1: يا سلام.
2: يعني ما أقدر الحين يجي الشاب.
1: من المسؤول عن صناعة هذه الهندسة الآن؟
3: الجميع. الجميع.
1: أيوه يا سلام.
3: المتلقي والمرسل. فأيضا سبحان الله في نقطة قاعدة الآن أتفهمها، اللي هي لابد لنا أن نسمع جيدا ثم بعد ذلك نناقش الآراء.
1: يا سلام.
3: فأنا يوم أعرض فكرة باندفاع أو حماسة، دعني أنتهي من حماستي واندفاعي ثم بعد ذلك وضح نقطتك وعاتبني على إيش حماستي، لكن لا تهمش رأيي. جميلة هي العبارة التي تقول اختلاف الآراء لا يفسد للود قضية، فأختلف معك وتختلف معي شيء طبيعي، ولكن لا نهمش بعض ولا نرفض رأي الآخر، فهي آراء في النهاية. أيضا سبحان الله.
0: خلوني أنا أسأل، الكبار اللي احنا ندندن حولهم، هل نقصد بهم الآباء والأمهات؟
2: لا
0: الإخوان ولا من نقصد الكبار؟
2: أنا عن نفسي أقصد الجيل السابق.
0: أقصد الجيل السابق.
2: أيوه. من جدات وأنت طالع، ولا إن كان نزلت سنة واحدة بس.
0: طيب. طيب وأنت يا باس من يخطر عليك في الكبار؟
3: والله يخطر ناس كثر، يعني اللي جاوزوا 50 مثلا.
0: اللي جاوزوا 50. تقصد بهم من لك

0: رحمه الله انه 40 عاما جيل. ف يعني من كان اكبر من هذا السن فاللي ذكروا الرقم اللي ذكروه ظريف, يعني انه يكون نقول اليوم من هم في سن الخمسين هم من جيل اخر غير جيلك.
1: صحيح.
2: طيب احيانا هم, انا كذا قاعد افكر في ظني, ايوه في ظني انهم هؤلاء اللي يمكن الكبار احنا كشباب لازم نلتمس لهم العذر. ليش؟ لانهم احيانا جاوا في عصر معطيات وغير معطيات اللي موجوده عندهم, احيانا العقل ما يمكن يستوعب الموضوع. يعني واحد كد طول عمره يا ابو عبد الرحمن بدا يحط الريال فوق الريال لين جمع ثروه معينه, وبين يوم وليله يلقى واحد من المشاهير ويسمع انه يطلع في في عشان يطلع في اعلان ابو خمس دقائق ولا عشر دقائق وياخذ 50 كمان دقائق وياخذ 50,000 ولا 70,000, ما يمكن يقبل عقله. هذا كله خراط وكله كلام فاضي.
0: شوف الصيرورة التي حاصلة في يعني عجلة الزمن واحدة والنقلات التي حصلت. صاحبنا اليوم اللي عمره 50 سنة لما كان شبابا كان يرى من قبله وين, يقول لهم انتوا وين, انتوا عليكم غبار. قبل 50 قبل 30-40 سنة طيب. هو يرى ذلك الجيل متخلفا بدائيا في تفكيره, وهو المتنور اللي فاهم اللي مستوعب.
1: صحيح.
0: وثق تماما انه حتى انت اليوم
1: باقي تكبر ويجيك نفس
0: عيالك سيرون انك يا اخي سبحان الله كيف تفكر بهذه الطريقه.
2: يبغاك تحديث بيانات.
0: يبغاك تحديث
2: كل شيء, يبغاك تحديث.
3: بس كمان انت نسيت عامل مهم جدا, يعني التجارب. يعني مثلا لو جاء اصغر مني وقال لي فكرة وأنا رفضت, يمكن في البداية رفض مو الرفض اللي
2: المطلق
3: وسوى الفكرة ونجحت, جاني بعد فترة قال نفس فكرة ثانية, أنا تقبل الفكرة الثانية إيش كيف راح يكون, زي إنه لما تكون
2: أكثر
3: فكرة أكثر. تكون أكثر تقبل لها أكثر, لكن إذا فشل
2: هتتعزز. أنا
3: التجربة الثانية مره ما في ديدلاين, ما مستحيل انه تسويها.
0: شوف في اصول, في اصول تسمح لي لازم.
2: لا باخذ يعني معي اتصال وبرجع لك. معنا عبد الرحمن, تفضل يا عبد الرحمن.
4: اهلا وسهلا, السلام عليكم.
2: حياك الله. عليكم السلام, مرحبا عبد الرحمن.
4: صحيح. بالنسبه لموضوع الشباب وارائهم, انا باختصار شديد تجربتي كشاب في في في, في النقطه هذه, يعني نحن نميل كشباب الى إذا نود أن نقول آرائنا وأفكارنا في المواضيع المختلفة, خصوصا الآن يعني عندما أتيحت لنا بعض المنصات الإلكترونية في تويتر وفيسبوك وغيرها. لكن هذه بخصوص المواضيع العامة أو حتى في المواضيع الشخصية مع الأهل ومع الأصدقاء, لكن مع الوقت نكتشف أننا كنا على قصور, على قصور كبير في إدراك كنه الموضوع حقيقته, وهذه يدركها الإنسان كل ما تقدم في السن أكثر. وأنا لسه يعني الآن يعني 25, ما دخلت في السن كثير, بس لما الواحد يقرأ أكثر يطالع يشوف يكتشف أنه في أشياء كان بيسويها يعني يحتاج له توجيه فعلا, يحتاج له الواحد يعني يبصره فيها.
2: عبد الرحمن إيش تبغى تقول للشباب يعني, يعني باختصار في الموضوع الشباب اللي طيب. تفضل.
4: فاللي أنا اللي أشوفه التعامل مع الشباب يعني في آرائهم أو نصيحتي للشباب, لأن نسمح لهم بطرح آرائهم تمام وأفكار, لكن أن نتفاعل مع النقاشات تكون معك مع الناس اللي عندهم الكبار السن أو الناس الاستشاريين أو عندهم خبرة, لابد يكون في تفاعل مع أصحاب الخبرات, ولابد أن نتبنى فكرة إنه طرحك للفكرة أو أنت أو تبنيك لغاية معين, هذا لا يعني أنه لابد أن يكون صحيح, لابد أنه يتبنى على أرض الواقع, لكن ونفعل النقاش والأخذ والرد إلى أن توصل يعني إلى قناعة معينة للشاب أو للفتاة أن الرأي هذا ربما يكون قاصر, ربما يكون غير صحيح, وربما يكون صحيح, وهذا اللي عندي.
2: جميل, شكرا لك عبد الرحمن.
4: الله يخليك. شكرا جزيلا.
2: إيش ولا نطلع فاصل عشان تتحمس؟ طيب مجتمعي الكرام, نخرج وإياكم إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم.
5: عيشوا السعادة.

0: تحولات آراء الشباب من كونها واقعية أو هي من نسج الخيال هي واقعية من منظورهم لأنهم
1: أو فيها شيء من الواقعية ولا هم يرونها واقعية 100%؟
0: لا هم يرونها واقعية،
1: ترونها واقعية 100% أنتم؟
2: حسب الرأي.
1: طيب.
0: لا لأنها من واقعهم ومن حياتهم ومن عقولهم. اختلاف يعني كيف ينظر إليها الجيل السابق، رأى أنها جانحة وأنها ليست منسجمة مع الواقع. لكن السؤال الذي كان ينبغي أن نطرحه، أي واقع هذا؟ واقعهم أو واقعنا؟ إذا كان واقعهم هم يرون أنهم تطابق مع الواقع، لذلك أتى بالفكرة هذه وأدلى بهذا الرأي. وحينها إذا أردنا أن نفهم رأيا فلا بد أن نستوعب كافة المؤثرات المحيطة به.
1: طيب.
0: الأشياء التي تجددت في حياة الناس الاجتماعية اليوم، الأشياء، العلاقات، كافة الآراء والمفاهيم، التطور للمفاهيم الذي حصل اليوم هو مؤثر في آراء هؤلاء الشباب. فإذا استطعت أن تقتلع أو أن تضع من نسج جيلك لأجل أن تفهمه لن تستطيع أن تتفاهم معه، لكن افهم هذا الرأي بناء على كل المؤثرات في واقعه اليوم التي جعلته يذهب إلى هذا المذهب ويرى هذا الرأي، حينها تستطيع أن تتفهم هذا الرأي. ونجي بعدين للمرحلة الثانية، هي مرحلة الحوار مع هذا الرأي، النقاش مع هذا الرأي، صوابية هذا الرأي وعدم صوابيته، أن نعود لهذا الرأي لنجعله على ونحاكمه إلى قانون معين، إلى نمذجة معينة، حتى نستطيع أن نقنع صاحب الرأي أنه رأيه صحيح وليزداد فيه، أو نقنعه بأنه فيه زوايا كان عليه أن يخفف وتيرتها أو أن يقلم أظافرها أو أن يحسن طريقة عرضه لهذا الرأي حتى يتقبل السياق، يتقبل الواقع، يتقبل الناس ويمضي.
1: باسل عندك تعليق تفضل.
2: نعم، عندي الآن رأي وهي وجهة نظر. خلنا نطرح رأي بالنسبة لموضوع الكبار والشباب. أنا أرى من وجهة نظري أن لابد أن نتكاتف،
0: ولك الحق أن ترى.
2: نعم أكيد. لأن أرى من وجهة نظري أن لابد أن نتكايف أو نتعايش في هذا الشيء. أنا أرى أن الشباب يحتاجون للكبار والكبار يحتاجون للشباب.
0: يا سلام.
2: فالشباب يحتاجون لخبرات الكبار وتجاربهم. صحيح. صحيح. وأيضا الكبار يحتاجون إلى ينبوع الشباب لدى أفكار الشباب والحيوية. فحينما أنا أعرض فكرة وأدمجها مع التجارب والخبرات السابقة وندمجها مع اندفاعية الشباب نحصل على رأي متكامل. وحينما أتكلم عن متكامل كما قال الدكتور أننا نجمع الزوايا لنكون صورة واضحة. أحيانا الرأي يكون ناقص، ولكن حينما أستند إلى شخص أكبر مني وأعلم مني وله تجارب سابقة أكثر مني يفيدني في أن نجعل هذا الرأي رأي متكامل ورأي مفيد. أما نقطة تهميش الطرف الآخر وأن الطرف الآخر يرى هذا الشيء غير واقعي أو شيء فيه شيء من الخيال وفيه شيء من التعجل أو فيه شيء من التخلف، هذه وجهة نظر خاطئة جدا بالنسبة لي. وأرى أنه لابد أن نبحث عن مكامن الصواب في الآراء ونأخذها، وما كان باطلا ندعه، فهو اجتهاد. اجتهد وأخطأ. طيب. وين اجتهد وأصاب فله إن شاء الله الأجر.
1: أباخذ رأيك مهندس رايد، بس بعد ما نأخذ معنا الأستاذة شهد. تفضل أستاذة شهد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، مرحبا.
3: أول حاب أشكر حضرتكم أنه ناقشت موضوع مهم زي هذا الموضوع.
1: ليش تشوفينه مهم؟
3: صراحة لأنه هو يعني يعتبر نقطة الصراع بين الشباب هذا الجيل وبين أهل أول على قولتهم. فحابة أتكلم من ناحية أنه الشاب الذكي أو الشابة الذكية هي التي تسدد وتقارب بحكم فرق السن. فكما قلنا يجب عليها أن تسدد وتقارب بين رأيها المتواضع في الحياة لقلة تجاربها وبين آراء الكبار، سواء كان من أم أو أب أو معلمة. هنا نقطة يجب أن أنوه عليها من ناحية الشاب الذكر، أنه مهما كان أو غلبت عليه الفتوة وأنه له كلمة ما تنثني على قولتهم شكلين ما بيحكي، فهذا الشيء برضو
1: يحتاج إلى تغيير هذا المفهوم،
3: يحتم عليه أنه يتغير، ويحتم عليه أنه يفكر مرة ومرتين وثلاثة بآراء الكبار قبل لا يخطب خطوة معينة.
1: يعني أنت كانت تقولين أستاذة شاهد أنه هذه الإشكالية أكثر مع الكبار، مع الشباب الذكور، ليس مع الإناث، كذا تقصدين؟
3: تقريبا أنا أحس أنه يعني أكثر شيء من ناحية الذكور،
1: إن هذا
3: إن الإناث الإناث غالبا تغلب عليهم صفة الطاعة والانقياد.
1: طيب أنا
3: طبعا
1: بس
3: للقواعد شواذ، يعني مو كل الإناث لهم صفة الطاعة.
1: طيب أنت ترين أنه الأصل في الفتيات هو صفة الطاعة، لكن الأصل في الشباب هو صفة التمرد وعدم الانصياع.
3: أيوه. طيب طبعا القاعدة شواذ.
1: طيب خليني أسمع رأي الشباب برضو عندي في الموضوع هذا. شكرا لك أستاذ شهد، إيش رأيكم؟
4: والله كلام جميل وطيب، بس حسيت إنه في اتهامات
1: تحامل على الشباب عليكم على الذكور،
4: مع إن اللي نشوفه في الواقع العكس، ما أدري في الإذاعة نسمعها إن الشباب أكثر
1: طاعة وانصياع.
4: والله اللي نشوفه دحين الشباب صار أكثر طاعة وانصياع.
1: طيب أنت برضو تأيده؟
2: نعم أيد كلام الشيخ، أنا أختلف مع
1: الشهد
2: انه الشباب عندهم الان التمرد، بالعكس انا اشوف الان البنات هم اللي بدا ينتشر عندهم التمرد،
1: يعني على الكبار وعدم سماع الكبار وعدم الانصياع لهم.
2: نعم بشكل يعني مهول هذه الفتره.
1: أباك تقرب وجهات النظر، من اللي اصوب؟
0: لا هذا الشباب، وكل واحد طرح رايه، ليس بالضروره انه هذا صواب وهذا خطا،
1: كل واحد شاف من زاويه،
0: كل واحد شاف من زاويه.
2: ان كنا نبغى نحكم فمان الهاشتاجات اللي في تويتر وعاد كل شخص يحكم.
1: مهندس رايد، يعني كيف ممكن احنا يعني تباين هذا الموجود في رأي الشباب، كيف ممكن هم يحطوا خلينا نقول خلطة معينة بحيث تجعل الكبار يتقبلون هذا الرأي ويستسيغونه وربما يهضمونه تماما؟
4: هو زي ما الاتصال اللي قبل شوية من الأستاذة، انه تكون الشيء حركة ذكية ان الشباب يقدر يستطيع الوصول الى النتيجة او تقارب الآراء، يعني على قولهم بالعامية يعني عرف من أين تؤكل الكتف. فلما أنا عندي فكرة وأبغى أوصل الفكرة هذه، أنا أول حاجة لازم أكيد أكون مؤمن بالفكرة هذه اللي أنا أبغى أوصلها. قوة إيماني بالفكرة اللي أقدر أوصلها، إذا كانت ثقتي في الفكرة مهزوزة تصدقني ما راح توصل، يمكن حتى عتبت الباب في الغرفة اللي أنا قاعد فيها. لكن إذا كنت مؤمن بالفكرة فعلا وبالرأي اللي أنا قلته وحاولت أوضح وأوصل واحترمت كبرياء الطرف الآخر اللي بوصل الفكرة، واحترم أنه أكبر مني واحترم أنه له تجارب واحترم فارق السن لو كان في فارق سن واحترم الأشياء هذه، صدقني راح يوصل الفكرة وراح يتقبلها بأريحية تامة ويمكن ينفذها. بالإضافة للجيل السابق اللي هي مرحلة الحين، بغض النظر انه يجي يقول لي الرأي حقه هو اللي يمشي، لا انا احترم جدا اني اشوف اباء وناس في المجتمع عنده الرأي الصحيح والرأي الصواب، بس يبغى يزرع فيك الثقة وياخذ برأيك. صدقني انا اعطيتك اليوم رأي، زرعت فيني الثقة، اخذت برأيي، بكرة ابعطيك رأي افضل من حق امس، يعني راح تبلور الفكرة عندي والثقة اللي عندي، أعطيك آراء أفضل وأكثر وأكثر واقعية على أرض الواقع.
1: جميل.
4: زي ما قلت لك. بس بالنسبة لقبل شوية تكلم الدكتور قال أنك تطرح أنه الفكر الرأي صواب أو خطأ، أنا أتوقع أنه هذه يبغاله كمان حلقة ثانية، أنه عشان كيف أقنع الطرف الآخر أنه رأيك صواب أو رأيك خطأ، أو كيف أعرف
1: ما هي التقنيات.
4: صحيح. أحس أنه هذه يبغى لها مجلد ثاني كمان.
1: طيب خلينا نأخذ معنا كمال بخاري، حياك الله يا كمال.
5: الله يحييك، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
1: اللهم صل وسلم.
5: أنا ودي أتكلم عن نقطة معينة وهي أنه للأسف الشباب والفتيات الآن يلقون باللوم على كبار السن أو على كبيرات السن في عدم تقبلهم لآرائهم وربما احتقارهم لها ويلقون باللوم عليهم ولا يتحملون المسؤولية، وهذا من وجهة نظري يعني خطأ. ليش؟ لأنه كبار السن بطبيعتهم اتربوا وشبوا وشابوا على تفكير معين، تفكير محدد يختلف تماما عن التفكير اللي في جيلنا الحالي، التفكير اللي اتباينت فيه الآراء، التفكير المرن اللي تحصلنا عليه بسبب العولمة، بسبب الإنترنت وما إلى ذلك. لذلك أولى الخطوات يجب على الشباب والفتيات أن يتحملوا هم يتحملوا المسؤولية ولا يلقوا باللوم على كبيري السن. النقطة الثانية، أرى أنه من أهم الأسباب التي تجعلنا نوصل رأينا لكبيري السن ونجعلهم إن لم يتقبلوا على الأقل يحترموا هو أولا الأسلوب وثانيا الأسلوب وعاشرا الأسلوب. يعني أذكر لك مثال، يذكر لي أحد الإخوة أبوه شديد جدا ويعني لا يتقبل الآراء، فكان هذا الشاب يكتب رأيه ويكتب رسالة لأبوه على الورق ويضعها عن سرير والده. الحقيقة أنه لو قال الكلام اللي في الرسالة مباشرة لوالده ربما أبوه يضرب، لكنه ابتكر طريقة وأسلوب جميل وعبارات لطيفة وكتبها على الورقة فكانت النتيجة إيجابية. أيضا الواحد يسأل كيف أنا أحصل على الأسلوب اللي يخلي كبير السن يتفهمني أو يتقبل رأيي. أنا أعتقد في البداية أنه يجب علينا أن لا ننظر إلى كبيري السن نظرة شفقة أو نظرة عناية أو نحن نعتني بهم أو هم يحتاجون إلينا، وإنما يجب أن نصحح النظرة وأن ننظر إليهم نظرة بر ووفاء وقيام بالواجب ورد للجميل.
1: يا سلام.
5: وأيضا تحقيق للعبودية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لذلك في البداية أول شيء نصحح نظرتنا لهم، ننظر إليهم نظرة بر ووفاء. ثانيا نحاول أن نكون أن نضع أنفسنا من الزاوية التي ينظرون إليها، نحاول أن نحط نفسنا مكانهم، ننظر من زاويتهم لنرى الموضوع بنظرتهم ونفهمهم. إذا فهمناهم عرفنا أو اكتشفنا الأسلوب المناسب. حلو. للتواصل معهم.
1: كمان أخيرا
5: أيضا النقطة الأخيرة اللي أقولها إنه الذي يعاني من مشكلة في إيصال رسالة وإيصال رأيه لكبار السن، توجد كتب، توجد مؤلفات، توجد بحوث تعنى بهذا الموضوع، وأنا يوجد كتاب بين يدي اسمه أساليب التعامل مع كبار السن للدكتور علي بن إبراهيم الزهراني.
1: حلو.
5: كتاب جميل، وأيضا الكتب غيره كثيرة نحصل عليها يعني الآن بضغطة زر.
1: حلو.
5: الذي يحتاج أن يبحث في هذا الموضوع يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن يعالج المشكلة بنفسه.
1: طيب.
5: هذا اللي أحببت
1: كمال، بس أنا أسألك سؤال خير. كمال، إحنا عندنا فريقين، فريق من الفتيات يرون أن الأقل طاعة هم الشباب وأكثر تمردا على الكبار، وأن الفتيات هم الأكثر طاعة، الشباب عندي يقولون لا العكس، أنت إيش رأيك؟
5: والله أنا أعتقد أنه الفتيات أكثر طاعة.
1: طيب كويس، شكرا لك.
5: شكرا. لأن الفتيات بطبعهم طبعهم رقيق وقريبين ويتفهم، وغير الشباب يعني الشباب فيهم شوية
1: العنفة شوية.
5: أيوه.
1: طيب شكرا يا كمال. مستمعي الكرام نخرج وياكم إلى فاصل يسير.
6: جدد.

العشاء. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. نحن نتحدث اليوم حول موضوع يخص الشباب وهو بعنوان إيش رأيك، أو عفوا آراء الشباب هل هي واقعية

0: مع كل إشراقة شمس يوم جديد.
1: جدد
2: كزهر لا يغطيه الذبول.
0: من قال أن الدنيا ساكنة فربوعها تمضي بالحياة؟ فابدأ طريقك في العمل بالعزم تبلغ منتهاه. من لا يتجدد يتبدد ويتقادم من لا يتقدم.
2: فجدد في حياتك وانسى هما فإن
1: جدد.
3: جدد مع الشيخ إبراهيم الدويش وتركي المطيري.
4: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. نحن نتحدث اليوم حول قضية آراء الشباب، هل هي واقعية؟ دعوني رحب بضيوفي في الاستوديو هنا الدكتور عبد الله والشباب، حياكم الله. قبل ما ارجع لكم خلنا ناخذ معنا الاستاذة ماجدة صديقي ثم نعود اليك. تفضل استاذة ماجدة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله استاذ طلال وضيوفكم الكرام في البرنامج الجميل. انا اريد ان ابدا حديثي بشكركم على هذا الموضوع الرائع الاكثر من مهم في الساحة، لأن هناك شئنا ما بين هناك نوع من الفجوة الغير منطوقة بين الشباب وبين الكبار. يعني اعترفنا بها أم لم نعترف تتجلى في مظاهر كثيرة، يعني في انعزال الشباب الغير مشاهد بشكل كبير، لكن هناك فعلا انعزال فكري ونفسي بين الشباب والكبار. أريد أن أهمس فقط برسالتين، رسالة للشباب ورسالة للكبار. ولعلي أبدأ للكبار. أخي الكريم والضيوف الكرام، الكبار كل ما كانوا أكثر تفهما للشباب كل ما كانوا أكثر قدرة على تفهم آراءهم أو قبولها عندما يبدون آراءهم. الآن ولله ولرسوله المثل الأعلى، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كنا دائما يذكر رسولا منهم أن يعلم احتياجاتهم، يفهم آلامهم، يدرك طموحاتهم، منهم كي يدرك اهتماماتهم، يدرك همومهم، يعرف آمالهم، آلامهم، احتياجاتهم من وسط مجتمعهم. إذن كل ما كان الكبار أكثر تفهما لاحتياجات الشباب كل ما كانوا أكثر قبولا لآرائهم، وهذا شيء مشاهد. في نقطة مهمة لابد أن يدركها الكبار هذه الأيام، إنه نحن حقيقة نعيش ظواهر اجتماعية جديدة. قد نعترف أو قد لا نعترف إنه معرفة الأبناء أحيانا في بعض الأمور هذه الأيام أكثر من الآباء. ونأخذ على سبيل المثال الجانب التقني، جانب التواصل الاجتماعي، أحيانا الأبناء يقولوا الآباء يقولوا لأبنائهم تفضل علمني كيف أعمل كده، ولا أحمل لي هذا البرنامج. إذن أسئلة الأبناء للأباء صارت اختبارية وليست معلوماتية. التحدي الآخر للكبار الآن إنه نحن كنا أول في الزمن الواحد هناك ثلاثة أجيال كما قال الأخ الكريم. الآن نحن أنا أظن إنه الآن في نفس الأبناء في عدة أجيال، حتى لو بين الأخ وأخيه كان 5 سنوات تشعر من خلال حديثهم وآرائهم كأنهم جيلين منفصلين. وهذا تحدي لابد أن يعيه الكبار بأن يكونوا من الشباب وإلى الشباب. رسالة للشباب الله يحفظكم هي رقم واحد الاحترام للكبار وحفظ قدرهم في إبداء الآراء، محور مهم جدا ينبني عليه القبول. لأنه يا أخوان وأخوات، يعني الكبار لما يشعروا أن الشاب اللي ولد في وهم كبار وكذا يتطاول في الأسلوب وفي عدم إعطائه حق الكبار من الاحترام يستفز، فيصبح في تشويش في استقبال الآراء. وهذا حقيقة أنا ألوم ولا يعني أذكر بأولادي وبنات الشباب أن لابد أن تراعوا فارق العمر في احترام الأسلوب في الكلام. ولعلي أذكر لكم مثال سريع. في مرة في رجل رأى منام فسأل واحد مفسر شاب، قال له يعني ماذا يعني هذا المنام؟ قال الله أكبر، يعني سلامة من يسمعني ولكم جميعا الفأل الحسن والعمر العافية. قال له ستموت أمك وأختك وخالتك و اكتئب الرجل من هذا الأسلوب. جاء مفسر آخر قال له رأيت هذا المنام ماذا تقول؟ قال الله أنت أطول أهلك عمرا وأنت ما شاء الله كل يعني أنت يعني تخيل الفرق، المعنى واحد. هو لما يكون أطول أهلي عمرا هو سيبتلى في وفقد هؤلاء، لكن الأسلوب يوقع في القلب القبول أو الرفض لهذا الأمر.
4: جميل.
5: نقطة أخيرة للشباب أخي الكريم، أن أبداء الآراء في مرحلة تسبقها وهي مرحلة تكوين الآراء. تكوين الآراء عند كل ما كان الشاب في تكوين رأيه عن أمر يتحرك من خلال مرجعية قيمية متوازنة ما بين الدين وما بين الصواب ما بين العرف والمجتمع، كل ما كان رأيه أكثر نزاهة وأكثر قبولا عند الكبار. الشباب من اندفاعهم هذه الأيام يعني لا يرون، لا يريدون من الكبار أن يروا إلا ما رأى الشباب. أنا عندي تحدياتي وعندي زمني، والحقيقة كل زمن له تحدياته له تساؤلاته، وكل ما كنا ردمنا هذه الفجوة بين الكبار وبين الشباب كل ما كان المجتمع أكثر ترابطا، وهذا ما نهدف إليه في الأخير. جميل. كلنا مجتمع واحد بكل أطيافه، فنحن بين جيلين ونحتاج إلى قضيتين، قضية التفهم من قبل الكبار وقضية الاحترام من قبل الشباب، وهنا ندخل في حلقة جميلة من التواصل والإبداء الآراء وتكوينها، وفي الأول وفي الأخير وفي المنتصف، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، أسأل الله أن ينفع بنا وبكم جميعا.
4: شكرا لك أستاذة ماجدة، شكرا على هذه الإضافة.
5: يعطيكم العافية. السلام عليكم.
4: من اللي عنده؟ أنت كان عندك تفضل يا دكتور.
1: كلام جميل. احنا امام يعني سريعا ثلاث قضايا مهمه، حتى تكون يعني نجيب عن سؤال هل اراء الشباب واقعيه، نحن نحتاج من كبار السن ان يتفهموا، لكن قبل ذلك هو هل يمكن ان نسهم في احضار الشباب لمجالس كبار السن أو حضور كبار السن
6: مجالس الشباب،
1: لأن وجود القطيعة بين الأجيال في تحاورهم في جلوسهم مع بعض قطعا سيوجد قاب معين في تفهم الآراء. هذا أولا. ثانيا نحن نحتاج
4: نوجه، بس اسمح لي عند النقطة الأولى، هل الكبار السن يسمحوا لكم أن تأتون في المجالس ولا في قطيعة؟
6: لا بصراحة أنا أحضر المجالس مع الوالد بكثرة، لكن الشباب يعني في البداية.
4: ليش زملائك من الشباب حين عازفين عن الحرب؟
6: الرسمي يعني سبحان الله، الكبار متعودين على الرسميات ومتعودين يعني متقبلين هذا الشيء. عكس الشباب.
4: أنت تلتزم بالرسمية؟
6: أكيد طبعا لازم، لكن الشباب مندفع. يعني أنا بالنسبة لي حتى أنا مع أني أحضر المجالس أرى بأن إذا اجتمع الشباب مع الكبار داخل ملعب أفضل من أن نجتمع داخل مجلس.
4: ليش؟
6: لأن داخل الملعب راح تكون العواطف متقاربة، راح يكون في تناغم وانسجام، راح يكون في شد وجذب، راح نقوي العلاقة، عكس المجالس الرسمية. إذا كنت أعرفك راح أتكلم معك وراح أتواصل معك، لكن إذا ما كنت أعرفك راح لازم أكون علاقة، وعاد يبغى لك عدة مجالس.
4: طيب أنت مجالس الكبار الشباب ليش ما يجون؟
7: أنا بالعكس، أنا أشوف إنه بالعكس مجالس الرجال فرصة تعليمية للشباب.
1: يا سلام.
7: إنه
4: لا، لكن هل الشباب يقبلون عليها بكل واقعية؟
7: مو الكل، البعض.
4: ليش البعض؟ النسبة الأكثر ولا الأقل؟
7: الأقل اللي يقبل على المجالس.
4: ليش؟
7: أولا الأريحية، زي ما
4: تفضل. ما في أريحية،
7: يبغى ضحك و...
4: فرفشة
7: وناسة. وناسة
4: واحد شايب ماسك المجلس. أيه. من أول ما تدخل لين يسرون.
7: أيه. فما لا ما تلقى الناس يقمس ينتهزون الفرصة إنه يتعلم حاجة جديدة، حكمة جديدة، تصرف منطقي، ما تلقى الكلام هذا إنه لا.
4: طب العكس إنت... العكس، هل الشباب يسمحون بكل أمانة إذا جوا أصحابك والفلة والشباب، هل الشباب يفكرون يجيب أبوه يحضر مثلا ولا لا؟
7: لا هو شوف
4: صراحة
7: في موجود. لا بالعكس موجود،
4: يعني لو جابوك كذا وانت جالس مع اصحابك فجاه. أيوه. دخل عليكم البيت
7: بس ما جاء عشان يفهمني. جاء عشان يراقبني.
4: يراقبك. طيب وانت شو؟
6: لا بالعكس، انا اشوف الوالد ما في مشكله.
4: ما في مشكله.
1: شوف احنا نحتاج نحتاج الى،
4: لكن هذه النظره هي العامه.
1: مهندس. ايوه نحتاج من يهندس هذه العلاقه بان يدخل الشباب في مجالس الكبار ويترك لهم أن يسهموا بآرائهم، حينها نتعلم في وسط الأسرة الصغيرة. العائلة الصغيرة إذا بدأ الشباب يقول رأيه ويناقش هذا الرأي، ذاك الوقت ستتحول هذه البوصلة كثيرا. ويبدأ كل قبيل يفهم رأي الآخر. يقصد كل جهة. الثانية بالنسبة للشباب، لازم لابد للشباب أن يستنطقوا كبار السن. الصورة اللي ذكرتها في أنه خلينا وحنا جالسين نتناقش،
4: إيش رأيك يا عم؟
1: إيش رأيك يا عم؟ خلينا نجي شو يا عم فلان قريب منا، خلينا نسأله قل لنا إيش رأيك في الموضوع هذا.
4: طب المشكلة أحيانا بعض الكبار منهم يقول إيش رأيك، مسك لك المجلس ساعة ساعتين، حتى يعني إدارة الحوار ما هي عنده، صعب تمسكه.
1: يعني نحن نحتاج أن أن أن نتقوى.
4: يعني هل سيتجرب؟
1: نحن كشباب نحتاج أن نتقوى في كيف ندير اللقاء عشان نستفيد منه. ثق تماما. لو قلت له يا عم معك 10 دقائق نبغاك تقول لنا الموضوع هذا لانه في فلان الثاني بيتكلم سيلتزم. لكن لما تقول
4: قول انا رايك. ايوه احتاج تمرين.
1: قول انا رايك. الثالثه ليعلم الشباب خصوصا في سن هنا انا ساستثني في سن للشباب لابد ان يستشير كبار السن قبل ان يندفع. وهو سن من 15 سنة إلى 18 سنة. هذا السن بالذات لأنه مقتبل البلوغ. ولذلك قال الله عز وجل فيه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قبل أن يؤنس منه الرشد. وكان ابن عباس يقول يبتلى اليتيم ليدفع إليه المال في هذه السن. قال إذا بلغ 18 سنة لأنه سن الرشد والنضج وكمال العقل.
4: ايش رأيكم؟
7: أنا أتفق وما أتفق. أنا صراحة كلام جميل بس اللي على جيلنا الآن ووضعنا الآن يعني الواحد إذا ما قفل 30 تشك فيه كمان. ما تقدر تدفع عليه أموالك ولا تقدر حتى تقول تامنوا عن حاجة يروح ويسويها.
4: بس هذا كلامك ضد ترى ضد الشباب. هذا سيخ يعني يجعل الكبار يكثرون من الرقابة عليه.
7: لأن أنت قلت أن السلسلة كاملة مترابطة في بعض. والسلسلة هذه لازم تكون بالتوالي. ما ينفع تحطها جنب بعض وتربطها كسلسلة. الحين الشباب في عزوف عن مجالس كبار السن. وعن فهم الجيل السابق. عن فهم الأفكار. عن الحكمة في تدبير الأمور. عن الاهتمامات اختلفت. يعني هذه الأشياء صارت مفقودة عند الشباب. يعني الآن لما تجي تاد شخص يمكن يعطيك رأيه في حاجة حاليا لكن ما يعطيني رأيه من واقع تجربة ولا من واقع شاف شخص وأعطاني الرأي قال لا الرأي هذا أفضل الشخص الفلاني سوى كذا وسوى كذا وصار.
4: يعني هو معنى كلامك دكتور أنه يعني من 15 18 يجب أن يستشير لكن ما بعد ال 18 وانت طالع
6: مخير.
1: لا خلاص
4: يبدا الخيار يستأنس بالاراء بالعكس يجمع الاراء حول فكرته وحول رايه.
1: صحيح.
4: اختم بكلمه.
6: عندي وجهه نظر وليس يعني هي كلمه سبحان الله
1: جينا ولا رايي برضه
6: هو يعتبر راي. اي شيء نوقيه هو راي. اتكلم اليوم حصل لي في الصرفه كنت اتكلم مع طالب ولم اكن اناقش يعني في موضوع ناس كنا نتناقش ونتبادل الافكار. يوم خلصنا النقاش قال تدري يا باسل قلت ها ايش في قال سبحان الله قليل جدا من اصحابي من نتناقش عن الافكار اغلب طلعاتنا ضحك وناسه والى اخره. هذا الشيء يكون عندنا كبت. يعني انا عندي افكار عندي اراء لكن ما اتكلم مع مين اتكلم مع مين. فبعض الناس يلجؤون للاصدقاء الافتراضيين اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي. لكن من الجميل ان تجد شخص تتناقش معه افكارك
4: ويكون اجمل لو كان كبير
6: سن. ايوه نعم اكيد استشاره. هذه هي الاستشارة وأيضا حث عليها الإسلام هي الاستشارة وبعد الاستخارة بالذات في الآراء.
4: جميل شكرا لك باسل.
6: العفو.
4: شكرا لك. عندك كلمة؟
7: والله كلمة أخيرة اللي هو حل الموضوع بين الجيل يعني. السابق والحالي
4: من الدكتور شو ما أديد ولا ما أعطيته كلمة بيمسكني.
7: لغة الحوار بين الطرفين هي لغة الحوار لازم تكون موجودة سواء لم تقول رأيك أو تبغى تسمع رأي الطرف الآخر لازم حاول. يكون في حوار.
4: جميل دخيرا دكتور سريع لأنه
1: أنا أقول للشباب استنطقوا الكبار فهم أكثر خبرة ولن يضيركم ذلك ولن يخفف من يعني قوتكم ولا اندفاعكم بل ستقوي آراءكم. وأقول لكبار نعم. السن آراءكم انتبهوا لها فقد يصدق عليها نص الآية اذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة فانظروا ربما أن هذه السلعة التي معكم لم تعد تتداول في الأسواق.
4: جميل شكرا لك الدكتور عبد الله الطارق مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. شكرا لك باسل الغامدي. شكرا لك مهندس رائد السفياني. أيضا الشكر موصول للزملاء معي من الشؤون الهندسية عبد المحسن الخطابي ومن الماستر كنترول محفوظ القرشي ومن استوديو الهواء ماجد المالكي ومن استقبال مشاركات عيد البقمي ومن الإخراج مصطفى مستنطق ومن الإشراف العام الأستاذ علي الثقفي ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا.
8: روح الشباب. يطفشونه، كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، أبعرف هم أحسن مننا.
9: يا أخي أنا متخرج وأنا عند حين ما نعرف تخصص، تدري؟
10: يا أخي الزواج هم خلك منه.
11: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه. روح الشباب
3: روح الشباب. برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
12: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت دائما أخدمهم بس ما في أحد.
13: شباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستفيد.
14: لو أعطانا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص. روح الشباب تشع من أرواحنا
3: وطريقنا نحو العلا والمكرمة. مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والإرشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وسنتحدث في هذه الحلقات القادمة عن ثمرات إصلاح القلوب وأثرها على قلب العبد وعلى جوارحه. يقول الله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من هذه الثمرات ثمرات المحبة، وأولها أنها تبلغنا الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وقد علمنا أنه لا بد من العمل والاتباع مع ذلك، فلا تكفي دعوة المحبة. وثانيها أنها تقود إلى طاعة الله عز وجل، وذلك أن القلب يكون مأسورا لمن أحب، فلا يجد بدا من طاعته والانقياد إليه، لأن المحبة التامة هي ميل القلب بكليته إلى المحبوب، فيكون ذلك حاملا على الطاعة والتعظيم. وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر، فالحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. وقد قال بعض السلف: لو لم يكن لله ثواب يرجى ولا عقاب يخشى، لكان أهلا أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. أما سمعتم قول موسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى؟ إن المحبة الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاء، وإن العبد ينبغي أن يكون جامعا بين المحبة والخوف والتعظيم والرجاء مع العمل الصالح. قال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله: محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب لحبيبه في المبادرة لطاعته، والمسارعة إلى كل ما يرضيه، واجتناب كل ما يسخطه، والتحرز من أسباب سخطه، والاحتياط لأسباب رضاه. ومن ثمرات صلاح القلب ومحبته لله عز وجل أن العبد يتلذذ بالطاعة والعمل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه اللذة تزيد بحسب ما في القلب من المحبة، فيزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان. ولا شك أن العبادة التي يقوم بها العبد بدافع المحبة فيها قوة ونشاط وهمة وإقبال نفس وانشراح صدر، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيكون العبد في حال لا يمكن أن يمل معها طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: ما كاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل، وما كاد يسأم من ذلك. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق فما التفت في صلاته، وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا علما منهم أن قلبه مشغول بالله سبحانه وتعالى، وكان يقول في مناجاته: إلهي متى ألقاك وأنت عني راض. وكان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يقول: إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به وقلت أخلو بربي، وإذا رأيت الصبح أدركني استرجعت كراهية لقاء الناس وأن يجيئني من يشغلني عن ربي. وبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات أن المحبة الصادقة ترفع العبد المحب الصادق ليكون موافقا لربه في محابه، فيحب ما يحب الله سبحانه وتعالى ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك يخالف ويتنافى مع ما طبع عليه، فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر. أيها الإخوة والأخوات، لدينا بضائع نفيسة، دموع ودماء وأنفاس وحركات وكلمات ونظرات لا ينبغي أن نبذلها فيما لا قدر له. لا يصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى، أو تتنفس أسفا على ما يفنى، أو تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى. دمعة فيك تطفئ غضب ربك سبحانه وتعالى، وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك، ونفس ينسف ما سلف، وخطوات في مرضاتي تغسل الخطيئات، وتسبيحة واحدة تغرس لك أشجار الخلد في الجنة، ونظرة بعبرة تثمر الزهد في الفاني. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء المعرفة والإخلاص وصدقت بمتابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام، أثمرت أنواع العبادات وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ثمرات صلاح القلوب ومحبة الله جل وعلا أنها تسهل على العبد الأمور الشاقة، فالمحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بهذا الاعتبار يرضى العبد بأقدار الله عز وجل حلوها ومرها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: التفاسير القرآنية.
2: التفاسير القرآنية.
1: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7-8-2-9-3-5-9-9-9. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: غضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا: قل هو الله أحد الله الصمد. أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية

0: الثانية تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفوا، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا: كفوا ولم يكن له كفوا أحد. ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفوا ولم يكن له كفوا أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا: كفوا ولم يكن له كفوا أحد. ولكن الصحيح هكذا: ولم يكن له كفوا أحد.
1: وأن أتلو القرآن.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم وأبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق، فينطلقون إلى كثبان المسك، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن. قال: فيقولن: ولقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع إبراهيم بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
2: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص لاشتمالها على أحوال مختلفة، تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف نزلت في زمن عصيب، فباتت خديجة رضي الله تعالى عنها وما تعمه أبو طالب ليبين الله سبحانه وتعالى لنبيه أن ما هؤلاء أسباب، وأن الناصر هو الله، وهو الذي يدبر الأمر بلطفه سبحانه. هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال سبحانه وتعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، وهي أحسن القصص بالفعل كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة فيها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن نقرأها ومن أبدع ما نتأثر به. لكنها لم تجئ في القرآن لمجرد روايته للقصص، لكن من أهدافها هو ما جاء في سطورها، وهو إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحور الأساسي للقصة ثق في تدبير الله، اصبر لله سبحانه وتعالى، لا تيأس من أي شيء. الملاحظ أن السورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس. فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع، فتكون نتيجته أن يكرم في البئر.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع، فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم إن دخول السجن شيء بشع، فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن إلى أن تسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك، فلا تشغل نفسك به، ودعه لخالقك يسيره سبحانه وتعالى كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالإحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس، لا تتذمر، بل ثق في تدبير الله عز وجل، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر الأمور. مدار معظم سورة يوسف ومعاني غالب السورة يرجع والله أعلم إلى قوله سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله سبحانه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. منذ أن رأى يوسف الرؤيا وإلقاء إخوته له في الجب والتقاط السيارة له من الجب ودخوله قصر العزيز ثم إعراضه عن السوء الفحشاء ثم دخوله إلى السجن وتعبير رؤيا الفتيين فيه وخروجه من السجن وتعبير رؤيا الملك وجعله على خزائن الأرض إلى غير ذلك، تجد هذه الآيتين واضحة المعالم في سيرة هذه القصة. وإلى لقاء في حلقة أخرى من وقفات على سورة يوسف.
1: نحن نقص

0: الغافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص، لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: واحد، أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. اثنان، أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. ثلاثة، أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده، فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة، فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك. وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.
1: الحديث السابع والثلاثون. الحديث السابع والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها المستمعون الكرام لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي،
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجنا مواقف قرآنية. إنه يوم عصيب، هكذا سيكون عنوان حلقتنا هذه، والحديث سيكون فعلا عن يوم سماه أحد الأنبياء بأنه يوم عصيب. فما هو هذا اليوم؟ ولماذا سمي هذا اليوم يوم عصيب؟ وما هي الأسرار القرآنية في عرض ذلك اليوم بتفاصيله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم أن نستثمر وقتنا هذا في تحقيق هذا المراد وأقصد هذا المطلوب، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولنبدأ بذكر هذا الموقف. إنه لنبي الله لوط عليه السلام، دعا قومه كما لا يخفى عليكم، حذرهم، نبههم، أرشدهم، طلب منهم تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كما لا يخفى عليكم رفضوا، إلى أن وصلوا إلى درجة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت بقوله: فما كان جواب قومه إلا حصر الآن ألات إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. الآن انتهى الموضوع وانتهت الرسالة، هؤلاء القوم طلبوا ائتنا بعذاب الله، وسيأتيهم عذاب الله سبحانه وتعالى بصورة ربما لم تتكرر في تاريخ البشرية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ولنبدأ كيف تم هذا النصر لله سبحانه وتعالى لرسوله لوطا عليه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الموقف ذكر في القرآن الكريم في 4 سور. الغريب أحبتي أن ذكر هذه 4 مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى في بعضها فيها تفصيل وبعضها إجمال. لو أردنا أن نجمع التفصيل والإجمال فسيكون الموقف على النحو التالي. ولك أن تتخيل لوطا عليه السلام جالسا في بيته مع أهله وقومه كما لا يخفى عليكم أفعالهم السيئة، فيأتيه ضيوف. هؤلاء الضيوف على شكل رجال، لا يعلم أنهم ملائكة أو غير ذلك، إنما هم قوم منكرون غير معروفين بالنسبة لهم. فيأتي الخبر إلى لوط عليه السلام أن ثومة قوم أتوا إليك، أي إلى لوط، دون أن يعلم قومه حتى الآن بهذا الأمر. لاحظوا كيف يصف القرآن الكريم هذا الموقف، فيقول: ولما أن جاءت رسلنا لوطا، ماذا حصل؟ اسمعوا أحبتي كيف استقبل لوطا عليه السلام هؤلاء القوم. فقال أول ذكر شيء القرآن، قال: سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. 3 أمور: الضيق أول شيء، استاء، سيء بهم أي استاء من مجيئهم إليه، فهو لا يستطيع أن يدافع هؤلاء عنهم، هؤلاء القوم الذين هم قومه كما لا يخفى عليكم بفعلهم الفاحشة. ثم يعبر القرآن الكريم فيقول: ضاق بهم ذرعا. كيف ضاق بهم ذرعا؟ ضاق بهم ذرعا أي ضاق صدره لما علمه من قومه وعدم قدرته واستطاعته على ردهم، فهو تشبيه بحال الإنسان يريد أن يمد ذراعه فلا يستطيع، فيقولون: ضاق به ذرعه، وقال هذا يوم عصيب أي شديد في البلاء، شديد في الشر، لا يستطيع أن يحقق ما يحققه المضيف لضيفه، لكنه يخشى مما هو أشد وأنكى. ما هو هذا الأمر الذي كان يخشى منه لما قال إنكم قوم منكرون؟ ولاحظوا أن الترتيب القرآني قال سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، استاء من الداخل ثم ضاق بهم ذرعا، فترتيبه هكذا في الوجود، ثم نطق بالكلام فقال هذا يوم عصيب، وفي سورة الحجر قال إنكم قوم منكرون. منكرون ولكنه لا يستطيع أن يتفاعل معهم، لا يستطيع أن يحقق لهم ما يحققه المضيف لضيفه. ما الذي حصل؟ علم قومه، لاحظوا ما الذي سيفعله قومه حين علموا أن ثمة رجال أتوا إلى لوط. فلما سمعوا الخبر، كيف وصلهم الخبر؟ هل زوجة لوط عليه السلام ذهبت وأخبرت؟ هل ثمة أمر معين انتشر الخبر بطريقة أو بأخرى؟ القرآن الكريم لا يفصل في كيفية وصول الخبر إليهم، لكنهم علموا أن لوط عليه السلام أتاه ضيوف الرجال، وهنا بدأت الرغبة بالفاحشة ترتفع لديهم، فسيمارسون عملا، فكيف سيكون هذا العمل وكيف سيواجهه لوط عليه السلام؟ سنعرف بذلك بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: أهلا بكم أحبتي من جديد. الملائكة الذين هم الرسل لا يعلم لوط عليه السلام أنهم ملائكة، أخبروه بأمر. لاحظوا الترتيب القرآني والكلمات التي تقال يا أحبتي، كل كلمة محسوبة بل كل حرف. قالوا: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن أطمنوا، أول شيء لاحظوا الترتيب، أول شيء قال لا تخف، أطمئن. هنا بدأ الأمان يدخل إلى قلب لوط عليه السلام لكونه خائفا أن يعلم قومه ثم يطالبون بفعل الفاحشة بضيوفه والعياذ بالله، ولذلك كان خائفا. ثم قالوا لا تحزن. لا تحزن على ماذا؟ على ما سيحصل على قومك من العذاب، فهم لا يستحقون حتى أن يحزن عليهم، ولذلك قالوا لا تخف ولا تحزن. وكأن السؤال يتبادر إلى لوط عليه السلام: ماذا سيحصل لي ولأهل بيتي إذا نزل العذاب؟ فقد يعم الجميع، فما آمن مع لوط أحد أبد، اللهم أهل بيته، حتى أن زوجه، أقصد زوج لوط عليه السلام، لم تؤمن به. ومع ذلك يعبر هؤلاء الرسل فيقولون: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. المرأة فقط، هذه زوجتك، ستكون من الغابرين، من الهالكين، من الذين سيتعرضون.

0: لوط عليه السلام، يصف القرآن الكريم موقف لوط عليه السلام وكيف أنه بكلماته يحاول قدر الإمكان أن يبعد قومه عن فعل الفاحشة بهؤلاء الضيوف. فاستمعوا كيف عبر القرآن الكريم عن ذلك. قال لوط عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. هذه واحدة، لا تفضحوني، على أقل تقدير لم يكن خوفا من الله، فلا تفضحوني. ثم قال: واتقوا الله ولا تخزون. ماذا يردون؟ قالوا: أولم ننهك عن العالمين، طلبناك بأن لا يأتيك رجال وقد أتوا إليك هؤلاء، فنحن نريد أن نمارس معهم الفاحشة، حتى لو نصحتنا، حتى لو بينتنا، لا حتى لو هددتنا، هذا الأمر لا يمكن طالما عندك هؤلاء الرجال، فنحن نريد أن نفعل والعياذ بالله الفاحشة بهم. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. الأصل أن الرجل يميل للمرأة والمرأة يميل إلى الرجل، فهؤلاء عرض عليهم تزويج بناته لهم لعلهم يرتدعون عن فعل ما هو أكبر والعياذ بالله. يعبر القرآن الكريم عن ذلك فيقول: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. شوفوا يا أحبتي كيف الصورة النفسية التي يعرضها القرآن الكريم، فيقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أعوذ بالله، غطت السكرة فأصبحوا يتخبطون. هذه الجملة جاءت عرضا أثناء كلام لوط عليه السلام مع قومه لبيان الحالة التي كان عليه قومه. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل لو واحد رشيد. قال: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. نريد أن نمارس الفاحشة والعياذ بالله مع هؤلاء الضيوف. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وهنا يلتفت القرآن الكريم ليعرض لنا في سورة أخرى ماذا قال، فيقول الرسل: قالوا يا لوط استمعوا، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. إن كانوا لا يصلون إليك فهم من الطبيعي جدا أنهم لن يصلوا إلينا، فنحن سنحميك وسنحمي أنفسنا، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. إذن أتوا بالليل فموعد العذاب سيكون الصبح. طيب الآن ماذا سيفعل قوم لوط؟ الآن يريدون أن يفعلوا الفاحشة بهؤلاء الضيوف والآن في الليل. فيعبر القرآن الكريم فيقول: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. أصبحوا لا يرون هؤلاء الضيوف، بغض النظر عن معنى كلمة طمسنا ما هو بالدقة بالتفصيل، هل هم أصبحوا لا يرون تماما، هل أصبحت عيونهم ظاهرة لكنهم لا يرون هؤلاء الضيوف؟ بالنهاية لم يستطيعوا أن يروا هؤلاء الضيوف. إلى متى؟ إلى الصبح، حيث أنهم ذهبوا ووعدوا لوطا عليه السلام: نحن الآن لا نراهم، سمعنا بهم، لكننا سنأتي من الغد لكي نأخذ منك ضيوفك ونمارس معهم الفاحشة. كيف سيكون الصبح مع هؤلاء القوم؟ وكيف سيكون نهاية هذا اليوم العصيب؟ المخرج يقول: انتهى الوقت، سأكملها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إذ ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة.

0: يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. رواه مسلم. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، ونسعد باستضافة معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: أستأذنكم معالي الشيخ صالح في أخذ هذا السؤال من الأخ محمد، يقول أنه قرأ الأرزاق والأعمال والأعمار مكتوبة، فما توجيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ. نعم.
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. علي عبد الباقي من السودان يقول: هل يجوز للرجل استعمال الحناء في المناسبات لتغطية الشعر الأبيض من اللحية والرأس؟
3: لا بأس بذلك، يضع الحنة على الشيب لا بأس بذلك، لكن لا يضع عليه السواد، لا يصبغه بالسواد، لكن صبغه بالحنة لا بأس به، لأنه يختلف عن السواد. نعم.
2: الأخ فهد بعث بسؤاله يقول: الخف الذي به شقوق هل يجوز أن أصلي به؟
3: إذا كانت الشقوق واضحة يبدو شيء من الرجل فلا يصح المسح عليها لأنه غير ساتر، أما إذا كانت الشقوق يسيرة ولا يبين شيء من الرجل إلا ربما شيء خفيف لا بأس.
2: نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. هذا يقول: صلى صلاة الظهر من دون طهارة ناسيا، ثم بعد انقضاء الصلاة تذكر أنه لم يكن على وضوء، هل تجزئه؟
3: لا تجزئه الصلاة التي صلاها بدون وضوء، فيتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.
2: أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ، يقول: حكم سجود السهو هل هو جائز؟ يقول: لأنني أسهو ولا أسجد ذلكم السجود.
3: سجود السهو واجب، واجب من واجبات الصلاة، وهو يجبر الصلاة فلا يسقط. نعم.
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ عبد الله يقول: إمام لأحد المساجد أحيانا يقرأ سورة الهمزة في ركعتي الفجر، ولما سئل في ذلك قال إن ذلك سنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟
3: لا أعلم أن هذا صحيح، ولا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكرر سورة الهمزة. نعم.
2: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. هذا الأخ محمد يقول: حكم المشي على القبور ووطئها بالنعال والجلوس عليها، يقول: أشاهد ذلك كثيرا في المقابر، فهل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح هل أنكر عليهم؟
3: نعم، هذا لا يجوز، وطئ القبور والمشي عليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنكر عليهم وبين لهم. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا أيضا أحد الإخوة يقول: ما الحكم إذا مات الإنسان وعليه زكاة واجبة؟
3: تخرج من تركته، لا تسقط الزكاة، تخرج من تركته، فهي من الدين، دين لله سبحانه وتعالى، تخرج من التركة. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: حكم التثنية في الوضوء؟
3: لا، ثلاثا ثلاثا، هذا السنة. نعم. هذا السنة، وهذا مجزي، لكن السنة ثلاث،
2: نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ يقول: إذا لبس خفا على خف، هل يعتد بالخف الأول أم الثاني؟
3: للفوقاني، وإن لبس خفا على خف يقولون فالحكم للفوقاني. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح هذا يقول: ما حكم مس الرجل المرأة؟ هل ينقض ذلك الوضوء؟
3: نعم، إذا مسها بشهوة مباشرة من دون حائل ينتقض وضوءه. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا أيضا سؤال من أحد الإخوة، يقول إنه اشترى أرضا لكن حدث مشكلة على الأرض ولم يدفع ذلكم المال حتى تنقضي تلك المشكلة، ومر أكثر من سنة على ذلكم المال ولم تنقضي تلك المشكلة، يقول هل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة أم لا؟
3: ولم يخرج من ملكك تجب عليك الزكاة كل سنة،
2: لكنه دفع العربون على هذا المال.
3: إيه، على هو ملكه، ما زال ملكه، المال ما زال ملكه حتى يسلمه لمستحقه. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ يقول في سؤاله الأخ محمد إنه طاف للعمرة وانتقض وضوءه في الشوط الخامس أو السادس، يقول هل يجوز أن أكمل ذلكم الطواف؟
3: لا، طواف بالبيت صلاة، يقول صلى الله عليه وسلم، غير أنكم تتكلمون فيه، فلا يجزئ الطواف إلا من متطهر. نعم.
2: هل يا شيخ بعد أن يتوضأ يعيد من جديد ولا؟
3: من أوله، من أوله. نعم يأتي به من أوله. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ يقول أيضا في سؤاله: هل هناك دعاء خاص عند البدء في السعي؟
3: لا أعلم دعاء خاصا. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا يقول: حكم الكذب على الزوجة عند المصلحة؟
3: لا بأس بذلك، يكذب على الزوجة لأجل المصلحة والبقاء العشرة، لا بأس بذلك. نعم
2: نعم، أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا مع الشيخ، يقول إنه على وشك السفر ولم يخرج من المدينة وقام بقصر الصلاة ولم يكن يعلم عن الحكم آنذاك، هل يعيد تلك الصلاة التي قصرها؟
3: نعم، لأنه ما شرع في السفر، إنما هو نوى السفر ولم يخرج من المدينة، ما تعتبر الرخص إلا إذا خرج من المدينة. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: القراءة للقرآن من الجوال هل يشترط لذلك الطهارة؟
3: لا يشترط لذلك، لأن الجوال ليس بمصحف ولا يسمى مصحف. نعم
2: نعم، من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ صالح، يقول: ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، هل عليه إثم في ذلك؟
3: عليه كفارة، يصوم ويكفر عن التأخير. نعم
2: نعم، من الأسئلة التي وصلت إلينا أيضا معالي الشيخ، إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم ذلك اليوم؟
3: تمسك، ولكن لا بد من قضاء ذلك اليوم لأنها لم تبدأه من أوله، من طلوع الفجر. نعم
2: نعم، أيضا أبو عمر يقول في سؤاله: هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الليل حيث إن حفظي قليل وأرغب ختم القرآن الكريم؟
3: لا بأس بذلك، تقرأ من المصحف في صلاة الليل، إذا كنت لا تستطيع الحفظ تقرأ من المصحف. نعم،
2: من الأسئلة التي وصلت إلينا هذه الأخت تقول: والدي لا يدرك الآن ونحن أبناؤه أخرجنا الزكاة من ماله، هل يجوز أن نصرف الزكاة لأخينا لأنه محتاج ولا يوجد له عمل؟
3: ما تجوز زكاة الرجل لولده ولا لأبيه. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا من الأسئلة التي وصلت أم روان تقول: النمل منتشر عندي في البيت ويطلع من بين السراميك، هل يجوز استخدام المبيدات الحشرية؟
3: إذا لم يندفع إلا بها فلا بأس بذلك، دفعا لأذاه. نعم
2: من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السؤال من الأخ إبراهيم، يقول: والدي لا يستطيع الصيام لضعفه الجسدي وكثرة النسيان وحاجته لتناول الأدوية، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
3: هذا يكفر عنه بدل الصيام. نعم،
2: بارك الله فيكم. الأخ سعود يقول: هل يجوز تعجيل الزكاة وخاصة إذا كان ذلكم الشخص محتاجا له؟
3: نعم، لسنتين تقدم الزكاة لسنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس عمه لسنتين للحاجة. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. أبو تركي يقول: صليت وقرأت سورة الفاتحة ونسيت أن أقرأ ما تيسر من القرآن، هل يلزمني سجود السهو؟
3: الركن قراءة الفاتحة وما بعدها سنة، ما عليه شيء. نعم
2: نعم. أيضا معالي الشيخ صالح، هذا الأخ هارون من اليمن يقول: هل يجوز صرف الزكاة لإصلاح طرق السير؟
3: لا، زكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، حصر الله مصارف الزكاة بثمانية أشياء لا يخرج عنها. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا الأخ محمد يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟
3: هذا فيه أن الله يدفع العذاب عن الناس بأمرين: في الاستغفار، وهذا مستمر والحمد لله، وأنت فيهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا أحد الإخوة يقول أنه دخل إلى المسجد ووجد الإمام قبيل السلام، يقول: هل أدخل معه أم أنتظر؟
3: ادخل معه، إذا كنت ترجو أنه يأتي ناس، تعلم أنه سيأتي ناس فلا تدخل معه، أما إذا كان ما تدري ادخل معه فيما بقي. نعم
2: نعم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ فيما يتعلق بموضوع قصر الصلاة، هل هذا يؤخذ بالعرف أم بالمسافة؟
3: بالمسافة، يؤخذ بالمسافة ما هو بالعرف، 80 كيلو. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا من أحد الإخوة ويبدو أنه يسأل عن صلاة التراويح، يقول: ما حكمها وهل يجوز أن أصلي أنا وزوجتي من باب حث الزوجة والبنات والأولاد جماعة؟
3: نعم، صلاة التراويح سنة مؤكدة، ولك أن تصليها في بيتك بزوجتك وأولادك، وهذا أحسن إذا كانوا لا يصلون، إنك تصلي بهم لأجل أن يحصلوا على فائدة صلاة التراويح. نعم
2: نعم. هذه سائلة معالي الشيخ تقول: إنها صائمة وغلب عليها النوم ولم تستيقظ إلا بعد العشاء، تقول: هل أعيد صيامي؟
3: الصيام صحيح، لا تعيده. نعم
2: نعم. من الأسئلة التي وصلت إلينا أيضا معالي الشيخ صالح، هذا السؤال يقول أنه سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح.
3: نعم، الحديث صحيح، لا يورد، هذا من باب أخذ الحيطة، من باب أخذ الحيطة، لا يورد ممرض، يعني من دوابه مريضة، على مصح، هذا من فعل الأسباب الواقية بإذن الله، وهذا ما يسمونه الآن بالحجر الصحي. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح ونفع بكم الإسلام والمسلمين. من الأسئلة التي وصلت إلينا أيضا هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول: إن ولده لم يتجاوز 11، هل يجبر على أداء صلاة الفجر؟
3: نعم يجبر، هذا مراهق، ربما أنه قد بلغ، أو إن كان ما بلغ هو مراهق فيجبر على صلاة الفجر. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا أحد الإخوة يقول أنه يصلي الصلاة مع الإمام وأخطأ الإمام، فخشيت أن أنبهه إلى خطئه في التلاوة فيقع في أخطاء أخرى، هل هذا من الخطأ المعفو عنه؟
3: ينبهه على هذا الخطأ، إذا لم ينبهه فالصلاة صحيحة الحمد لله. نعم
2: نعم. يسأل معالي الشيخ عن صحة هذا الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
3: نعم، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
2: والمقصود به معالي الشيخ؟
3: إذا جمع الله الصحة للإنسان والفراغ من الأشغال الشاغلة فهما نعمتان عظيمتان. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: هل يصح لي صلاة التراويح مع الحرم المكي أو النبوي من خلال متابعة النقل المباشر بالتلفاز ويحسب لي أجر الجماعة؟
3: ما شاء الله، هذه مسافة طويلة، ما تصلي وراء صلاة التراويح من المسجد الحرام بواسطة المذياع أو بواسطة التلفزيون، لا يجوز هذا. نعم
2: بارك الله فيكم. هذا يقول: معالي الشيخ، إن لديه 100,000 ريال وهذا كل ما يملكه، وهو محتاج لهذا المال من أجل شراء البيت، يقول هل هناك زكاة عليه؟
3: نعم، ما دام أنه عندك وفي يدك فإن فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإن كنت تريده لشراء البيت. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. من الأسئلة التي وصلت إلينا فيما يتعلق بهذا الموضوع: إذا كان المحتاج قريب، هل يكون الأجر مضاعف في ذلك بحيث يعطى الزكاة والصلة؟
3: نعم، الأقارب الذين ليسوا من عمودي النسب تكون الزكاة لهم صدقة وصلة، صلة رحم، وهي أفضل من الصدقة على غيرهم. نعم
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا يقول: عندي بلغم كثير عزكم الله أثناء الصيام، هل ذلكم يفطر؟
3: لا ما يفطر، لكن تلفظه، تلفظ البلغم الحمد لله، صيامك صحيح إن شاء الله. نعم.
2: الأخ علي يقول: زوجتي بدأ معها فقدان الذاكرة وتنسى عددا من الركعات ويلزم تذكيرها، ما الحكم الشرعي لمساعدتها ومتابعتها لأداء الفرائض؟
3: ساعدها إذا كان أحد يحتسب ويجلس عندها لأجل تضبط صلاتها، هذا شيء طيب وفيه أجر للمصلي ولمن يتابعه.
2: نعم، إذن بهذه الإجابة نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم، فشكر الله لكم معالي الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: وأيضا شكرنا يمتد لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا، كما نذكركم لمن أراد أن يشارك بسؤاله وطرحه على ضيفنا معالي الشيخ صالح، فيرسل رسالة واتساب على الرقم 011-442-5513 011-442-5513. أيضا شكرنا يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

0: دعوة غير المسلمين خير كلها، فإما أن تكسب أناسا جددا إلى هذه الأمة، أو تكسب تعاطفا وتأييدا للإسلام ولو لم يسلم المدعو، فإن إعجابه بالإسلام قد يأتي بغيره، أو تحيد مناوئا للإسلام فيكف عداوته عن دين الله تعالى، أو تقيم الحجة عليهم ببيان الحق لهم. وتذكر قول الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره.

0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح، رواه النسائي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. رواه البخاري. وقال ابن عمر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ

حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والبيهقي. وفي رواية لابن أبي الدنيا: مررت ليلة أسري بي على قوم يقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. وفي رواية للبيهقي قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة: ما أردت بها؟ قال: فكان مالك، يعني ابن دينار، إذا حدث بهذا بكى، ثم يقول: أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ قال: ما أردت به؟ فأقول: أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد. وروي عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: التفاسير القرآنية.
3: التفاسير القرآنية.
2: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب، ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف، ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
3: التفاسير القرآنية.
2: التفاسير القرآنية.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث، رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله، حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: تلاوة وتفسير برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يثني الله تعالى على كتابه الكريم ويحض المؤمنين على التمسك به والعمل بما جاء فيه، فيقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تشريف منه تعالى ومدح للقرآن الكريم الذي هو كلامه ودينه وشرعه، ويخبر أنه يهدي من آمن به وفهمه وعمل به إلى الطريق القويم، وهي الملة الحنيفية السمحة الإسلام، التي جاء بها القرآن ودعا إليها خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريق هي طريق الله، وهو توحيده وإخلاص العبادة له وحده، والعمل بما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، واتخاذ القرآن دستورا وهاديا إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فهو حبل الله المتين ونوره القويم وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك. وفيه كفاية للحياة من كل وجه، يغني عن غيره، يرسم الحياة ويوجه المسلمين ويبقيهم على الصراط المستقيم حتى يلقوا ربهم مؤمنين صادقين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما. وهذا القرآن بشارة للمؤمنين بربهم بأنهم إذا عملوا الأعمال الصالحات المطابقة لشرع الله ومراده، فإنه سيجزيهم جزاء عظيما في الدار الآخرة، حيث أعد لهم جنات عرضها السماوات والأرض، وأعد لهم الكرامة والسعادة والاستقرار والخلود في هذه الجنات. وما دام هذا الأجر وصفه ربنا بهذا الوصف، فإنه لا يحد في كثرته وحسنه ونعيمه. والمؤمنون الذين يعملون الصالحات يدركون ذلك ويؤمنون به، ويعلمون أن الله سيبعث كل الناس ويحاسبهم على قدر أعمالهم، وسينتهون إلى جنة أو إلى نار. فتراهم يعملون ليل نهار في طاعة الله تعالى وذكره وإحسان العمل والبعد عن الظلم وفي إيصال الخير للناس ما استطاعوا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هؤلاء بمقابل المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فأولئك يبشرهم القرآن، وهؤلاء ينذرهم، وأولئك يعدهم الله وعدا حسنا، وهؤلاء يتوعدهم بالعذاب الأليم، لأنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور والجزاء والحساب. ومن لا يؤمن بذلك فلن يعمل العمل الصالح، وسوف يعمل الأعمال الخبيثة، ولن يسير على طريق الله المستقيم، بل يسلك المعوج من الطرق ويبعد عن الله تعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أعد الله لهم عذابا هو نار حامية في جهنم تصلى وجوههم وأجسامهم، لا تفتر ولا تبرد ولا يخرجون منها ولا تفنى. وقد عوملوا بجزاء أعمالهم وإنكارهم لما أثبت الله ورسوله. وإذا كان في القرآن البشارة والنذارة، فلا عذر لأحد يوم القيامة، وقد علم مصيره وهو في الدنيا. ثم ذكر تعالى حال الإنسان في هذه الدنيا فقال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يبين الله تعالى حال ابن آدم، وأنه ضعيف التحمل، ضجر ملول، حتى إنه أحيانا يدعو على نفسه وعلى أولاده وعلى أحب شيء لديه بالمرض والموت وسائر أنواع البلاء، ويلعن ويشتم، حتى إن بعضهم يلعن نفسه ويتكلم بكلمات الفحش فيما بينه وبين الله عز وجل، ويخرج عن وعيه ويبالغ في ذلك كأنه يدعو لها بالخير، فهو يلح إذا أراد من ربه شيئا، وإذا غضب أو ضجر نسي نفسه واجترأ على الله. ولو استجاب الله دعاء بني آدم حين يدعون بالشر لأهلكهم الله، لأنهم يستعجلون الخير ويستنكرون الخير، وقد فطروا على العجلة والتسرع والملل. وقد فطر ابن آدم أيضا على سرعة تغير المزاج وعدم الصبر على المكروه، والله حليم يعاملهم بحلمه وفضله ورحمته الواسعة. ومن فعل ابن آدم الذي يجترئ فيه على الله أنه يشرك معه غيره، وهو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بشتى النعم، وهو يعلم أن ربه يغضب إذا أشرك معه غيره، ويعلم أن من يدعوهم من دون الله لا يملكون له ضرا أو نفعا وإنما هي فتنة. ثم قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وبعد أن ذكر حال ابن آدم ذكر قدرته تعالى على الكون، وأنه حين خلق السماوات والأرض كانتا رتقا وكانتا مبصرتين، أي نورهما سواء في القوة والإنارة، ولرحمته بالناس والحيوان والنبات والطير محى آية الليل، محى القمر من النور الساطع الذي فيه، فجعل النهار نورا مبصرا، وجعل الليل هادئا نوره قليل، حتى تصلح حياة المخلوقات على الأرض. ولو بقيت الشمس والقمر كما خلقهم الله أول مرة منيرين مضيئين قوي نورهما لارتبكت حياة من على الأرض من المخلوقات، ولما استقامت صحتهم ولما انتظموا في أمورهم. لكنه جعل نهارا شمسه ساطعة قوية ونوره مبصر أبيض، علله تعالى بقوله: لتبتغوا فضلا من ربكم بالسعي في الأرض نهارا لطلب الرزق والعمل والكد والكفاح، تبصرون طريقكم وتعرفون موقع أقدامكم وتنظرون إلى من حولكم وتدركون ما يضركم وما ينفعكم وتجهدون في العمل وفي كسب الرزق. فإذا جاء الليل وهدأ كل شيء تسبب ذلك في هدوئكم وراحة قلوبكم وأبدانكم، وأخلدتم إلى الراحة والنوم لتستعدوا للعمل نهارا، وكل ذلك بقدرة الله تعالى وفضله ورحمته بعباده. وقد كون في الليل والنهار صفات وأوضاعا تناسب الحياة، فهما يختلفان ويتعاقبان ويطولان ويقصران على اختلاف في الأماكن والجهات والحرارة والبرودة. وفوائد الشمس والقمر للأرض ومن فيها لا تحد، وقد أدرك الناس ذلك الشيء الكثير وسجلوه في كتبهم وتجاربهم. وقوله تعالى: لتبتغوا فضلا من ربكم بعد التعليل، فيه إرشاد إلى أن فضل الله موجود في الأرض لمن سعى إليه وعمل وضرب في الأرض يبتغي ويطلب رزق الله، وأن الكسول المتواكل لا يدرك شيئا. ثم قال: ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي جعل لكم ليلا فيه قمر، وجعل لكم نهارا فيه شمس، ومن هذا الاختلاف يعلم الناس سنواتهم وشهورهم وأيامهم وساعاتهم وأوقات معاشهم وزراعتهم، ويعلمون كيف يتعاملون. ولو بقيتا آية واحدة لا تختلف لما استطاع الناس أن يعيشوا، ولكن الله تعالى أرحم بعباده من أنفسهم، وهو القادر العالم بما كان وما يكون وما يصلح للعباد وما لا يصلح. ومن يفكر في هاتين الآيتين يدرك الفوائد العظيمة الكثيرة التي جعلها الله تعالى فيهما، ويدرك قدرة خالق الكون، وينتهي من ذلك بأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، بعد أن خص الشمس والقمر والليل والنهار ببيان، عمم وبين أن كل شيء في الكون وكل أمر يحتاجه البشر فقد بينه ربنا وفصله تفصيلا لا يحتاج إلى المزيد، ويكفي لحياة الكون ومن فيه. يفتح الله قلوب عباده لإدراكه والانتفاع به مما فصل ربنا عز وجل، ويعمي عنه أناسا صرفهم بغض الحق وطاعة الشيطان عن إدراك حكمة الله تعالى في مخلوقاته، ومنعه من التفكير في ذلك، منعه من التفكير في الكون وما فيه من عجائب قدرة الله تعالى وتدبيره، فتراه مرتبكا لا يهتدي إلى الحق ولا إلى ما ينفعه وينفع أهله، لا يفهم شيئا مما حوله، ولا يستفيد من آيات الله تعالى، وهو والجماد سواء، بل إن الجماد وكل مخلوق يسبح لله ويقر بقدرته، وإن بعض بني آدم لا يفعلون ما تفعله الأشجار والحجارة، لم يستفيدوا من عقولهم التي أوجدها الله فيهم، فهم يعيشون غير مستقرين ولا مدركين لما حولهم وما بين أيديهم وما فوقهم وتحتهم، ولا منتفعين بآيات الله، حتى يلاقوا ربهم وما عملوا عملا صالحا يرضيه وينالون به جزاء حسنا. نسأل الله السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تلاوة وتفسير، برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه.
1: كفة التوحيد والحق المبين.
2: الحديث الخامس والعشرون. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتلوا مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال: بحكم الملك. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وصلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعظة شجر له شوك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ما كاد النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمسلمين.

0: من علامات صدق الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا من عدد مثل رؤيا الأذان، فقد رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ورآه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكذلك رأى ليلة القدر في المنام عدد من الصحابة في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أن تتكرر الرؤيا للشخص نفسه، ولا سيما إذا كان صالحا معروفا بالصدق، أن تدل القرينة على صدقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، ثم حصل ذلك في الواقع في صلاة الفجر. أن يشهد الشرع لها بالاعتبار.
1: عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رواه البخاري.
2: علامة تخاصم بين البشر وحال الحياة كحال السفر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ على المزجاج وقد تلا ما تيسر له من سورة النساء.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام تباعا حتى قبض. وفي رواية قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة يشير بأصبعه مرارا يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء، وإنما كان أكثر خبزهم الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وفي رواية للترمذي قال مسروق: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام فقالت: ما أشبع، فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قلت: لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وفي رواية للبيهقي قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة متوالية ولو شئنا لشبعنا، ولكنه كان يؤثر على نفسه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن فاطمة رضي الله عنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز شعير فقال لها: هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام. رواه أحمد والطبراني. وزاد: فقال: ما هذه؟ فقالت: قرص خبزته، فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام. ورواتهما ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل، فلما فرغ قال: الحمد لله، ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. رواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. رواه مسلم. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار. رواه مسلم. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما علمت منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث، رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله، حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره.

0: عليهما.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح رواه النسائي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. رواه البخاري. وقال ابن عمر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: بسم الله.